بس المعدة مزعجة ولعلها قاتلة. في عصب هذا لأنه بيغذي القلب كمان. هذا فيما يبدو بأنه أنا الدركسيون ضرب هيك بهالعصب الحائر وأنا طلعت روحي، صعدت روحي إلى السماء. أنا كنت يا أخوان ويا أخوات عم شوف حالي بقلب السيارة، يعني أنا شفت حالي أنا وقاعد بالسيارة وراسي ملتوي والدركسيون فايت ببطني، وكان أخي معي بالسيارة كمان ملتوي راسه وجهه مليء بالدم، وأنا روحي رأت ماذا يجري، وشفت الاستراند وشفت السيارات اللي ماشي وشفت السرفيس اللي وقفت ونزلوا منها شباب مشان يساعدوني، بس روحي هيك عم تطلع لفوق. خلال يعني هلا انا حبحكي لكم شغله هي اجزاء ثانيه او ثانيه ثانيتين ثلاثه، عرض علي شريط حياتي كله. انا رايت نفسي بكل تفاصيل حياتي منذ كنت في الحضانه، بعدين في عمر المدرسه، بعدين صرت انا في الجامعه، بعدين رحت على العسكريه، بعدين فتحت شريط حياتي كله انعرض امامي في اجزاء من الثانيه. الروح عالمها عجيب. هلا وهي وكل ماني عم بطلع انا عم بعد عن وعم يصغر بالتالي الاستراد وتصغر ما حوله، مو بلساني ما بعرف كيف، بس انا يعني سالت الله قلت له يا رب دخيلك انا قادم اليك، بس ارجوك انت علمتني شيئا اسمح لي انه بس علمه لمن ورائي. فيما يبدو انه مو مكتوب انه انا الاجل هلا ينتهي، ويمكن سمح لي انه يعني عيش. فانا والله يا اخوان نزلت هيك روحي، نزلت ونزلت بقلب الجسد. هلا انا لما نزلت روحي بقلب الجسد كان الباب منفتح والشباب جايين بدهم يسحبوني، فانا فتحت قلت لهم انا ما فيني شيء بس شوفوا اخي، لانه اخي هيك لاوي راسه ما لا يشير الى شيء. المهم اخذونا الى المشفى، فلما انتهت يعني بعد العملية وبعد ما صحوت أنا وأخي قلت له يا اسمه هادي أخي، قلت له يا هادي يعني أنا كنت نايم وانحرف الدركسيون، طيب أنت مو جاي قاعد جنبي وشفت أنه انحرف، ما تجلس لي هيك إيدي. قال لي أنا لا أدري شيئا وما بعرف كيف، أنا بتذكر بأن كنت أنا وأخي بحرسة في أمر، اللي أنا بتذكر حالي في حرسة وبعدين شفت حالي بالمشفى، ما بعرف شو ما الذي حدث. سبحان الله القدر إذا أراد أن يقع سيقع. ما أريد أن أقول يا أخوان الأمر لحظة، وأنت حقيقة في براسك 50 مشروع. القصة قديمة صدق يمكن 20 سنة، وأنا فعلا في 50 مشروع برأسي كما هو الآن وكما هو أنت الآن، بس ما إن يأتي الموت انتهت كل هالمشاريع. طيب شو بس مشان عيادتي يعني سلمها لحدا خالص، طيب بس لأقول لمرتي والأولاد أنه يعني خاطركم خالص، طيب في معي أمانة لهذا الأخ بس لا أعطيها خالص، طيب ما صليت اليوم الصبح بس خلوني أقضيهم ركعتين انتهى. يتمنى من يموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، دخيلك يا رب بس رجعوني بصلي لي ركعتين بحضر لي درسين بدعو إلى الله شخصين انتهى، متى ما رن الجرس انتهى. فيا شباب والله الأمر عجيب، أمر الموت فعلا عجيب، وأنتم كلكم يعني رأيتم. أنا بقول نحن في هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بالفرج، يعني كلنا محينا من جوالاتنا أرقام، هذا كان رفيقي وكان أخي وكان ابن عمي وكان جاري كنت أحكي معه وكان يحكي معي انتهى، وفي يوم بلا ريب رقمك سيمحى بالأكيد أكيد أكيد. في أخ كان يعني في لنا معه صلة كبيرة وهيك مودة توفاه الله تعالى والله وتأثرنا، الكلام من شي 3 سنوات من شي 2 شهر رن التليفون قام طلع اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم بقى هو رقمه موجود عندي وأنا نسيت يمكن أمحي نسيان أمحي الرقم، رن قام طلع اسمه، رديت طلع ابنه قلت له والله أنا أزت طلع اسم أبوك، لأنه
هلا نحن بلا ريب يا اخوان ذاهبون الى تلك الدار، بقى تعال اضبط يعني

هالعبارة هي أو هالملازمة للموت أو هالمرافقة للموت أو هالمرابطة للموت ما دعته أنه ما يساوي. هو خليفة، هو أمير المؤمنين، هو اللي أمر ببناء المسجد الأموي، هو اللي بنى مسجد الأقصى ببنائه وتحسينه، هو اللي عمل توسعة بالمسجد النبوي الشريف. يعني ذكر الموت لا يعيقك عن العمل، بالعكس، بالعكس تجتهد أكثر لأنه أنت بدك تأخذ ثواب قبل ما تموت. بس هذا الاجتهاد بيكون مضبوط بالشرع، وبيفيد والله يا شباب أنكم أنتوا كل فترة إذا صار في جنازة وصليتوا عليها بالجامع بأي جامع، اطلع اطلع على المقبرة، يعني اطلع معهم وشوف هالميت شلون عم يدفنون. مرة بيصحط من إيدهم، ومرة هيك بينطوى بالنص، ومرة بفوتوا له راسه رجليه، يعني بيقول لا لا هات راسه من هون يا حرام، بيلعبوا فيه هيك لعب. بكرة أنت هيك ولا حركة لك، يعني لا بيقول أي ولا بيقول لك وجعتوا لي إيدي ولا بيقول نوب نوب، أنت بكرة هيك وأنا سأكون هيك، الكبير والصغير والصالح والطالح سيموت. هلأ هذا الشيء يدفعك، يعني المطلوب منهم شان يدفعك إلى زيادة اجتهاد في الإقبال على الله عز وجل، شان يدفعك إلى البعد عما حرم الله عز وجل، شان يدفعك إلى أداء ما استطعت من النوافل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومقلل كل كثير ومكثر كل قليل. قالوا مقلل كل كثير من المعاصي، يعني بعيد من هون، إذا واحد عم يكثر معاصي ذكر الموت بيقطع له ياهم، ومكثر كل قليل من الطاعات، إذا طاعاته قليلة بيصير بكثر بيقول لك يا أخي أنا سأقبل على الله. هلأ طيب إذا واحد عمل رابطة مع الموت أو تذكر الموت، يعني بيموت، مرات واحد بيقول حاجة تفاول علينا يا أخي، هذا رفيقي جابني على الدرس أحضار عند الشيخ عم حكى عن الموت، ما لقيته تحكوا عن الموت إلا لما أنا جاي. في ناس يعني بيفكر أنه بتفاول علينا، شو بتفاول علينا؟ أجلك وأجلي مكتوب، لما بده يصير بده يصير. بدي ضحككم، مرة نحن بناخذ رحل على دورات القرآن الكريم، فمرة طالعين رحلة، بالرحلة بدنا يعني الطلاب هيك يغيروا جو جلسة المساء، في مسرحية، بقى المسرحية في واحد بده يموت من هالشباب، يعني حيجوا يكفنوه هيك ويحملوه ويصلوا عليه، يعني هيك بقلب المسرحية، وبعدين هيك إلى مقدمة وإلى آخر مؤخرة. بقى هلأ هي تمثيل الشغلة مو حقيقة، وكلهم بيعرفوا هدول الشباب عم تضحك، يعني وأنه هي تمثيلية وبده تضحك كمان. فهذه اللي الطالب اللي إجوا فعلا غسلوه، بقى كمان غسلوه يعني لبسوه السروال وصبوا عليه المي وحطوه على طاولة أبدا كأنه ميت، وبعدين لفوه وصلوا عليه وأنه هلأ راحوا فيه بدهم يدفنوه. لما راح بقى خلاص طلع من المسرح يعني، وفكوا هالشرشف الأبيض عنه وقام، صدقوا يا أخوان لقيناه أصفار أصفار لك شباك، خاف، قال والله خفت. والله الحقيقة الحقيقة شيء بيخوف، ما تفكر شغلة سهلة. مرة أنا طلعت على المقبرة الظهر هيك الساعة 1 الظهر بعد صلاة الظهر لحالي، ما كان لا في جنازة ولا شيء، قلت بدي شف لي شيء قبر مفتوح وانزل لي قعد لي هيك شيء 5 دقائق تجربة، يعني ما مو عن حقيقة. المهم دورت هيك على قبر مفتوح ما لقيت، لقيت بس قبر جديد يعني يبدو يعني ما بعرف مبارح الاطراب لساعته الندي تبعه. هلأ أنا وقفت عند رأس القبر يا جماعة، والله تخيلت تخيلها، هو مسكر القبر مو مفتوح، تخيلت تخيل أنه أنا هلأ بدي أفتح القبر بعدها اضطرابات، أفتح البلاطة انزين، والله خفت خفت وهربت. وهي الساعة 1 الظهر والشغلة تخيل مو عن حقيقة. معلش النفس، النفس بدك تحملها بجناح الخوف وبجناح الرجاء من الله عز وجل حتى تستقيم. على كل معاذة هذه من الأولياء كانت إذا أصبحت تقول هذا اليوم آخر يوم، وإذا أمست تقول هذا اليوم آخر يوم، فكانت هل عم بيقولوا لا تنام أو لا بالنهار ولا بالليل، بس المراد بأنها تجتهد في الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين نجتهد في الطاعات.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوني أحدثكم اليوم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، ودعوني أحدثكم عن موقف واحد من تلك المواقف، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الحب للبنات. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشت وسارت فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، وذلك في مرض موته، فسارها في أذنها فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، وتعجبت عائشة وقالت: ما رأيت اليوم كحزن أشبه به بفرح. وسألت فاطمة فأبت أن تخبرها. ثم أخبرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت فاطمة بأنه صلى الله عليه وسلم عندما أسرها في أذنها في المرة الأولى أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وأنه في ذلك العام عرضه مرتين، وكأنه يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرها بدنو أجله بكت رضي الله عنها وأرضاها. وما لها لا تبكي فاطمة وهي تسمع خبر فقد أبيها صلى الله عليه وسلم. بكى الصحابة وبكت الأمة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلمت المدينة على أهلها، وما عاد للفرح مكان في المدينة. كيف وفاطمة تسمع الخبر؟ وهي التي كانت يوم الفاجعة تقول لأنس بن مالك بعد أن عادوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ وهي التي كانت في مرض أبيها تقول: وأبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا وأبتاه، جنة الفردوس مأواه يوم أن فجعت به صلى الله عليه وسلم. أخبرها أنه سيموت فبكت، ثم سارها في الثانية وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين فضحكت. لقد سلاها في حزن الفقد لأبيها أن علمت أنها ستلحق به قريبا. مما يسلينا في المصيبة أن نعلم أننا سنجتمع بأحبتنا من جديد. ليس هناك فراق دائم، يفترق الناس في هذه الدنيا فيموت أحدهم ويبقى الآخر وسيلتقون من جديد. الموت ينسى لكن الفراق صعب. الموت كل إنسان سيموت، لكن الذي يصيبنا بالحزن هو الفراق. المؤمن يعلم أنه يفارق أحبته في أقصر مرحلة وهي الحياة الدنيا، ثم في القبور تلتقي الأرواح كما قال بعض أهل العلم، وفي عرصات يوم القيامة يجتمع المحبون في ظل عرش رب العالمين، وفي الجنة يلتقي المؤمن بأهله وأحبته وذويه. عندما تتذكر أنك ستلتقي بأحبتك يزول ذلك الحزن. إنها فاطمة بنت أبيها ضحكت وبكت. وهنا سؤال أيضا يطرح نفسه: أي حب ذلك الحب الذي ملأ قلب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تحبه حتى تحاكيه في مشيته؟ وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع، وقيل أيضا: حسبي من الحب أني لما تحب أحب. لما زرع الحب في القلب حاكت المشية المشية، ولما زرع الحب في القلب تحركت الأعضاء تبعا لذلك القلب. هي فاطمة يقول لها: مرحبا بابنتي. كم نحن بحاجة أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نبث العبارات الجميلة الرائعة والكلمات الحانية لأبنائنا وبناتنا. إنها فتاة وإنها جارية تحب الكلام الطيب اللين الجميل. هي كلمة ربما تخرج من فم الوالد والوالدة لا يشعرون بأنها كلفتهم شيء، لكنها تزرع حبا في ذلك القلب، أو تحطم شخصية إذا كانت كلمة غير ذلك. ثم إن سلوة المؤمن في هذه الدنيا أن يفوز بالجنة،
وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها ستلحق بأبيها أين؟ في جنات النعيم، وأخبرت بأنها سيدة نساء العالمين، فأي مجد بعد ذلك؟ تهون الدنيا وتهون الحياة وننسى كل شيء إذا رضي الله عنا وأرضانا. هي الدنيا ستمضي سريعة، وسيبقى ما عند الله. إن رضي الله عن العبد سعد سعادة الدارين، إن رفع الله منزلة العبد عنده فإنه سيكون ذا منزلة عالية عند الخلق قبل ذلك. هكذا عاشت فاطمة مع أبيها، حب من الولادة في مكة حتى الوفاة في المدينة، وما تزال فاطمة تستحضر ذكريات والدها في كل لحظة وحين. أحبتي، هذا موقف واحد فقط لتعامله مع بناته صلى الله عليه وسلم، ولو قلبنا السيرة لرأينا مواقف أخرى مع زينب ومع رقية ومع أم كلثوم ومع بناتهن ومع أحفاده صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه ما زال منهجه بين يدينا، فلنتأمل فيه ولنقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رواية الحب الحقيقية، وكل مرويات الحب التي جاءت في القرآن والسنة هي حقيقية، ولكن قصدي تلك المشاعر التي ظهرت في هذه الرواية، مشاعر عظيمة من رجل عظيم إلى رجل جليل. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يأتي يوم القيامة بينه وبين علماء الأمة رتوة، هو إمامهم يوم القيامة. يقول معاذ بن جبل: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، أي يعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذه أول إشارة، يا أيها المربي، يا أيها المعلم، يا من تريد التوجيه والتأثير، انظر إلى هذه المسكة التي قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ بيدي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على نداء النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مصطلح يدل على سرعة الاستجابة: لبيك يا رسول الله، يعني أنا مسرعا في الإجابة يا رسول الله، أنا في طاعة الله ثم في العمل بما تأمرني به يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك. الله، هنيئا والله لمعاذ لهذه الكلمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد فاز فوزا عظيما بأنه تلقى هذه الكلمة والمشاعر الصادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقول إلا صدقا، ما في مجاملات، يقول الصدق: إني أحبك. قال معاذ: وأنا والله أحبك يا رسول الله. وصدق معاذ. من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاقه ويعرف آدابه ويعرف سلوكه ويعرف منهجه ويعرف سنته ويعرف دينه والأحكام التي نزلت إليه من عند ربه ثم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين ذو الخلق الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. قال: والله وأنا أحبك يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها دبر كل صلاتك؟ كلمات تقولها إما قبل أن تسلم وأنت في التحيات، وإما بعد السلام مباشرة. قال: بلى يا رسول الله، علمني. ما هذه الكلمات؟ أكيد سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ومن العلم الشيء الجليل. قال: فلا تنسى أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ما تركتها. علمها معاذ إلى الصنابحي، وعلمها الصنابحي إلى عبد الرحمن، وعلمها عبد الرحمن لعقبة ابن مسلم. سلسلة هذا الحديث كلهم تبادلوا فيما بينهم مسكة اليد وتعبير الحب والرد عليه، ثم علمهم هذه الكلمة الجليلة التي يقولها دبر كل صلاة: وأنا أقول لكم أحبكم في الله. فلا تدعوا هذه الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وألقاكم على الخير مع مرويات الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشخصيات المختلفة. الحديث بيقول كما يقول سيدة طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه، عمال بيقول كلام بصوت عليه كده ما حدش فهمه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، لو عايز تصلي السنة بأصليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لو عايز تصوم صيام النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك الزكاة. فقال الرجل: وعلي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل، يعني مشي، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. خلص الحديث. الرجل داخل عمال يزعق: فين سيدنا محمد؟ عايز أسأله عن الإسلام. هو إيه الإسلام؟ قال له: صلي الصلوات الخمسة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصلي السنة بأصلي، ويبقى صوم رمضان. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصوم النوافل يبقى صوم، وكمان طلع الزكاة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تتصدق يبقى تصدق. فالرجل مشي هو بيقول بس كده، هم خمس صلوات في اليوم، واثنين ونص في المية زكاة كل سنة، وثلاثين يوم في السنة رمضان، ومش هعمل أكتر من كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: أفلح إن صدق. كان صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم مهم جدا، والنهاردة فيه أكتر من كنز. أول كنز تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على البشر. مش كل الناس يا جماعة عندها نفس القدرات في العبادة. الراجل بيقول له: مش هقدر أعمل إلا الفرائض. قال له: ربنا معاك، المهم تبقى صادق وتعمل الفرائض فعلا. مفضلش النبي يقول له: بس لازم تصلي السنة، دي سنتي. مفضلش النبي يقول له: ما تبقاش بخيل على نفسك وخليك متصدق. النبي شاف إن قدرته الفرائض يعني أقل حاجة، فيسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلمه إن في بعض الناس عبادتهم ممكن ما تبقاش كتيرة، ممكن يكون ليهم أعمال صالحة تانية، لكنه مش قادر يعمل إلا أقل حاجة ألا وهي الفروض. فأنت ما تشدش عليه وقول له: بس ربنا يكرمك. وعايز أقولك على سر في الموضوع ده: أصلا اللي بيصلي الفروض أو بيصوم الفرض اللي هو رمضان أو بيطلع الزكاة، ربنا بيفتح له أبواب الطاعة بعد كده. بس أنت قول له: ربنا يفتح عليك ويعمل الفروض، وهو ربنا هيسر له وهيزود عليه عبادته. الحاجة التانية المهمة قوي اللي خلت الواحد يلتفت للحديث أكتر: أفلح إن صدق. طب لو ما صدقش؟ لو ما صلاش الصلوات الخمسة؟ لو فطر في رمضان من غير عذر؟ لو كان معاه فلوس لكن ما طلعش الزكاة لأنه طماع؟ النبي قال أفلح، عكس أفلح خسر، خاب في الدنيا والآخرة. اوعى يكون حد بيسمعني دلوقتي يا جماعة بيبخل على نفسه لما يسمع نداء الله أكبر، ما يقومش يصلي الفرض. ياريت كمان تصلي السنة وتبقى من أهل النوافل، لكن أفلح إن صدق وصلى الفرض. اللي ما بيصليش الفرض يا جماعة حياته وأخرته في خطر، لأن البعيد عن ربنا في الدنيا عايش في تعاسة، وربنا يستر من الآخرة. اوعى يكون معاك فلوس لكن الطمع بيعمي عينيك إنك أنت تطلع زكاة ملك اللي هي 2.5% بس، و97.5% استمتع بيهم في الحلال، ربك كريم معاك. اوعى يكون تقدر ان انت تحج ومعاك فلوس وصحتك تمام لكنك عمال تكسل وتقول بعدين لما اكبر، عشان لما اكبر ويبقى عندي 50 سنة احج وربنا يغفر لي. من ادراك ان انت تدرك هذا السن؟ ومن ادراك لما تدرك 50 ولا 60 قلبك هيبقى مفتوح تلبي نداء ربك وتطلع تحج؟ أفلح إن صدق لو عمل الفرائض. طب واللي مش بيعمل الفرائض يا سيدنا محمد؟ كنز النهاردة رقم واحد: يسروا على الناس لو مش قادرين يعملوا النوافل، وقولوا لهم شدوا حيلكم في الفرائض وربنا يفتح عليهم بعد كده في النوافل. الحاجة التانية: اللي ما بيصليش الفرائض أو بيفطر رمضان من غير عذر، أو اللي مأخر الزكاة ربنا يستر، أو اللي يقدر يحج وهو مكسل أو عمال يسوف، خد بالك الفالح يعني السعيد في الدنيا والآخرة اللي بيعمل الفروض. أما اللي ما بيعملش الفروض يخاف عليه من تعاسة الدنيا، وربنا يستر من طول الوقفة يوم القيامة. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين سورة الفلق؟ افتكروا معايا كده الكلمات العظيمات المباركات التي تقال في هذه السورة الكريمة. قل أعوذ برب الفلق، 1 2 3 من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى أنت بتستعيذ برب الفلق من 4 حاجات. أولها لاحظت إيه؟ من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده كلام عجيب قوي. هو اللي حاجات اللي ربنا خلقها فيها شر؟ بص، أي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها خير وفيها شر، أي علم فيه خير وفيه شر، أي حاجة أنت شايفها في الحياة ممكن يجي لك منها خير وممكن يجي لك منها شر. المال ممكن يكون سبب خير وممكن يكون سبب شر. أي حاجة في الحياة ممكن تكون سبب خير أو سبب شر. علشان كده أنا عاوزك تاخد بالك من الدعاء ده. إزاي الدعاء جمع كل اللي بيطلع في السماء، كل اللي بينزل من السماء، كل اللي بيطلع من الأرض، كل اللي بينزل للأرض، كل شيء بيطرق الحياة له شر وله خير، بنستعيذ من شره وبنسأل ربنا خيره. عموما اللي عاوز يحصن بيته ويحفظ حياته هو وولاده ويأمن أهله عليه بهذا الدعاء. إلى هذا الدعاء ثم نعود بمشيئة رب السماء.

اللهم أمين اللهم أمين. عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل، وعندما تستعيذ بالله من سوء العمر ومن فتنة القبر وفتنة الصدر، إذن أنت تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصدر اتصف بالانشراح له، بالانفساح لتعليمات الله عز وجل. عارف لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يكون قلبك سليم وليس في قلبك لا هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، لما يكون العبادة نازلة على قلبك بردا وسلاما، عارف الإحساس أما يكون عندك انشراحة صدر للشيء اللي بتعمله، فما بالك لو كان عبادة ولا طاعة. أنت بتسأل ربنا انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، وبتستعيذ بالله من فتنة القبر، وقلت لك أن أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. الحقيقة الجبن والبخل دول خصلتين ما بتجتمع، لا تجتمعان في رجل الحقيقة إلا لو كان هذا الرجل عنده نقص شديد جدا، فما بالك لو هو مؤمن. تعال نمسك كلمة الجبن. الجبن ديت يعني إنسان يخشى المواجهة، إنسان يخشى من مواجهة الآخرين. المؤمن ليس بجبان، المؤمن ليس برعديد، المؤمن ممكن يخاف، أيوة المؤمن ممكن يخاف، ده خوف فطري. إنما ما هو الجبن؟ الجبن عدم مواجهة الحق، خدوا بالكم. إنما لو واحد مثلا قدامه واحد بلطجي ومعاه سلاح، فالواحد خاف إنه يقابله، مش دي ملهاش علاقة بالشجاعة وخلافه. إنما الشجاعة إنك تثبت على الحق، الشجاعة إنك أنت لا تخشى من قولة الصدق. آدي الجبن وآدي البخل. البخل بقى ده إنسان اتوترت علاقته بالله سبحانه وتعالى. البخيل ده بني آدم لا يثق في الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. أنا عاوزك تتخيل إن إحنا كلنا عاملين زي أنابيب التوصيل، ولو أنبوب منهم تم سده محدش هيوصل خير لحد. فلو تصور إن كل واحد إن المال بيجي ناحيته ويروح رائد إلى مثواه الأخير، يرقد جنب إخواته، ينام تنام الفلوس تحت البلاطة وتحول إلى كنز، هذا الإنسان لا خير له للناس، لا خير فيه للناس. فده أقرب الناس لنزع النعمة، لنزع النعمة. عشان كده كانت من عيوب قارون مش الغرور والكبر بس، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالبني آدم الذي لا يعرف أن لخلق الله نصيبا فيما رزقه به، خد بالك بقى الرزق مش مال بس، كمان ده المال، المال رزق، والعلم رزق، والعافية والصحة رزق، والحكمة رزق، كل حاجات كتيرة جدا احنا من الممكن أن يجود بها الإنسان على غيره. تعالوا كملوا بقية الدعاء معايا، بتلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى له وجهه الكريم اللي احنا بنسأله إياه، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بوجه الله الكريم، أعوذ بوجه الله الكريم. كل صفات الله كرم، كل صفات الله جود، كل صفات الله كمال، كل صفات الله جلال. فكونك تعوذ غير ألوز. عارف الفرق بين أعوذ وألوز؟ أعوذ يعني أحتمي من الشر، بستخبى من الشر. فأنت بتحتمي بمين؟ بالله. من مين؟ من كل شيء. بتحتمي بالله من أي شر، بتحتمي بالله من أي خطر، دي كلمة أعوذ. طب كلمة ألوذ، بتسمع فلان يلوذ بباب الملك، فلان يلوذ بعطية الله. فكر كده إيه الفرق بين أعوذ وألوذ. أعوذ أحتمي من الشر، ألوذ بقى أقولها لك أنا، ألوذ معناها أطلب الخير. يقول لك لاذ به ليعطيه عطاء، لاذ به طمعا في كرمه، ألوذ بالباب حتى أحظى من الله عز وجل الهبة والفضل والكرمة. إذن أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يقف أمام كلمات الله أو يتجاوز كلمات الله سبحانه وتعالى
أو ينتصر على أحد إن احتمى بكلمات الله التامات. علشان كده لو واحد احتمى بالله لابد أنك أنت تنسحب، لابد أنك أنت تقف يقولك نحن قوم إذا خدعنا بالله إن خدعنا له. أنا عاوز أقول لك في مرة من المرات سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر على حقل فوجد رجل بيسرق تفاح، بيقول له أتسرق؟ قال له والله لا أسرق. تصور سيدنا عيسى قال إيه؟ قال له صدق يمينك وكذبت عيني. تصور حضرتك إن الواحد لو حد حلف له بالله يكذب نفسه احتراما ليمين الله. الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إن أخي ممعود، يعني معدته فيها مشكلة، قال له اسقيه عسلا، قال له ما زال ممعودا، تاني يوم اسقيه عسلا، تالت يوم قال له لا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. شوف بقية الدعاء عظيم، يقولك ايه؟ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج، يعرج يعني يطلع يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ذرأ يعني بث وخلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. يا أخي فعلا كلنا محتاجين إن ربنا ينجينا من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني من الأخبار غير السارة. ربنا ما يجيب لنا خبر وحش لا بالليل ولا بالنهار. بجد محتاجين إن احنا نأمن على هذا الدعاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحياة أيها الإخوة يعني نصادف مواقف عجيبة. إنسان يكون منحرفا أو غير مؤمن فجأة الحمد لله يصير من أهل الإيمان، وأحيانا والعياذ بالله بالعكس يعني يكون من أهل الإيمان فقد يبتعد والعياذ بالله. يعني الإنسان أمره مخيف في هذه الحياة إن لم يكن مات على الإيمان. لذلك السادة الأنبياء كانوا دائما يدعون بذلك، ومن هذا ما ذكره الله عز وجل لنا على لسان سيدنا يوسف عليه السلام لما دعا فقال:

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. انظروا إلى قول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان وأن يجعل الإيمان هو خاتمة أمرنا، لأن العبرة بالخواتيم أيها الإخوة. نقرأ في القرآن العظيم قصة سحرة فرعون، وهي والله من أغرب القصص في القرآن الكريم. نقرأها في عدة سور، لأن الله عز وجل ذكرها لنا في عدة سور في القرآن الكريم. ماذا قال السحرة لفرعون وكيف كانوا أناسا ماديين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هم جماعة ماديون يريدون مالا. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. هو أيضا يعيدهم ويمنيهم بالدنيا. لكن انظروا في سورة طه بعد أن آمنوا، انظروا إليهم قبل أن لم يكونوا مؤمنين، لما ألقوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم لما المولى عز وجل أجرى تلك المعجزة العظيمة، لما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية حقيقة لا تخيلا، وأخذت تبتلع تلك الحبال وتلك العصي، فلما رأى السحرة ذلك آمنوا حقا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنا اشتاط فرعون غيظا وغضبا وهدد وتوعد وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظروا ماذا قال هؤلاء السحرة خلال دقائق معدودة، قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يا سبحان الله، يعني أسأل نفسي كثيرا في أي مدرسة تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ على يد أي عالم من العلماء تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ منذ دقائق معدودة كانوا أناسا ماديين وكانوا كفرة مشركين يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، خلال دقائق معدودة يتكلمون بكلام العارفين ويقولون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لا إله إلا الله، من أين أتوا بهذا الكلام؟ أين تعلموه؟ إذن علينا أيها الإخوة الكرام ألا نتسرع في الحكم إن رأينا شخصا منحرفا أو إلى آخره. العبرة بالخواتيم، لا ندري بما يختم لنا ولا له. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نذكر مزيدا مما يتعلق بهذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحي من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن، ويا ملك ويا ديان، ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضيت، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا والصرف. أنواع الربا: ربا النسيئة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ربا الفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري. عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أخرجه مسلم. بيع ثمار بأخرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. مشروعية الصرف. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما سئلا عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. أخرجه أبو داود. السلم. مشروعية السلم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. بيع السنين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. أخرجه مسلم. شروط السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وسئل عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجه البخاري. الرهن في السلم. عن عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في المجتمعات النامية تعود الناس أن يطلبوا كل شيء من الحكومة، يريدون للحكومة أن تفعل كل شيء، وهذه النظرية مخالفة للنظرية الإسلامية في سياسات الحكم. النظرية الإسلامية تقول مجتمع أكبر وحكومة أصغر. المجتمع الكبير هو المجتمع الغني بالمؤسسات الخيرية والتطوعية واللاربحية. المجتمع الكبير هو الذي يقوم بمهامه بعيدا عن الحكومة، والحكومة تقوم بما يعجز عنه الناس. فإذا أمكن لبعض الشركات أن تتولى المياه وتتولى الكهرباء وتتولى الطرق وتتولى المدارس فلم لا؟ كلما كانت مسؤوليات الحكومة أقل، كلما كان حجمها أصغر. كلما كان حجمها أصغر كان هذا أقرب إلى صلاحها وأقرب إلى عدم الانتشار فيها. الدولة وليدة عيوبنا، والمجتمع وليد فضائلنا. كلما كنا أناسا أصلح كانت مجتمعاتنا أقوى، وكلما كثرت عيوبنا احتجنا إلى حكومات كبيرة كي تضبط هذه المجتمعات. وهذا يقتضي منا في تربيتنا لأطفالنا أن نركز على قضية المساهمة في الحياة العامة. المساهمة في الحياة العامة تعني المساهمة في بناء المرافق، تعني القيام بالدور الإصلاحي المنوط بالمجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والمساعدة عليه، ومحاولة أن تكون حياتنا أفضل وأقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نتحدث بين فترة وأخرى عن أمر علينا أن نتذاكر به دائما، وهو أن العبرة بالخواتيم. لا نحكم على شخص لمجرد مشهد آني رأيناه به، لأننا لا ندري على ما يختم له ولا على ما يختم لنا. كلنا يعلم قصة إسلام سيدنا عمر، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام من أشد الناس عداء للإسلام، وكان المسلمون يخافونه خوفا شديدا، من جملة من كان يخافه أخته وصهره زوج أخته. فلما وصله شيء من الأخبار أن أخته لعلها أسلمت، جاء إلى بيت أخته ودخل بعنف وضرب صهره زوج أخته وألقاه أرضا. فلما جاءت أخته لتدافع عن زوجها أيضا لطمها فأدمى وجهها، ثم بعد ذلك قال: أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرؤون به. ومعلوفة القصة، أخته قالت له: إنك نجس، وإن القرآن الكريم طاهر لا يمسه إلا المطهرون، فقم وتوضأ. فقام وتوضأ وأعطته الصحيفة فقرأ فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا، يعني هذا الكلام تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فلما

ما قرأ هذه الآيات سبحان الله شاء الله عز وجل له الهداية، فبدأت نفسه تتغير، وبدأت تلك الرعونة التي كانت فيه تذهب عنه، وقال دلوني على محمد. كان يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وغيره، ثم هو الآن بعد أن قرأ تلك الآيات يقول دلوني على محمد، وذهب إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فلو أن ناظرا نظر إلى سيدنا عمر في حاله الأول وسأل ما رأيكم بهذا الشخص، لعل قائلا يقول هذا الرجل إلى جهنم وبئس المصير، ولكنه عند الله عز وجل مكتوب أنه سيكون من أكبر أنصار الإسلام، بل سيكون الرجل الثاني في الإسلام بعد سيدنا أبي بكر الصديق من حيث التأثير في المجتمع الإسلامي ومن حيث القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتعجل، لا نحكم على الناس لمجرد الظواهر، لمجرد مشهد وقتي آني، فلا ندري بما يختم لهم، لعله عند الله من السعداء. وبالمقابل فلان الصالح، فلان العالم، لا ندري بما يختم له. لذلك في القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن العظيم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. انظروا إلى هذه الآية، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن ختامنا، وأن يتوفانا على الإيمان الكامل، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ معين عمله بعض الصحابة. سيدنا أنس بيقول كان بعض الصحابة موجودين مع بعض في سفر وكان لهم خادم، فاستيقظ يبحث عن الطعام فوجدوه نائما، فقالوا إن هذا لنؤوم بينكم. ده بينام كتير كده ليه؟ ثم أيقظاه فقالوا له اذهب إلى رسول الله فاطلب منه الطعام. فذهب الخادم ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان وفلان يطلبان منك الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أكلا. فرجع الخادم قال لهم أنتوا كلتم، سيدنا محمد بيقول كده. قال ففزع، النبي بيقول احنا كلنا بس احنا ما كلناش. فقلنا يا رسول الله بعثنا لك الخادم نطلب منك الطعام فقلت أننا قد أكلنا. قال نعم، إنكم أكلتما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقلنا يا رسول الله استغفر لنا، صلى الله عليه وسلم. خلصت القصة. القصة إن الخادم كان نايم وهم عايزين يأكلوا، فشايفينه نايم قاموا قايلين هو بينام كتير كده ليه؟ اغتابوه، ممكن يكونوا سخروا منه، ممكن يكونوا قالوا كلام لو هو سمعه يتضايق. فطلبوا من سيدنا محمد الأكل، فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسالة ليهم، أنتم كلتم وأنا شايف لحم أخيكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الخلاصة سيدنا محمد بيعلمهم لا تغتابوا أحدا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا، يعني أنك تتكلم على حد في صفة في حقيقية أنت صادق، لكنه لو سمع الكلام ده يتضايق. كأن سيدنا محمد بيعلمنا النهاردة كنز، اوعى تغتاب، وأن ما فيش حد كبير على المعصية. دول صحابة لكنهم غلطوا لأنهم مش معصومين. فسيدنا محمد بيعلم ويربي، سيدنا محمد بيربيهم. خدوا بالكم، ركزوا قبل ما تتكلموا، لو في كلام في انتقاص أو إساءة أو سخرية ركزوا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر، وكثرة المجالس اللي احنا بنقعدها بيننا وبين بعض لما ينتهي الكلام الكويس والكلام المحترم والكلام البناء ولسه قاعدين مع بعض، بيجي الشيطان عشان يعلمنا ازاي نتكلم على بعض، وعشان يوزنا اي حد يطلع بخبر جديد او بسر جديد او تريقة على لبس او تريقة على فكرة او تريقة على رأي سياسي لحد من اصدقائنا، ونبدأ ننهش في لحم بعض. انت كده يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس اللي بتغتاب، فإذا اغتاب أحدهم أخاه قرب إليه لحمه يوم القيامة. يتقرب إليك لحم هذا الإنسان وتؤمر بأكله بين يدي الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنز النهاردة، فكر كويس قوي لو ناوي تتكلم على حد، اعرض هذا الكلام كأن الإنسان ده واقف قدامك. لو حسيت أنه هيتضايق يبقى أنت بتنهش في لحمه، وسيدنا محمد شايف لحمه بين أنيابك وأسنانك. ولو لقيت أنه هو ده كلام هينبسط منه أو مش هيأذيه فاتكلم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنز النهاردة، لا تأكل لحم أخيك لأن الغيبة من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ وأظن كل واحد ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان يتمنى في نفسه أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو أنت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الحقائق وبصدق. لا شك بأنه يحب أصحابه ويحب آل بيته المؤمنين ويحب زوجاته عليه الصلاة والسلام ويحب أبنائه وأحفاده وأسباطه، ولكن هناك في شيء خاص جدا ومنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي كان يسأل عنها عليه الصلاة والسلام، ولا ما يشك أحد من الصحابة بأن هو ممن يحبه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك يسأل هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش متوجها إلى ذات السلاسل، وذات السلاسل هذه ليست معركة ذات السلاسل التي وقعت في عام 12 للهجرة، والتي هي في منطقة كاظمة في حدود دولة الكويت، إنما ذات السلاسل لسلسلة الرمال التي كانت في تلك المنطقة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مع من معه من الصحابة في ذلك الجيش. وقبل أن يذهب جاء عمرو بن العاص ليودع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر عمرو بن العاص هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الآن علم عمرو بن العاص أن من جنس النساء كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عمرو بن العاص صاحب الشخصية الكبيرة المتميزة، صاحب التاريخ الكبير، رجل صاحب المهمات الصعبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية نفس السؤال، قال: ومن الرجال؟ يعني من تحب من الرجال يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب أنس بن مالك، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ الشخصية الثانية، قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم من؟ قال: فسمى رجالا وعد رجالا صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص إلى الآن ما سمع اسما من ضمن هذه القائمة، فعلم بأن هؤلاء قد تقدموا في الرتبة عليه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا كبيرا، وكان يعني يحب يعني أبو بكر الصديق حبا كبيرا، كان يحب عمر بن الخطاب حبا كبيرا. وسبحان الله، أما أبو بكر وعمر بن الخطاب فقد جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بابنة أبي بكر عائشة، وتزوج من عمر بابنته حفصة، وبعد الممات دفن عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في دار عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته. فإذا أردت أن تذكر الحب الحقيقي فاذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وإذا أردت أن تذكر الحب تذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، فهذه مروية من مرويات الحب. فلا نقول إلا رضي الله عنهم أجمعين، ونتقرب إليك يا ربي بحب من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار، ومن آله ومن أهل بيته ومن زوجاته ومن ذريته. ونحب عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر، لم نعمل بأعمالهم، ونرجو أن نحشر معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. شق تمرة، الموضوع اعتقادي من أهم الموضوعات اللي ممكن نحكي فيها فيما يخص تربية الأبناء والأنشطة الممتعة اللي ممكن نصممها مع أولادنا بما يتوافق مع إسلامنا وجماله، وحتى مع القوانين الإنسانية اللي إجا الإسلام قبلها وأكدها وإجت الأمم المتحدة وأثنوا عليها، اللي هو موضوع العمل التطوعي. كثير من أسرنا بيقولوا يا أخي نفسي أربي أولادي صح، بس ما في أنشطة وما في أفكار، خاصة أولادي والله بمرحلة مثلا 8-9 سنين وأكبر، أو حتى أطفال أصغر، شو نعمل مع أولادنا؟ ما بعرف، طول النهار أولادي على الألعاب وعلى التليفونات الذكية والآخره، شكوى ورا شكوى ورا شكوى، مع أن الموضوع كثير سهل، في كثير أدوات ممتعة لازم نطبقها، زي العبادات، زي القرآن، زي العمل التطوعي. اللي سامحوني بستغربه، في برنامج من الستينات موجود بدولة زي سويسرا اسمه كاس، CAS، بيشتغلوا على الإبداع والعمل التطوعي مع الأطفال تقريبا من سن 14-15 سنة، وبدخل الطفل ببرنامج طويل وبعمل شغل تطوعي وبخطط، بعلمه المهارات، التخطيط، مهارات العمل الجماعي، مهارات حل المشكلات، مهارات إدارة الوقت، مهارات التواصل مع المجتمع بكل أطيافه، أغنياء وفقراء. اللي بيعلم لي، اللي بيعلمني إنه موضوع شق تمرة، وموضوع العمل التطوعي، وموضوع الصدقات، وموضوع الزكاة، وموضوع فعل الخير وعمل الخير أساس بإسلامنا. لكن للأسف أحيانا نقصر بهذا المفهوم. المطلوب من أجمل الأنشطة اللي ممكن نقعد إحنا كأسرة أو كعائلة أو كعشيرة أو كعمارة جيران أو كحي واحد، أو حتى أنا وزوجتي وولادي، هو التخطيط والتفكير والتنفيذ لمشروع تطوعي. كثير بسألني كيف أحل مشكلة الوقت، كيف أحل مشكلة السلوكية عند أولادي، كيف أحل كثير مشكلات تربوية قد نشاهدها بأبنائنا، حلها يكون بإني أبدأ مشروع لمدة شهرين، لمدة شهر، لمدة 3 شهور، ربما يكون مشروع عمل تطوعي وأخطط له، أعمل خطة، أحط هدف، أحط وقت، أحط مهمات، أحط مسؤوليات أوزعها، وأحط إشي بنسميه M&E، المراقبة والتقييم لأبنائنا كيف أدوا، أنا وزوجتي وولادي، واجتماعات مثلا كل يومين 3، كل أسبوع حسب المهمات المطلوبة، وشو نفذنا، شو الخطوة القادمة. أنا بربي بأبنائي على الإسلام، أنا بربي أبنائي على التخطيط والتفكير والمراقبة والتقييم والتطوير، أنا بملأ وقت أبنائي بشيء مفيد، أنا عم بتواصل مع أبنائي بصورة مختلفة عن الصورة النمطية اللي ابني بيشوفني فيها، بس أنا بابا وبس بعطي أوامر وبجيب فلوس البيت، أو ماما بتدرس وبتزعل منه، بشوفوني بنمط تاني، بفكر بحلل أنا وياهم. يا ريت شق تمرة نفكر فيه بعيدا، ترى أنا ما بحكي بس للي معهم فلوس، بحكي لكل أطياف المجتمع بفقرائهم وأغنيائهم، إحنا بنقدر نعمل عمل تطوعي ونخطط وننفذ مع أولادنا، ولو كان التبرع بشق تمرة كما علمنا إسلامنا، عشان نقدر نوصل بطرق عملية مع أولادنا إنهم عن جد يكونوا جيل جديد قادر أن ينشر السعادة داخل نفسه وداخل بيته وداخل دولته وفي العالم أجمع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم سائرا في طرقات المدينة، وإذا به يرى تلك المرأة التي تقف على قبر وتبكي، تبكي على طفل صغير أو صبي مات لها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ليواسيها، وقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. يذكرها بتقوى الله عز وجل والخوف منه وأن تصبر وتحتسب. فقالت له: إليك عني، إنك لا تبالي بمصيبتي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذهب إلى داره صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل لها: إن ذلك الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت وأصابها الخوف، وذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر له. وأتت إلى بيته فلم تجد بوابين على الباب، فدخلت. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، والله إني لم أعرفك، لم أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما رددت عليك بهذا الرد، لأنها تعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينبغي أن يكون الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يخفض له الصوت وأن يوطأ له الكنف وأن يخفض له الجناح صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يخبرها صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى، ويوصيها بالصبر مرة ثانية: اتق الله واصبري. والآن يقول لها: الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر حبس النفس عند المصيبة، الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لأمر الله عز وجل. مصيبة الموت مصيبة عظيمة، والله عز وجل سماها مصيبة الموت في القرآن الكريم. وعندما يفقد الإنسان خلا من خلانه فإنه يصيبه من الهم والحزن الشيء الكثير، وكأنما روحه تنسل من بدنه ومن قلبه. ولذا الله عز وجل في الحديث إذا أمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد من عباده قال: اذهبوا فاقبضوا روح ابن عبد فلان، فيذهبون ويقبضون الروح. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا صنع؟ والله أعلم. قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الصبر أمر عظيم، صعب على النفوس، لكن أجره عند الله عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر له أجر عند الله كبير وعظيم. كان رجل من الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلس مجلسه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه صبي صغير ابن له، وكان شديد التعلق بهذا الابن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتحبه؟ يعني تحب ابنك هذا؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم ما لبث الرجل أن اختفى، يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده. قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فهو في بيته يبكي على ذلك الابن. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أيسرك أنه عندك، أو أنك ما أتيت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك ليدخلك الجنة وليكون لك شفيع. فرضي الرجل وسري عنه. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها: إنك لا تبالي بمصيبتي، لا تشعر ما أنا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن المصيبة لها وقع في النفوس، لكن اتق الله، هذا حكم الله، هذا أمر الله، هذا قضاء الله وقدره. ولذلك أمرنا أن نتق الله، فنحذر أن نصيب بالتسخط ونمتثل أمره بالصبر، وسنجد المثوبة عند الله عز وجل. وتأمل يا أيتها الأخت أيضا في هذا الموقف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
هل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ردت عليه في المرة الأولى، أم أنه راعى مشاعرها والحالة النفسية التي هي فيها؟ بعض الناس ربما لا يلتمس المبرر والعذر لأخيه عندما يرد عليه بكلمة، وربما أخوه في كلمة في حالة نفسية لا يستطيع فيها أن يرد إلا بهذا الكلام أو يختصر بالعبارة أو ربما يرتفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم تركها وجاءت إليه فرأته في قمة التواضع، لم تجد على بابه بوابين. سبحان الله، هذا الذي قبل لحظات أخذها مثل الموت لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تراه بهذا التواضع وهذه البساطة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم. عندما دخل عليه رجل فارتاع لما علم أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، يا ابن أخي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة، ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، اللحم الذي يجفف وينشر أمي كانت تأكله. من تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضع وحسن جواب، وأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى، نتسخط ونصيح ونبكي، ثم بعد ذلك نصبر. إنما المصيبة هي اللحظات الأولى في المصيبة، أصعب ما في المصيبة اللحظات الأولى، ولذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجيرنا ويجير المسلمين في مصائبهم، ومصائب الدنيا لا تنقضي. اللهم ثبت أفئدتنا وقلوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
1: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
2: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
3: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
2: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
3: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
2: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض.
4: تفضل يا أخ العرب.
2: لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم، دلوني بسرعة.
4: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة

0: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعذت بالله سبحانه وتعالى من الفقر ولا ما استعذتش؟ ومن الذلة ولا ما استعذتش؟ ومن القلة ولا ما استعذتش؟ تقول ايه الكلمات العجيبة دي؟ فقر معروف، أسوأ حاجة من في الفقر أنها تذل الإنسان وتحوجه إلى غيره. طيب عرفناه. طيب والذلة؟
3: الذلة أن يذل الإنسان لغير الله تبارك وتعالى
2: في غير طاعة الله. الذل نوعين اتنين: ذل في طاعة الله وذل في غير طاعة الله. تقول لي هو في حاجة اسمها ذل في طاعة الله؟ الذل في طاعة الله عبادة موصلة إلى مرضاة الله، زي المؤمن لما يذلل المؤمن: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. وزي الذل للأب وللأم، ربنا بيقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الإيه؟
3: الذل من الرحمة.
2: إنما الذل لغير الله أو الذل لغير الدين أو الذل لغير المحمود
3: هو أن يذل الإنسان
2: بسبب
3: معصية
2: أو جريمة يرتكبها أو احتياجه لواحد من الناس. وشوف بقى لما الناس تتمكن من رئاب الناس، والله ما حينجينا ساعتها إلا رب الناس. تعالوا ندعي
3: إن ربنا ينجينا من الفقر
2: والذلة
3: والقلة،
2: قلة العمل، ونسأله سبحانه أن يجيب هذا الدعاء برحمته، ثم نكمل بعد تأميننا عليه. اللهم أمين، اللهم أمين.
4: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا ثلاث كلمات يعني كل واحدة منهم يعني تخوف أكتر من التانية، فقر، قلة، ذلة. يعني الإنسان عندما يكون يعني في حالة من هذه الحالات الثلاث كان الله في عوني. فعشان كده لازم نستعيذ. أنت ما أنتش خايف أنك تفتقر أو تذل أو عملك يقل؟ أدي معنى الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. ومش كده وبس،
1: أنا أنت تاخد بالك
0: القلة هنا معناها قلة الخيرات، لكن بعدين روح لك في دعاء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
1: أنا لا عاوز أتظلم ولا عاوز أظلم. علشان كده شوف
0: حتى في الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. إيه حكاية الضرر والضرار بقى؟ الفرق بينهم الضرر إنك تضر نفسك، والضرار إنك تضر غيرك. فأنا لا عاوزك تظلم ولا عاوزك تتظلم. كان زمان بيقولون حاجات عجيبة قوي زي الفوازير والغاز يمتحنونا فيها وننمي قدراتنا الذهنية واحنا بنعلم. يقولك ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه واحلها لعباده، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه وحرمها على عباده. ونقعد نفكر، فيجي شيخنا ويقول لنا الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه الربا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لعباده وحرمها على نفسه الزوجة. قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طب يا ترى بقى إيه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده وحرمها على نفسه؟ هي حاجة واحدة، الظلم. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم. علشان كده سيدنا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إيه؟ اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل الحديث أو كمل الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا لطيف يا لطيف، اسمع وتعلم أدب الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. عارف زوال النعمة ده أصعب من عدم وجود النعمة أصلا. بمعنى إن واحد يولد فقير وعاش فقير ومات فقير ما حسش بالغنى، ما عندوش مشكلة. إنما المشكلة بتكون للي اتولد غني وعاش في رغد العيش ورغد الحياة وبحبوحة الحياة، وبعد كده افتقر وتحوج وتزل. عشان كده كان دعاء الصالحين اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن العجز بعد القدرة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الاحتياج بعد الغنى وبعد العز، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن النار بعد الجنة، ومن المعصية بعد الطاعة. الحقيقة تحول الأمر إلى الأسوأ هو دوت. الحقيقة بيحتاج إلى نوع من أنواع الصبر والجلد مش عند أي حد تاني. شوف بقية الدعاء، وتحول عافيتك. يعني ربنا رزقنا بشوية قوة وصحة. تصور لما الإنسان يبقى بعد ما كان ماشي على رجليه وبيعتمد على نفسه بعد الله عز وجل، يحتاج لواحد يسنده، واحد ينيمه، واحد يأكله، واحد يقعده. البني آدم تقيل، يعني البني آدم عزيز النفس، وبتصعب على الإنسان هذه الأمور. لذلك أجمل شيء إن ربنا ينعم علينا إن إحنا نموت بعافيتنا ونموت بصحتنا، لا مرض ولا بهدلة ولا ايه. اعتقد ان كلكم بتقولوا اللهم امين ان احنا ما نتحوكش لحد حتى لو كانوا اقرب المقربين الينا، لان الانسان عزيز النفس. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اخطر حاجة ان الانسان يفاجأ بالنقمة، يعني العذاب الغضب مرة واحدة ينزل على ناس. ياما ناس كانوا في امن وامان وراحة واطمئنان، فجأة الدنيا انقلبت حول منهم، فقدوا أعوانهم، فك سلطانهم، انحدرت قدراتهم، ووجدوا أنفسهم في ذل بعد عز، وفي فقر بعد غنى، وفي معاقبة بعد تمكن وتمكين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. صحيح يا أخي المسيح الدجال لأنه عينه عوراء يقال الأعور الكذاب، وشوف لما قال كلمة الكذاب تفهم أنه هذه إشارة لخطر سيظهر عند علامات الساعة. لكن أنت بتلاحظ أن كلها أدعية في أمور غيبية، القبر، الآخرة، المسيح. هذا دليل على أنه المرء لا يأمن شيء، إنما يجب أن يتحصن المرء بالدعاء. الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عارفين اللي تعلمناه من هذا الدعاء إيه؟ إنك مش لازم تدعي ربنا من الحاجات اللي انت عارفها بس، ادعي ربنا من الحاجات اللي انت تجهلها. الذي يؤمن هو الله، الذي يحفظ هو الله. افتكروا كويس قوي وانتم بتقولوا هذا الدعاء، افتكروا قول الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا يحفظنا ويحفظكم بصدق التوجه، ونحن نؤمن على هذا الدعاء. اللهم أمين.
2: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، وهو في عليائه مستوٍ على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال؟ ستتوقف. كم ترى في بصرك؟ ستتوقف. كم تسمع من الأصوات؟ ستتوقف عند حد قريب، لأنك ضعيف. فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية هي خاتمة سورة الطلاق، ونريد توضيحها بمثال. الآية هي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا اختار الله تعالى من بين أسمائه هذين الاسمين العليم والقدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: أخي الكريم، بارك الله بك على هذا السؤال.
0: حفظكم الله سيدي.
1: أنت مواطن تركب مركبة والإشارة حمراء قديما، هلأ في كاميرا
0: مع الإشارة.
1: نعم. فلماذا تقف عند الإشارة الحمراء؟ سؤال بديهي، لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير، وقد يكون وزير الداخلية، علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو من خلال هذه الكاميرا سيان، وقدرته تطولك، يمكن أن تلغى الإجازة أو أن تسحب لسنة أو أن تكلف مبلغ كبير. علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو تلك الكاميرا، وقدرته تطولك بتسطير غرامة كبيرة أو بحجز مركبة أو بسحب إجازة إلى آخره. فأنت انطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع، انطلاقا من حبك لذاتك، إنه الصانع قدير وعلمه يطولك وقدرته تطولك، لذلك تنطلق بدافع من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع. هذا مثل من واقع حياتنا. المرور والسير والسيارات، الله عز وجل ماذا يقول؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. دقيق، ضع نقطتين عند بعد تعلم، كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لك كل وحيه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار من كل أسمائه الحسنى علمه وقدرته، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، كيف تعصيه؟ انطلاقا من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك. طبعا في بالأرض 8 مليارات إنسان، ما منهم واحد إلا وهو يتمنى ويحرص على سلامته وسعادته واستمراره. سلامته باتباع تعليمات الصانع،
0: الاستقامة على المنهج،
1: سعادته بالتقرب منه، استمراره بتربية أولاده. فإذا إنسان أحسن اختيار زوجته وكسب مال حلال وربى أولاده، جمع بين الحاجات الثلاث. الدين كله خير، كله سعادة، كله توفيق، كله توازن، كله راحة نفسية. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن. ما قال الأمن لهم، لهم الأمن
0: وحدهم.
1: لو قال لهم الأمن لهم ولغيرهم، لهم وحدهم قصر وحصر، نعم، وهم مهتدون. فلذلك يعني إذا أردت السعادة عليك بالعلم والطاعة لله، علم وطاعة.
0: نعم.
1: هو الحقيقة المؤمن صدق ما جاء به الأنبياء وأقبل، والكافر كذب وأعرض.
0: نعم.
1: تصديق وإقبال الإيمان،
0: الكفر.
1: والكفر تكذيب وإعراض،
0: إعراض عن الله.
1: نعم.
0: وعن منهج الله.
1: نعم.
0: إذن سيدي، هي علة خلق السماوات والأرض بهذه العظمة أن نعلم أن الله يعلم ويقدر.
1: البطولة أن تعلم أن الله يعلم، والآية واضحة وصريحة، لتعلموا أن الله يعلم.
0: نعم.
1: لتعلموا أن الله يعلم، يعني إنسان ممكن، يعني للتقريب، ببيته ممكن يغلط بس مو مكشوف أبدا، بس أمام الناس ما بيقدر.
0: يراقب الناس،
1: الناس تراقبه.
0: نعم.
1: ويراقب الناس.
0: نعم.
1: فلذلك البطولة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني للتقريب، برمضان الرجل وحده في البيت، والساعة 2:00، والحرارة 53، وكاد يموت عطشا، لو فتح الثلاجة وتناول لتر ماء بارد وشربه، من يعلم به؟
0: الله وحده،
1: لا أحد إلا الله. لذلك قالوا الصيام عبادة التوحيد
0: والإخلاص لله
1: وغض البصر كذلك. أنت بالبيت جالس، وفي بيت يواجه بيتك، والجارة خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، من يمنعك أن تنظر إليها؟
0: خوف من الله،
1: وأن تملأ عينك من محاسنها؟ الله عز وجل. لذلك الإسلام فيه شيء عظيم، نمى بالإنسان الوازع الداخلي. نحن بحياتنا عندنا رادع ووازع، القوانين على الوازع، على الرادع كلها،
0: مثل قانون السير اللي
1: طبعا تفضل. هلا سيدي، الكهرباء انقطعت في مدينة بأمريكا، تمت بهذا الانقطاع 200,000 سرقة. معناها هو الرادع هو الكاميرات.
0: نعم.
1: أما عظمة ديننا الرادع الوازع الداخلي.
0: نعم.
1: الوازع الداخلي هو الرادع، أما بغير بلاد الرادع الخارجي دائما. والإنسان قد يكون ذكي جدا، في عنا آلة تصوير للسرعات، هو الإنسان اخترع آلة تقول له بعد كيلو متر في آلة تصوير، التغى
0: على القانون،
1: صار هو القانون
0: صراع
1: بين ذكائين.
0: نعم.
1: وقد يكون ذكاء المواطن أشد من ذكاء القوي.
0: نعم.
1: قد يكون، مع الله ما في مجال، مع الله، الله معك دائما.
0: لذلك سيدي إذا عدنا إلى المثل

0: إلا خوف الله أغلق النافذة وحده. لو ارتكب هذه المعصية ما في إنسان بالأرض يكشف هذه الملاحظة. من هنا تأتي قوة المؤمن، يخشى الله.
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم سيدي، علم الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله ما فرقه عن علم البشر؟
0: علم الله علم كشف لا علم جبر. أول شيء يعني أنت واقف بالطابق العاشر وأمام البناء ساحة فيها طريقان، طريق إلى ملهى وطريق إلى جامع. فأنت بالطابق العاشر من النافذة مو من الشرفة، رأيت رجل ماشي بطريق الجامع، فعلمك أنه يذهب إلى الجامع هو علم جبر أم علم كشف؟
1: علم كشف.
0: كشف. فقلت الله يعلم، يعلم علم كشف. فالعلماء اضطروا أن يأتوا بمصطلح جديد، علم كشفي وعلم حصولي. لو راح الملهى الآن صار عندك علم حصولي، أما ماشي بطريق الملهى علم كشفي، فات للملهى علم حصولي. الله يعلم علما كشفيا وعلما حصوليا. بس علم الله لا يؤثر على اختيار الإنسان، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر،
1: ما أجبره على شيء.
0: يعني لو فرضنا أجبرنا إنسان يمشي بين جدارين بعرض كتفيه بالضبط،
1: ممكن
0: قلنا له خذ نحو اليمين، أنه يمين هذا
1: ولا يستطيع الحركة،
0: ما في مجال إطلاقا. فما لم تكن مخيرا ما في تكليف، التكليف أنك مخير. يعني الله قال لك فاستقم، معنى فاستقم تحرك، لا تقول للواقف استقم، استقم تعني الحركة،
1: تحرك بشكل مستقيم،
0: تحرك بشكل مستقيم. وبعدين طريق الحق لا فيه عوج ولا أمت،
1: لا عوج ولا أمت.
0: العوج يمين ويسار، صعوده هبوط. طريق الله عز وجل هو أقصر طريق، ما في لا عوجا ولا أمت.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه وسعدتم بصحبة شيخنا الفاضل إلا أن أشكر له ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. شماريخ الكرم تتدلى في المسجد، لم تقنع نخيل المدينة الباسقة أن تكون جزءا من جدران المسجد وأعمدته وسقفه فقط، إنها لا تكف عن الكرم. ها هم الأنصار يمدون حبالا بين أعمدة المسجد وسواريه، يعلقون عليها شماريخ البسر يتدلى منها الرطب الحلو. يقول أحد الأنصار: كنا أصحاب نخلة، فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. ورغم هذا المشهد الأخاذ، كان صلى الله عليه وسلم مهموما بشأن يتعلق بالصلاة، وذلك بعد أن نزلت عليه عدة أمور بعد هجرته. كانت كل الصلوات في مكة ركعتين عدا المغرب 3 ركعات، وبعد الهجرة جعلت كل من الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وبقيت المغرب والفجر كما هما، كما حرم الكلام ورد السلام أثناء الصلاة. لكن ما يشغله صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس لها، فالصحابة يعرفون مواقيتها التي علمها إياه جبريل بعد الإسراء، لكنهم بشر ينسون ينشغلون، ولا بد من تذكيرهم. شعر صحابي اسمه عبد الله بن زيد بهم نبيه، ولما خيم الليل وأوى إلى فراشه رأى في الرؤيا رجلا يلبس ثوبين أخضرين ويحمل ناقوسا، فسأله: أتبيع الناقوس؟ فقال له: وما تصنع به؟ فقال ابن زيد: ندعو به إلى الصلاة. قال الرجل: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تلا عليه الأذان، ثم قال له: إذا أقمت الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الإقامة. نهض ابن زيد لصلاة الفجر فتوجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم سن لأمته سنة في اختيار المؤذنين من ذوي الأصوات الندية، فقال له: قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى صوتا منك. ارتفع صوت بلال بالأذان، ولم يكن هناك منارة للمسجد، وهنا تساهم المرأة من جديد، أنصارية كريمة تبرعت بسطح منزلها المرتفع. تقول: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن. والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. إنه دين التسامح، بلال يدعو لقريش بالهداية كل أذان، وقريش تريد قتل نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يعطيك العافية يا رجب.
1: يا أبو الديب أهلا وسهلا. ما قهنيش بدي أشتغل أنا عشان أنا مشغول بنظف الشارع.
0: لا لا يا رجب، كنت بدي أسألك بس أكم من سؤال.
1: أسأل بس أربع أسئلة، إذا سألتني سؤالين برضاش أنا، يا 20 سؤال ورق امتحان أعمل لي.
0: بس بدي أسألك كيف وضعك يا رجب؟ كيف أنت عايش؟ كيف أخوك بالنسر معاك؟
1: أبو النسر أخويا بحوش لي عشان بده يجيب لي طقم ودخليني أتجوز كمان 5 سنين.
0: بس أنت يا رجب إلك من زمان بتشتغل، يعني المفروض السنة هذه أنت تكون متجوز.
1: ما قاعد أخوي بقول لي بحوش لي أبو النسر، قال لي لسه بدري بحوش كتير كتير كتير كتير.
0: طيب يا رجب أخوك أبو النسر ما حطش عينه على بنت تكون كويسة إلك؟
1: ما هو بقول لي بدي أتجوزك واحد على البركة.
0: طب أنت فاهم إيش يعني على البركة؟
1: يعني ناس حمليانة وقوية وشاطرة.
0: الله يوفقك يا رجب، والله إنك بتستاهل كل خير. كنس يا ابني، كنس كنس.
2: أنا مش عارف إيش محببك فيه ومخليه يشتغل.
3: بتعرف يا أخوي طلع هذا الولد شغيل رقم واحد، خلى المصنع يضوي ضوي.
2: يعني إحنا هلقيت بحاجة لواحد ينظف؟
3: طبعا يا أخوي، والله الشغل اللي اشتغله غير شكل المصنع كله.
2: طيب هيك إحنا رح نعمله ميزانية جديدة
3: 20 شيكل يا أخوي، مش حننكسر فيها.
2: أنت بتقول لي 20 شيكل، ما أقل حاجة في الشهر بده 600-700 شيكل.
3: طب وماله يا أخوي، مشربنا منعم علينا.
2: أنا يا أخوي بدي إياك تفكر في الصغيرة وفي الكبيرة، بدي إياك تحسب كل إشي.
3: محسوبة يا أخوي محسوبة، والله محتاجينه.
2: طيب ماشي يا أخوي، هلقيت بدي إياك تحطه تحت الاختبار، لأنه بلاش يطلع خاين ولا حرامي، وبعدين نروح فيها.
3: خلاص ولا يهمك بختبره.
4: مالك يا أبو الديب، مالك صافن، في إيش بتفكر؟
0: بتعرف يا نهيل قاعد بفكر في موضوع، لو زبط معانا بنطلع غير شكل، بنرتاح من كل المشاكل.
4: طب قول لي بإيش بتفكر خليني أساعدك.
0: هلقيت مش إحنا قاعدين بنفكر كيف نتخلص من هبة؟
4: تخلص روحها لبعيدة، أيهو إحنا عارفين كيف نتخلص منها؟ هذه ملهاش إلا واحد معمي على قلبه يجي يخطبها ويقلعها من عنا.
0: 90% لقيته أبو قلب معمي.
4: طب احكي مين؟
0: إيش رأيك في رجب؟ صح هو مسكين وعلى البركة وفي شوية هلفتة، بس الشاب بيشتغل وبيقدر يدير بيت.
4: وليش هي بدها تلاقي أحسن منه؟ ولا يكون بتفكر بدكتور ولا بمهندس؟
0: يعني أنت موافقة يا نهيل؟
4: أنا موافقة، إن شاء الله العفريت يجي ياخدها.
0: ممتاز، على هيك بدي أقعد مع أخوتي ونتفق ونمشي مع بعض خطوة خطوة، بس أنا خايف من هبة تعند وتعملنا مشاكل.
4: إيش تعند؟ هو عكيف أبوها تعند.
0: ربك يسهل.

0: مالك بتطلع من شباك الحمام يا رجب؟ عيب اللي بتطلع على الناس من شبابيك الحمامات، هدول عمال ومحترمين.
1: ما هو في واحد ابصايش اخد خشب الحمام.
0: اخد ايش؟ اخد
1: شفته كان معاه كيس حط في بطنه وخشب الحمام.
0: انت متاكد؟
1: ايوه الشباك هذاك التالك هذاك، كنت لسه بروح اطلع على السلام اشوفه انت بتزعق علي.
0: طيب ماشي، خليك خليك خليك خليك.
1: معلم كايسون كايسون يا كايسون،
0: ليش بتزعق علي يا رجب؟
1: ما انت روحت بعيد عنه وصبتني حالي.
0: بتعرف يا رجب انت عينك نقدة.
1: ليش؟
0: كاين سارق شوية اغراض من المصنع وبخبيهم في البنطلون من جوا.
1: طب ايش ما تمسكه تحبسه؟
0: خليه براحته، خليه لما يجي يطلع يروح من باب المصنع بفتشه.
1: احبسه احكم عليه بالاعدام وخليه ينفصل ما ياخدش ولا قيش.
0: رجب تحكيش ولا كلمة، خلص روح كمل شغلة.
2: وين ابو الذكر؟ بطلنا نشوفك، ايش قصتك؟
3: والله عندنا مشاكل كتيرة يا قرين.
2: وكل واحد عنده مشاكل يا ابو الذكر، بدوش يطلع من الدار، بدوش يطلع من الشركة.
3: قرين مش فضيلك، بقول لك عندنا مشاكل.
2: طيب خلص تزقش، مش صحيح ان اصحاب؟ قول ليش المشاكل، ولك انا بساعدك، بقعد جنبك اخوك انا.
3: ولك انت يا قرن بس تساعد حالك لما بدك تيجي تساعدني.
2: الحق علي ابو الذكر، الحق علي، من هان وطالع ما بديش اقول لك ايش عندك مشاكل ولا بدي اسالك حاجه.
3: قرن تزعلش مني، والله متنكد ومسموم بدني يا قرن.
2: على العموم براحتك، بديش ازعجك. انا الليلة انا وبالعدام طلع نصر، اذا بدك تصهر معانا اهلا وسهلا، بدك ايش انت حور.
3: بشوف كيف الوضع في الدار وبرنلك.
4: رجب كشف حرامي في المصنع؟ معقول؟
0: زي ما بقول لك يا اخوي، كان يراقب فيه لما خش في الحمام.
4: طيب والعامل ايش اخذ؟
0: لسه مش عارفين، معاد الحلة بدي أفتشه قبل ما يطلع.
4: والله يا عفارم عليك يا رجب.
0: شايف؟ قال لسه احنا بدنا نختبره انه هو حرامي ولا مش حرامي، طلع بيكشف الحرامية هو.
4: طيب ماشي يا اخوي، شوف لي الشاب هذا ايش سارق، وبعد ما تخلص معه جيب لي اياه على المكتب.
0: خلص ماشي، بس يحله.
5: هذا هو الحل اللي انا وصلت له. ما انتوا عارفين مسكره من كل النواحي من شقه هبه، لا ابوها برد ولا غيره. يعني من الاخر يا جماعه احنا اولياء امورها. ايش قلت يا ابو الذكر؟
3: والله يا اخوي انت الكبير، واللي شايفه اعمله. انت بلا مؤاخذه يعني شايف ايش في مشاكل في البيت بين هبه ومرتك؟ يعني يوم ما تتجوز هبه راح يكون بالنسبه لنا في البيت يوم عيد، وغير هيك كمان بتفضل غرفتها انت.
5: هذا الكلام كله انا عارفه، انا اللي بقصده رجب. رجب لو اتجوزها تجوني انتوا في المستقبل لو صار كاني ولا ماني تقولوا انتوا اللي لبستوا لي اياها.
3: زي ايش بده يصير يعني؟
5: ما انت عارف رجب على البركه، من الاخر اهبل.
3: هذا الاهبل اللي انت قاعد بتقول عنه، اي والله ببيعك وببيعني.
5: يعني خلاص ندوس؟
3: انا من ناحيتي اتوكل على الله.
5: وانت يا وائل ان الساعة قاعدين بنحكي، مالك ساكت؟
6: ما هو انتوا قاعدين بتحكوا وكأنكوا هبة.
5: ايش يعني هبة؟
6: انت بتعرف يا اخوي انه الزواج هاد ما بتم الا اذا هبة قالت موافقة.
3: والخبطة على رقبتها بدها توافق؟
6: فيش حاجة اسمها الخبطة على رقبتها، هذا مستقبلها.
5: طب انت يا ابو المستقبل انت ايش رأيك؟ نعتبرها هي موافقة، انت احكي رأيك.
6: انا رأيي بقول انه حرام تجوزوها لواحد مسكين زي هاد، في فرق من السما للارض بينها وبينه.
3: ومين بده يقبل فيها العرجة هادي؟ اي تحمد الله وتبوس ايدها وجهه وقفا انه بده يقبل فيها واحد زي رجب.
6: والله انت حسستني انه عرجة يعني من المغضوب عليهم. بنت ما شاء الله عليها، فيش عندها اي مشكلة، بس شوية رجلها.
5: يا رجل انت دايما خلف خلاف وعكس عكاس، يا رجل ايش قصتك انت؟
6: ومالك بتزعق علي؟ وانا صاحب المشكلة؟
5: ما هو انت بتوشبها، ليش ما تحط ايديك في ايدين اخوتك؟
6: انا بحطش ايدي في ايديك وعلى الباطل وعلى الحرام.
5: الجواز والسطرة صاروا باطل وصاروا حرام؟ هي والله يا جيل اليوم.
6: انا ما قلتش انه الزواج باطل، انا قلت انه انتوا اذا بدكم تضحكوا عليها وتجوزوها غصب عنها هذا هو الباطل.
3: سيبك منه يا راجل، انت قاعد بتناقش لي في ولد صغير. دوس يا اخوي، دوس دوس واحنا وراك. بس اهم شيء قبل ما تخطي اي خطوة شاورنا، يعني من الاخر من الاخر بدناش ندفع ولا فلس. بدك تعمل حسابك قديش بنحلب منه علشان نستفيد.
4: الله اكبر عليك يا عبد العاطي، بتدل نفسك على رابطين نيل وتحطهم في بطنك؟
6: شايف يا اخوي، والله ما توقعت.
4: اسمع يا اخوي، هذا مستحيل يضل في المصنع نهائيا. اللي بسرق إبرة بكرة بسرق جمال، ورجب له مكافأة.
6: ما هو أنا يا أخويا رأيي بيختلف عن رأيك.
4: سمعني إيش رأيك؟
6: عبد العاطي معاه 6 بنات وتلت أولاد، وغير هيك أمه مريضة وعايشة عنده، ولو بدنا نفصله حيروح يصير يشحت.
4: يعني أخوي حد قال له يسرق؟
6: معلش يا أخويا، خلينا نسامحه المرة هذه، وانت شرط عليه قول له المرة الجاية ما تعدهاش.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص ماشي ماشي.
6: طب خلص، بدك اشي مني؟ العمال روحوا، بدي اروح اشيك على مصنعنا.
4: خد يا اخوي امسك.
6: ايش هذه، 100 شيكل؟
4: هذه 100 شيكل اللي معك تعطيها لرجب، لانه هذا الولد بيستاهل كل خير.
6: فعلا يا اخوي، عارف هذا الولد طلع امين وطلع نظايفي كمان.
4: حافظ عليه يا اخوي، حافظ نصيبنا هذا.
7: هم حكوا لك هيك يا وائل؟
6: صحيح، هم هيك حكوا، والراي بضل رايك. بدك توافقي وافقي، بدكيش برضو برجع إلك.
7: طيب ليش هما بيعملوا زي هيك؟ أنا إيش اللي انتقلع عليهم؟
6: من الآخر من الآخر، إخوتي مش كويسين.
7: أنا أخريتي أتزوز رجب؟ عشان إيش؟ عشان بيحكوا عني عرجة؟
6: معلش يا هبة، معلش معلش، أنت أهم حاجة ما توافقيش على الإشي اللي بدكيش إياه.
7: مستحيل مستحيل بحكي لك أتزوز رجب، حتى لو بدي أموت حالي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, natanawalu al-yawma fi barnamaji ala shafa jurufin harin al-kabirata al-riba. يقول الله تعالى في كتابه العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال فذكر النبي عددا من الكبائر وقال فيما ذكر وأكل الربا كل قرض جر نفعا فهو ربا فعن ابن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ويتحقق ذلك بأن يزيد المال بالمال طبعا من غير معاوضة تجارية، ومنها الفوائد المصرفية الربوية أو ما شابه، سواء من دين بالفائدة أو من استدان بالفائدة، وسواء من أخذ قرضا بالفائدة أو من أودع أمواله بالبنك الربوي ليأخذ عليها الفائدة وينتفع بها. إن مال الفائدة حرام كله، ولا يجوز أن ينتفع الإنسان المسلم به ولا بأي وجه من وجوه الانتفاع طبعا، بل عليه أن يصرفه كله في مصارف المسلمين العامة، ويستثنى من ذلك المصارف الإسلامية، وكذلك يستثنى من ذلك القرض الذي أخذه للضرورة وللضرورة القصوى. فالقاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، فمن تاه في الصحراء أياما بلا زاد حتى شارف على الهلاك ثم وجد زجاجة خمر جاز له أن يشرب فقط جرعة بالمقدار الذي يبقيه على قيد الحياة. كذلك من اضطر لإجراء عملية جراحية تنقذ حياته ولا يملك ثمنها ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، جاز له الاقتراض من مصرف ربوي إنقاذا لحياته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: كلماتك كلها نور وضياء، فهلا أسمعتنا شيئا من نجواك؟

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.
3: ربنا ما

تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الأرض الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا معكم مع استكمال قصة خلق الأرض التي نعيش عليها ونكابد فوق أديمها.
1: جاء معنا في أكثر من حلقة أن نستنبط كل ما نفهمه في خلق الأرض وفي كل ما يأتي معنا في حلقات هذا البرنامج من كتاب الله سبحانه وتعالى، واستهلالنا في هذا الجزء في حديثنا عن خلق الأرض مع آية كريمة.

0: انظروا وتأملوا إلى هذه الآيات الكريمة. يقول تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض فراشا.
1: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض قرارا ومهدا وفراشا للإنسان. يقول المفسرون في تفسير معنى هذه الآيات الكريمة بأن القرآن الكريم يخاطب البشر ويذكرهم قائلا:
0: الله تعالى هو ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسهل حياتكم عليها، وجعل السماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النباتات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة، وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه سبحانه العبودية دون سواه.
1: لنتأمل قوله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. إن هذا التعبير جعل الأرض فراشا يدل على اليسر في حياة البشر على هذه الأرض، وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش الذي يأوون إليه.
0: لكن الناس مع طول الألفة ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه وعهدوه.
1: نعم، البشر ينسون التيسير الذي جعله الله تعالى لهم في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش والحياة، وسرعان ما ينسون ما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع.
0: ولولا تيسير الله تعالى الأرض وجعلها كالفراش والمهد ما قامت حياة الناس على هذا الكوكب بمثل هذا اليسر والطمأنينة.
1: تأملوا حجم ما نتمتع به من نعم فوق هذه الأرض، ولنأخذ على سبيل المثال الماء ولنتخيل حياتنا من دونه. ماذا لو نضب الماء فوق سطح الأرض؟ كيف ستكون حياة الناس لو فقدنا الماء، وهو عنصر واحد فقط من عناصر الحياة فوق كوكب الأرض الذي سخره الله لنا؟
0: وماذا لو نقص عنصر آخر من عناصر الحياة فوق الأرض وهو الهواء؟ سيشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة.
1: ومن رحمة الله تعالى بنا أن كل شيء كامل لا ينقص، وأنه سخر لنا الأرض وجعلها ذلولا وأمرنا بالمشي فيها لطلب الرزق.

0: لقد جعل الله تعالى الأرض قرارا صالحة لحياة الإنسان، وذلك ليتحقق الاستقرار والثبات لهذا المخلوق الضعيف. وكما مر بنا قبل قليل وصف الله الأرض بالمهد،
1: وصورة المهد وصفة التمهيد تدلنا على رحمة الخالق عز وجل بنا. فالله تعالى الذي خلقنا يعلم ضعفنا، هو الذي جعل الأرض مهدا وشق للبشر فيها طرقا ويسر لهم سبل الرزق.
0: وأنزل الله من السماء ماء لينبت به من الأرض رزق الإنسان والحيوان والطير. وهكذا يربط القرآن الكريم بين تكوين السماء والأرض وخلق الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشارت الآيات الكريمة إلى بعض أسراره.

0: الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: ويذكرنا الله تعالى دائما برحمته، فهذه الأرض المفعمة بالحياة المليئة بالمخلوقات الحية يمكن أن تنتهي في لحظات بما عليها ومن عليها.

بهذا ننهي حديثنا عن خلق الأرض في الجزئين الأول والثاني. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله مع مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها. إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاذة بنت عبد الله العدوية، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بأعمالهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن يكون المرء غنيا أو فقيرا، وجيها أو وضيعا، رجلا أو امرأة، في رفعته أو في ضعته. الرفعة والضعة بمقدار التقوى، من انضبط بتقوى الله تعالى فهو من أهل السعادة، فقيرا غنيا وجيها وضيعا عازبا متزوجا رجلا امرأة. وها هي كتب تراجم الأولياء تترجم للنساء يندرجن مع الرجال في درب الولاية. المتوقع منك أيها الأخ، المتوقع منك يا أيتها الأخت، أن تفكري، أن تطلبي، أن تسعي، أن تبذلي، أن تصيري من أولياء الله تعالى. يا شباب لازم تصيروا من الأولياء، لازم. ما معقول أنت تموت يوم تموت وما ذقت معنى الولاية. إذا ما صرت ولي من أولياء الله تعالى يا خسارة هالعيشة، يعني شو عملت يا أخواني؟ اللي ما بيصير من الأولياء شو عمل بهالعيشة؟ شو ساويت؟ أخذت شهادة طب، طيب شو ساويت فيها؟ فتحت عيادة، طيب شو ساويت؟ أخذت مصاري، شو ساويت؟ أكلت، شربت، تزوجت، أنجبت، اشتريت بيت، اشتريت مزرعة. القطط تفعل كل هذا وبدون لا شهادة ولا تعذب حالها، بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتجيب أولاد وبتساوي بيت. وين بيتكم أخي؟ أنتم بمشروع دمار؟ هلأ بجيب لك في قطط بمشروع دمار، بيعفور، هلأ بجيب لك نمل بيعفور، كفر سوسة، ركن الدين. وين بيتكم؟ بالمهاجرين، كله في قطط وفي نمل. لا بأس أن آكل وأشرب لأنه من أجل هدف أسعى إليه. الأكل والشرب واللبس والبيت والزواج والإنجاب ليسوا أهدافا، هي وسائل للوصول إلى الولاية، حتى أموت يوم يموت وأنا أقرب ما أكون إلى حضرة الله تعالى. الولاية من الولي، والولي لغة له 10 معاني تصب كلها في القرب، تصير قريبا من حضرة الله تعالى، حتى إذا مت ووقفت بين يدي الله تعالى يقول لك رضيت عليك يا عبدي. قديش حلو يا أخوان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجما. شو رأيك بس يكلمك رب العالمين يقول لك أنا رضيان عليك؟ وأتني لك يا رجل، شو بدك؟ سعادة ما بعدها شقاء. كيف الولاية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف الولاية؟ بسيط الأمر، جدا بسيط، بس ضعه في رأسك، ضعه في دعائك، ضعه في مخططك حتى تصير إليه. أما إذا ما بتحطه بمخططك كيف بدك تصير؟ يا أستاذ، يا محمد، أنت بدك تصير طيار شيء؟ هلأ هذا الأخ مستحيل يصير طيار، مستحيل، ما بده. بدك؟ تريد؟ ما بريد، مستحيل. أي سيدنا حجي، أنت بتحب تتزوج شيء؟ ما بده، مستحيل يتزوج زواجة تانية، يعني لأنه لا يريد. من لا يريد شيئا لا يصل له. ما بدي أخي، أنا ما بدي. وأول الإرادة التفكير في الموضوع، الرجل لا عم بيفكر بزواج تاني، والرجل ما عم بيفكر يصير طيار، مستحيل، لا هاد بيصير ولا هاد بيصير. نعم. طيب هلأ يلي ما بده يصير ولي، يلي مو مفكر بهذا الموضوع، مو مفكر أنا أصلا موضوع شو هذا ولي، ما ولا أول مرة عم بسمع هاد القصة، أنا مو مفكر، مستحيل يصير ولي، ما مفكر الرجال. يا شباب، يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، لازم تفكر أن تصير من الأولياء، ولازم تريد أن تصير من الأولياء، ولازم تسعى لتكون من الأولياء. يعني شو ساوي؟ الله عز وجل قال ألنا على الدرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو مين هن يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أنت الحمد لله، نحن بفضل الله من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك أن تضبط موضوع التقوى، وأنت بفضل الله ماشي بموضوع التقوى،
بس بإيلك شوي هيك حتى تمسكها. يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة حتى تصير اتقوا الله حق تقاته. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، اتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هي هي التقوى. بس أتقن هذول الثلاثة مبروك، أنت صرت من أهل التقوى. لأن التقوى ترك المنهيات، منهيات حرام ترك الحرام، المأمورات فرائض ونوافل، أتقن فرائضك أدي نوافلك، ثم بعد هذا أنت من الأولياء. الآن بتكون أنت وصلت إلى هذه رتبة الولاية، بعد هذا الأولياء داخل رتب الولاية لهم درجات. يعني في ولي بالدرجة الأولى، في ولي بالدرجة التاسعة، في ولي بالدرجة الخمسين. بس يا شباب لازم وإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والكرامة أو فيا بئس الوجود. وجدت على هالأرض أنت ووجدت، لا ترضى أن تغادرها قبل أن يكتب لك بإذن الله تعالى أن تكون من أولياء الله تعالى. فأحتحيا بخير وتموت بخير، وإن كان من حولك يبكي عليك يوم موتك، لكن أنت يوم سعادتك هو في ذلك اليوم، يوم تذهب إلى من واليته طيلة حياتك. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء، ما في مشكلة تكون رجلا أو امرأة، تكون غنيا أو فقيرا، تكون وجيها أو بسيطا، تكون مدير شركة أو بتكون أصغر موظف، بس المهم أتقن هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فنحن عم نقرأ بسير الأولياء، بركي بيعلق قلبك بعمل واحد من أعمالهم فتجتهد للوصول إلى رتبته، فتلحق برتبته إن شاء الله تعالى. فالحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن زهير السلولي، عن رجل من بني عدي، عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله، قالت لي معاذة: يا بنية كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، فإني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بكت حتى غلبها البكاء. هذه العبارة، هذا النص يتكرر في سير الأولياء بطرق متعددة. أهل التربية الروحية يقولون: السالك إلى الله يطير إلى حضرة الله تعالى بجناحيه الخوف والرجاء. إذا رأيت في نفسك تقصيرا، إساءة، كسلا، اجتراء، فداوها بدواء الخوف، خوفها من النار، خوفها من العذاب، خوفها من القطيعة، خوفها من العقاب، خوفها من السؤال، خوفها من الوقوف بين يدي الله، خوفها من يوم الآزفة، خوفها من الحاقة، من الواقعة، من الطامة، من الصخ، خوفها، اسقها دواء الخوف حتى ترجع تستقيم. وإذا رأيت في نفسك استقامة على درب الله فأبقي دواء الخوف بين يديك، لكن أملها برحمة الله، بعطاء الله، بكرم الله. إذا كنت في حياتك الدنيا زد جرعة الخوف، فإذا اقتربت من ساعة الأجل زد جرعة الرجاء. بالرجاء والخوف تستقيم، يستقيم الطائر والسالك في درب الله تعالى. أما إذا واحد قال: يا أخي حاجة لا تحاكوني عن الموت، ولا تحاكون عن القبر، لا تحاكون عن عذاب القبر، ولا تحاكون عن عذاب الآخرة، ما بدي هالشغلة، في الغالب هؤلاء يكونون أحد أمرين: إما مرضى نفسيين فهو عنده رهاب الخوف، وإما أنه بعيد منهم، مو منضبط بالشريعة بنوب. غالب من يتكلم: يا أخي لا تحكي لنا عن عذاب القبر، لا تحكي لي عن الآخرة وعن عذاب جهنم، لا تحكي لي عن، احكي لي عن رحمة الله. في الغالب غير منضبط بأي ضابط من ضوابط الشرع، فهو يخاف أن يتحدث أحد أمامه بالموت وما بعده بسؤال الله عز وجل. ورب العالمين قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. في يلي شرا بده يرى. لماذا أنزل الله سورة الواقعة والطام والصاخة والحاقة؟ لماذا حدثنا أكثر من 98 اسما من أسماء يوم القيامة جمعها العلماء من القرآن والسنة؟ لماذا آيات القرآن الكريم تتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار؟ لأنه نفسي مثل نفسك لا تستقيم إلا بالتخويف. ليش كل الدول في عندها قانون عقوبات؟ ليش ما حدا بيخاطب الدولة بيقول لها إلغي قانون العقوبات؟ خلص حاجة تحكونا عن العقوبات والسجن والتعزير، ليش؟ خلص بلاش العقوبات. إذا الدولة، أي دولة بتلغي قانون العقوبات، شو بصير بالبلد؟ بيفسد.
ليش الشركات كلها فيها نظام عقوبات ونظام ترفيعات ومكافآت؟ ليش بالجامعات في نظام عقوبات وفي نظام مكافآت؟ ليش بالمدارس في نظام عقوبات؟ ليه؟ لا يستقيم، لا يستقيم حياة أي دائرة، أي شركة، أي مؤسسة، أي بلد، أي إنسان من دون أن يكون هناك تخويف من عقوبة وهناك رجاء بالطاعة. لذلك السالك إلى الله، أنت أدب نفسك، إذا وجدت فيها حرونة عن استقامة على درب الله، أنت روح لعند الشيخ قل له سيدنا حاكيني، حاكيني عن عذاب الآخرة. أنا نفسي أمارة بالسوء، هذه النفس أنا نفسي ما عم تخاف، أنا نفسي ما عم ترتدع، خليها ترتدع، خليها تخاف بصوت الخوف. لا سمح الله رأيت في نفسك اشتراء عن المعصية، تقصيرا في الفرائض، أنت ما بدك حديث عن الرجاء، بدك حديث عن الخوف. روح اتلو آيات التي تحدثك عن عقوبة من خالف أوامر الله عز وجل في الآخرة. خلي هذه النفس ترجع تستقيم. هلأ إذا رأيتها تمشي في درب الله عز وجل، أبقي الخوف بين يديك، لكن خذ من الرجاء من حضرة الله تعالى. فبتقول معاذة لهذه البنت التي أرضعتها، بنتها بالرضاعة، بتقول يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، خايفة من حضرة رب العالمين، وبالمقابل أنا طمعان برحمة رب العالمين، خايف أن يحاسبني على ذنوبي وقد اطلع جل جلاله عليها، بس مع هيك أنا أؤمل برحمته وبعطائه لأنه اجتهدت وإنما كانت معاصي زلت قدم. يا أخوان، من كانت معصيته زلت قدم ترجى له التوبة، وانت ما في حرج، انت بتشبهني، انا تزل قدمي وانت بتزل قدمك، ما في احد، كل بني ادم خطأ، بس دير بالك ما تصير مصر على المعصية، دير بالك ما تصير مستسهل للمعصية، دير بالك ما تصير مستصغر للمعصية، دير بالك ما تصير داعية الى المعصية. يا شباب، واحد ابتلي بالدخان، ليش تروح تضيف رفيقك سيجارة؟ خلص لك اسكت اسكت، اذا ابتليت بالمعاصي ما تروح تضيف الاخرين، شو بدك بالشغلة؟ واحد ابتلي بأرجيلة، لا تروح تعزم رفيقك على نفس أرجيلة، شو بدك بهالشغلة؟ أنت مبتلى ببلاء الله عز وجل يخرجه من قلبك، بس ليش تعزم الآخرين؟ ليش تحط صورتك على الفيسبوك وأنت حاطط لي هال هال هال هال هالمنظر هذا؟ ما حدا دريان، ما حدا دريان بالموضوع، الله ساتر عليك، ليش عم تفضح نفسك؟ إذا زلت قدمك فورا استغفر، توب، ارجع، قل له يا رب ما تأخذني. إن الله تعالى لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت وكيت. لا سمح الله واحد عينه يطلقها إلى المحرمات، لا تروح تدل على الآخرين على الموقع وعلى المقاطع وعلى الأفلام، شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك بهالشغلة أن تؤذي الآخرين مثلما أنت مؤذى؟ أنت اضرع إلى الله أنه يا رب دخيلك يخرج من قلبي هذا الأمر، يا رب أبدلني بهذا النظر نظرا خيرا، يا رب أبدلني بهذا النظر نظر إلى ما يرضيك عني، يا رب تملأ عيوني من النظر إلى الكعبة، من النظر إلى مصحفك، بدل هذا النظر المقيت والدني. بس لا تروح تقول للناس وتخبر الناس. إذا زلت قدمك كلنا تزل أقدامنا، تب إلى الله وارجع. وأنا بخاف من الله عز وجل نتيجة تقصيري أن يعاقبني، ولو حاسبني لهلكت، لكن أنا أرجو فضله وأرجو رحمته وأرجو توبته على التائبين، وأنا اندرجت في سلك هؤلاء. فبتقل معاذة، بتقل يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، إني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ثم بكت حتى غلبها البكاء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. كل ما بزيد قربك من الله بتخاف أكثر، بتخاف لأنك تعرف شيئا عن عظمة الله وقديش أنت مقصر معه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل. يعني بيجي بيقول لك روح، هلا أنت شاب لسه عمرك 20 سنة، إن شاء الله فكرك الله بيحاسبك، لك روح شوف أمورك، روح دبر حالك، بعمر 60 70 بتروح تقبل على المساجد. فآمن مكر الله بالله جاهل، ما بيعرف شيء عن حضرة رب العالمين، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل،
لذلك كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إذا هبت ريح يا أخوان، نحن ما حدا بيناتنا بيفعل هيك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله، أشرف خلق الله، أتقى خلق الله، قال إذا هبت ريح أو رأى غمام هيك في السماء يخاف، يدخل يخرج يدخل يخرج. تقول عائشة: ما لك يا رسول الله؟ أقول يقول: والله أخاف أن تكون ريح كريح عاد وثمود، ليؤمها التي تجي الأصاعقة تطيرنا كنا. مع أنه الله عز وجل أمن رسوله بأنه ما دام في المؤمنين الله ما بيعاقبهم، بس هو يعلم شيئا من عظم قدرة الله وبطش الله وعذاب. يخاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا صار كسوف وخسوف، سامحوني نحن صار كسوف وخسوف، يعني خدوا لوحات هاي تبع صور الأشعة وروحوا نطلع لمدري وين بدنا نطلع، يا الله شوف ما أحلاها شو صارت. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند الكسوف والخسوف أنه الناس روحوا تصلي ويطيل السجود ويطيل الركوع، مشان ريسما بعض الفقهاء قالوا الحكمة من هذه الإطالة صلاة الكسوف أو الخسوف ضل الله شي ساعتين ثلاثة، قال ريسما ينتهي هذا الكسوف والخسوف، انه مشان لا سمح الله اذا كان صاعقة بدها تجي هلا تجي والناس راكعين ساجدين، وضراعة الى الله انه دخيلك يا رب ما تهلكنا. اي حاجة بقى هلا كله بعلم الفلك كله معروف، قال شو كسوف وخسوف، هذا عقوبة من الله؟ لا عقوبة ولا شيء، مظبوط عند الجاهل بحضرة الله تعالى هيك. ما هو الله عز وجل اذا اراد امرا هيا اسبابه. كيف يهلكوا ناس؟ يهلكهم بالغرق، والغرق بيجيبوا ضمن نواميسه جل جلاله ضمن قوانينه. كيف يهلكهم بالريح بالصاعقة؟ على كل الأحوال يا إخوان يا شباب، اجعلوا جناحي الخوف والرجاء معكم في هذا الطريق، وكل منكم يعالج نفسه بما يجدها تسير إلى الله عز وجل نحوه، على أن الخوف لا يتحول إلى رهاب، لا يتحول إلى مرض نفسي. أنا بدي خاف من أجل هذا الخوف أن يحدوني إلى العمل، مو أن يقعدني عن العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف من الله خوفا شديدا، بس عمر بن الخطاب هو الذي دون الدواوين، هو الذي أسس للدولة، هو الذي كان أميرا للمؤمنين، هو الذي أطلق شرطة العسس، هو الذي يلي بخاف كثير بيشتغل كثير. هلأ شوفوا طلاب البكالوريا يلي كان بقلب السنة خايف كثير من الامتحان ومن الدراسة، درس كثير، وفي له رفيق قال له: حاجة بقى لك لا تخاف، بكره بيومين بتنقضي الشغلة، قبل الفحص بيومين بعدين أنا بجيب لك الأسئلة، عود ترك لي هالكتاب من إيدك، ترك لي قوم حط هالشدة لشوفك. هذا آمن يلي آمن في الغالب لما طلعت النتائج يا راسب يا أما ناجح هيك على الشخطة، أما اللي كان خايف هو اللي نجح، هو اللي جاب علامات عالية، هو اللي فرح مبارح. من خاف أدلج، من خاف بلغ المنزل، من خاف دفع الثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: وحدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية كانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة: لما قتل زوجها أبو الصهباء وقتل ولدها شهداء في معركة من معارك، والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل، لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة، لأنهن بلغوا منزلة الشهادة، أنا مالي بالشهادة بس عم بجتهد بالوسائل بركي الله بيجمعني. هلأ بس أنا انتبهت أثناء أنا عم بقرأ هذا الخبر، معنات هذه معاذ الولية من أولياء الله تعالى هي وزوجها كثير رواق، عم تتمنى أنه بس تموت تشمعه، وهي أولادها كثير هيك يعني في رابطة كثير قوية. فالولي ليس هو الذي يعتزل أمه وأباه وأخته وأخاه بصير بيتقاتل معهم وبيتخانق معهم. أخي أنا ليش أنتوا شعلين التلفزيون؟ مرة إجاني هيك أخ صالح هو جيد وكذا، هو وأمه وأبوه متقاتلين، والأب إجا قال لي شو هذا يا أستاذ؟ قال لي بيعيط علينا وبيجي لعند إخواته، أطفوا التلفزيون، بدي أكسروا هذا التلفزيون، شو هذا أنتوا قاعدين هيك؟ ولا بيقعد مع أبوه ولا بيقعد مع أمه. قلت له: ليش ما بتقعد معهم؟ قال لي: لأنهم يتعاطون المنكرات. قلت له: ليش شو يعني أبوك بيشرب شيء لا سمح الله خمور؟ قال لي: لا بس بالحكي تبعهم. قلت له: طيب ممتاز، ما أنت الله بعت لك ياهن، هلأ أنت الله هيك يعني ملأ قلبك، هو صالح هذا الأخ وخير بفضل الله،
ولا نزكي الله أحدا، الله ملأ قلبك توجها إليه ومحبة له وانشغالا به، برافو عليك. وهلأ إجا هي والدك، هي أبوك، هي أخوك، هي أختك، هي أمك، يلا ساعدنا أنه يصيروا مثلك ويصيروا أحسن منك. أما ما تجي تتقاتل مع أمك وأبوك، ما بدي أقعد معكم، ولا بيروح معهم ولا بيجوا معهم. بقى هذه معاذة بنت عبد الله العدوية عم تقول إن شاء الله الله بيجمعني مع جوزي وولادي بالجنة. فأنت إذا صرت ولي مو معناتها تجي تتكبر على هؤلاء الناس وتجي تراهم بمظهر أنه أخي أنا بذكر الله، هدون عم يعصوا الله، أنا بحضر دروس، هدون بيحضروا لي مسلسلات، ماشي الحال، أنا بدي أقعد معهم. يا أخي أنت لما بتقعد معهم أنت افتح سيرة، بالتالي بيطفوا هالمسلسل وبيسمعوا منك يعني كلام، ويوم جيب لهم أكلة طيبة، ويوم عزمهم على الدرس، ويوم روح اجلي للجليات لأمك، واليوم جيب لها لأختك هدية، يعني تستميل قلوبها، ويوم ادعي لهم. بعد فترة ما ملاقي غير أختك صارت تجي معك على الجامع، أخوك صار يجي معك على الجامع. والله أنا بعرف بعض الأخوة جاءوا إلى المسجد وآباؤهم يعني كتير بعاد، كتير بعاد، عائلتهم كتير بعيدة، هو بسببه هذا الأخ كل العائلة إجت، الأب والأخ والأخت والأم، شافوا تصرف صحيح، شافوا أخلاق عالية، شافوا أدب، واشتغل فيهم بالدعوة إلى الله. صارت أمه من الملتزمات، أبوه من الملتزمين، أخوه أخته هيك. يا أخواني يا شباب هيك بدنا ياكن، كل واحد بيناتكم يكون سبب في دلالة كل أسرته إلى هذا الطريق. هلا الحمد لله حتى أنتوا أسركم يعني أسر خيرة، ماشي الحال، بجوز يكون أخي مو كتير يعني راكز، بجوز يكون أبي، بجوز تكون أمي، ادعي لهم، خليك بقيام الليل تتوجه إلى الله، يا رب هيك تهدي أختي، تهدي أخي، تهدي أبي، تهدي ابني، تهدي زوجتي. ومع التحبب، مع الأسلوب الحسن، مع التصرف الجيد، بعد فترة ما منلاقي غير أبوك الحمد لله، الحمد لله سلك في هذا الدرب. فمعاذة سألت رب العالمين أن يجمع بينها وبين أولادها. آخر وحدة، قال روح بن سلمة الوراق: سمعت عفيرة العابدة تقول: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرت بكت ثم ضحكت. الآية اللي عم نترجم لها: لما إجاها الموت بكت ثم ضحكت. قيل لها: مما بكيتي ثم ضحكتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. يا لطيف، شايف يموت المرء على ما عاش عليه. يعني هي كل همها أنه لا، ما عاد خلص، ما عاد في صلاة، ما عاد في صوم، ما عاد في ذكر، بالدنيا كانت تجمع من هذا الشيء وتزداد به قربا إلى الله، بكت لهذا الأمر. في أخ بيحضر معنا عمل عملية، فراحوا بعض الأخوة معه على يعني على العملية مشان إنه هيك يوانسوه يعني في المشفى. لما طلع من التخدير طالعوه من غرفة العمليات وبدأ هيك يعني شوي بالصحو، بس بقى ماله صحيان صحو كامل، بيقول لي الأخ اللي كان معه، قال لي: أستاذ طول ما هيك مخدر لبين ما فتح صار الله الله الله الله، عم يذكر الله هو وماله وعيان بنص التخدير. يعني لكن اللاوعي هو انعكاس الوعي. انت شو الوعي تبعك؟ بيطلع باللاوعي. هلا في واحد بجوز هيك كمان مخدر، بيقول بدي يبرق مع عصعيص، بدي كوسه محشي، بس يعني انت بقى فيك تفهم وين المخ، وين اللاوعي رايح. يعني واحد كره قدم، واحد غير هيك، في واحد مع الله عز وجل. فانت كتر الوعي تبعك في الطاعات، بصير اللاوعي كمان طاعات، بصير حتى المنامات. هلا في واحد دائما مناماته أكل وشرب وسيارين وما بعرف روحاته جيات، في واحد مناماته قرآن كريم وذكر وصلاة ودروس ومجالس علم ومشايخ، في هيك اللاوعي انعكاس الوعي. هلا نفس الشيء: لتموتن كما تنامون، وقت الموت كمان هيك. شو بدك تحكي آخر شيء وقت الموت؟ يلي بيشغل بالك طيلة حياتك، يلي بيشغل بالك طيلة حياتك حتلاقيه عند الموت. فمعاذة: مما بكيتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجة قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها. من هدون؟ ملائكة. فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا، ترى يمكن ما لحقنا. قال: فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة.
أدركت معاذة السيدة عائشة وروت عنها، وروى عن معاذة الحسن البصري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: آخر طبعة المواجهة الكبرى، أهلا بكم وإلى العناوين. في صحيفة الأخبار اللبنانية يكتب إبراهيم الأمين: هل نحن على شفير جولة جديدة من حرب واسعة؟ وول ستريت جورنال فيها: يسعى ترامب لتقويض المحكمة الجنائية الدولية بعزلها ماليا، هكذا تكشف الصحيفة. وفي الميادين إسبانول نقرأ: الأمريكا اللاتينية والعالم يترقبان الانتخابات البرازيلية. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا دكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الإنسانية في موسكو، فأهلا بك بحضرتك وأهلا بكم مشاهدينا. هل نحن على شفير جولة جديدة من الحرب الواسعة؟ يكتب إبراهيم الأمين في افتتاحية صحيفة الأخبار اللبنانية أنه خلال الأسابيع الأخيرة تعززت القناعة لدى دول عربية وغربية بأن الجولة السابقة من الحرب على إيران انتهت إلى نتائج مخالفة لكل الخطط والتوقعات، كما أن العلاقة بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو شهدت تجاذبا انعكس على مواقف دول الخليج التي شعرت بأن مظلة الحماية الأمريكية ليست فعالة بالقدر المطلوب. هذه الخلافات الظاهرة بين ترامب ونتنياهو ليست من النوع الذي يمكن بناء استراتيجية كاملة عليه، فلقد تم إيكال مهمة التنسيق الميداني إلى القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، والتي نظمت الاجتماع العسكري السري في ألمانيا قبل أيام بمشاركة رئيس أركان جيش العدو إيال زمير. المعطيات بحسب إبراهيم الأمين تشير إلى أن السعودية باتت تضغط لدفع الأمريكيين وإسرائيل إلى القيام بعمل كبير للانتهاء من إيران مرة واحدة وأنصار الله. المنطقة عمليا تعيش على وقع توتر كبير، لا سيما لجهة الآثار الاقتصادية على دول المنطقة من جراء الحرب القائمة. أيضا في مقال آخر: الباب مفتوح أمام محادثات إيران ودول أخرى تتطلع إلى اتفاقيات أبراهام. هذا ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في حديثه إلى موقع المونيتر، معتبرا أن الوقت في صالح إدارة ترامب في هذا الصراع. وتحدث الدبلوماسي الأمريكي عن اهتمام دول عدة في المنطقة بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. وفي حديثه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رفض الدبلوماسي الأمريكي التقارير التي تفيد بأن طهران طالبت مؤخرا برفع العقوبات الأمريكية ودفع التعويضات كشروط لاستئناف المحادثات، وصفا إياها بأنها خيالية. نرحب بحضرتك دكتور نزار. السؤال الأول مطروح عطفا على المقالين: اليوم إلى أي مدى من الممكن أن يكون الانخراط، انخراط بعض الدول أو بعض العواصم الخليجية تحديدا، في اتفاقات أبراهام كثمن للانخراط العسكري الأمريكي الإسرائيلي في دعم هذه الدول في الحرب ضد القوات المسلحة اليمنية والقضاء، كما تحدث إبراهيم الأمين في مقاله في افتتاحيته اليوم في جريدة الأخبار، في القضاء على إيران؟
1: نعم، تحية لك وللمشاهدين. في حقيقة الأمر نعم، هناك ضغط هائل عسكري على السعودية، لنسمي الأشياء بأسمائها. وطبعا تنصل ترامب من أنه يستطيع الدفاع عن السعودية. أيضا هناك باكستان وتركيا أيضا لم تفعل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق مكة، فلذلك الآن السعودية ربما بين فكي كماشة، أو أن تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، وعندها نستطيع أن ندافع عنك ضد طبعا اليمن. هكذا هي المعادلة الآن، هكذا. فلذلك تركت الولايات المتحدة الأمريكية السعودية بنفسها، طبعا تعاني من حسب طبعا ما يتحدثون عنه من ضربات اليمن على خطوط النفط وطبعا بعض البنى التحتية. فلذلك ربما تذهب السعودية إلى طبعا اتفاقيات أو لتوقيع اتفاقيات أبراهام أو الانضمام إليها، طالما هناك حديث أيضا آخر أن الأهداف السعودية والأهداف الإسرائيلية واحدة، أو ربما العدو هو واحد كما طبعا يتحدث كثير من المحللين في دول الخليج. من وجهة نظري الشخصية سوف يتم الضغط على بعض الدول العربية كما قلنا ومنها السعودية للانضمام إلى طبعا اتفاقية أبراهام على أساس أن العدو واحد، على أساس أن الأهداف واحدة، على أساس أن طبعا هناك بعبع اسمه إيران وبين قوسين طبعا أذرع إيران يجب القضاء عليهما، وهنا سوف تتدخل إسرائيل إلى جانب السعودية، وهذا يطلب الآن، يطلب من إسرائيل التدخل إلى جانب السعودية لضرب طبعا القوات اليمنية. وطبعا تم الطلب من عدة دول في المنطقة حتى من مصر يعني حقيقة، ولكن رفضت مصر على ما يبدو، رفضت باكستان حتى هذه اللحظة على ما يبدو، وتركيا طبعا رفضت ولم يفعل كما قلنا الاتفاق مكة. فلذلك الآن السعودية سوف تلجأ ربما إلى ترامب. نعم نستطيع أن ننضم إلى اتفاقيات أبراهام ومقابل أن تساعدون أنتم وإسرائيل في ضرب اليمنيين ضربة قاصمة واحدة طبعا من أجل أن تسيطر ما يسمى الشرعية في اليمن على كل اليمن. هذا هو السيناريو الآن الذي يتم التخطيط له. فهل سوف ينجح؟ هل فعلا سوف تنجح؟
0: من هنا السؤال عفوا دكتور نزار قبل الذهاب إلى المقال الآخر ضمن نفس السياق ونفس المحور، هل تستطيع هذه الدول تحديدا السعودية تحمل الكلفة السياسية والاجتماعية لمثل هكذا تحالف مع إسرائيل؟
1: شوفي سيدة دينا الأفضل لسا أن هل تستطيع السعودية أن تتحمل كل هذه التكلفة الاقتصادية أولا قبل طبعا الكلفة الأخرى. فهناك كلفة اقتصادية، وأنتم تعرفون أن ترامب استطاع أن يعني يخرج من السعودية أو يأخذ منها ربما وصل العدد، يعني هناك لا ليس هناك إحصائية كاملة، أكثر من تريليون ربما دولار. فطبعا الخزينة السعودية أيضا لا تستطيع أن تتحمل كل هذه النفقات. كل من سوف يقاتل مع السعودية سوف يتم دفع له أموال طائلة. من أين سوف تأتي هذه الأموال الطائلة؟ من السعودية، من الخزينة السعودية. الخزينة السعودية ليست جيب يعني مطاط لا يمكن أن يعني يكون فيها أموال لا نهائية. هذا واحد. ثانيا في شيء آخر مهم جدا، طبعا هم يتحدثون طبعا عن حرب ربما طائفية يعني هو حقيقة. فأيضا في السعودية يعني نحن لا نريد للسعودية إلا الخير ولا نريد لليمن إلا الخير، ولكن في هناك شيء منطقي، في شيء سياسي على السعودية من وجهة نظر الشخصية إذا أرادت أن تخرج من هذه الأزمة أن تذهب إلى اليمنيين كافة وتتدخل وتقول نحن سوف نوقف الحرب ونصلح بين الأخوة اليمنيين، فأنتم منا ونحن منكم، وإلى أكثر من ذلك أن هناك حدود سعودية يمنية. فلماذا أنا أعادي طرف ما في اليمن؟ لماذا؟ بغض النظر هناك مشاكل يمنية داخلية، فأعتقد هنا يمكن أن تربح كل شيء السعودية، يمكن أن تربح كل شيء حقيقة. هذه وجهة نظر طبعا. أما التكلفة الاجتماعية وأعتقد سوف تكون كارثية أيضا حتى على السعودية، فهناك سوف تكون ديون على السعودية رغم أنها الأغنى بالعالم أو الأكبر في تصدير النفط. فأعتقد يمكن للسعودية، والقطار لم يفت يعني أو لم يسير إلى النهاية، أعتقد يمكن إيقاف القطار والقول بأننا يمكن أن نتدخل لإصلاح الحال بين اليمنيين، وبالتالي وقف هذه الحرب ووقف حصار اليمنيين. لأن اليمنيين لا يخسرون الآن شيء. ماذا يخسر اليمني الجائع؟ ماذا يخسر اليمني الذي يعاني الأمرين من الحصار، من القتل، من الدمار، من سنوات حرب على رأسه بالطائرات؟ ماذا يخسر؟ لا يخسر شيء. فلذلك هو على أرضه سوف يقاتل حتى يعني بآخر قميص يلبسه
0: يعني. وبالتالي حضرتك ترى بأنه الدخول في اتفاق مع الحكومة اليمنية في صنعاء هو الخيار الأقل تكلفة بالنسبة للسعودية؟
1: نعم.
0: سنتابع عفوا في مختاراتنا ونعود بعدها إلى النقاش ضمن التطورات في الإقليم. إذن هل يمكن التفاهم بين واشنطن وطهران؟ سؤال يطرحه الدكتور غسان ملحم في مقال له في موقع الميادين. وبحسب الكاتب فإن طريق العودة إلى مذكرة التفاهم بين الطرفين لا تبدو سالكة على الإطلاق، أقله إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. فالموقف الإيراني لا يزال على حاله، الإيراني لا يمزح ولا يتنازل، ولا يزال الموقف الأمريكي أيضا على حاله. فثمة فشل استراتيجي بالنسبة إلى أمريكا في حربها ضد إيران، كما لا يمكن لواشنطن أن تعود إلى التفاهم ومذكرته وهي لا تستطيع تحمل كلفته السياسية. ربما لا يبدو احتمال التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني من جديد واردا من الناحية المنطقية، ولا حتى مطروحا من الناحية العملية. دكتور نزار، فيما خص السؤال الذي طرحه الأستاذ إبراهيم أمين في افتتاحيته اليوم في صحيفة الأخبار، من يعني في حساب عدة عوامل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتوقيتات، وهذا المهم، هل تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حرب شاملة ضد إيران؟
1: شوفي، حسب طبعا ما صرح به رئيس ترامب يوم أمس، فقال أمام إيران ثلاث خيارات. الخيار الأول هو المفاوضات، هذا واحد. ثانيا أو الحرب الشاملة، وطبعا الحرب الكبيرة التي يمكن أن يدمر، حسب قول ترامب طبعا، يدمر

0: عليه على القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة قوات أتت من خلف المحيطات. إذن هم في حالة قوة. هذا الخيار يمكن أن نستطيع أن نقول أنه سقط، لأن الإيرانيين سوف فعلا يردون وبقوة، وهذه رسالة كانت إلى ترامب. الخيار الثاني وهو المفاوضات، طبعا يريدون الإيرانيون الذهاب إلى مفاوضات، ولكن مفاوضات حقيقية، والعودة إلى مذكرة التفاهم. عندها فعلا يمكن التوصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى طبعا صيغة معينة توقف هذه الحرب، وطبعا إلى لا نستطيع أن نقول معاهدة سلام، إلى اتفاق، أفضل إلى اتفاق يلغي أو يوقف هذه الحرب بالمطلق، على أساس أن يربح الطرفان الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. والإيراني إذا وقفت هذه الحرب سوف يربح كثيرا حقيقة. وأخيرا العقوبات أو الحصار البحري. أولا، من يحاصر من؟ الاثنان يحاصران حقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تمنع السفن التجارية الإيرانية من المرور ذهابا وإيابا، وبالتالي أيضا إيران تمنع تصدير النفط من المنطقة، وبالتالي كما نرى الآن ارتفاع في أسعار النفط حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك احتجاجات في فرنسا، هناك احتجاجات في ألمانيا، الآن الوضع أيضا سيء جدا، وفي طبعا دول آسيوية أيضا أخرى وغير أوروبا. فإذا من وجهة نظري أيضا هناك هذا فخ، وهذا شيء طبعا لا يستطيع ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار به، لا يستطيعون الاستمرار يعني أن يكون هناك حصار على السفن من قبل إيران، وبالمقابل هم يحاصرون السفن الإيرانية. إذا هذه الثلاث خيارات من وجهة نظري الشخصية يتم دراستها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلف الأبواب في الدولة العميقة، فأي من هذه الخيارات سوف يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية سوف يفعلونها.
1: لكن سيناريوهات، عفوا دكتور بوشعل المقاطعة، اليوم سيناريوهات التي حضرتك طرحتها هي تطرح أيضا أسئلة أخرى حول أسئلة الرعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. حضرتك ذكرت عدة أطراف، يعني الأوروبيين أيضا منخرطون ضمن التداعيات أو الارتدادات لمخص هذه الحرب. اليوم سؤال المضائق هو سؤال الرعب الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول، حتى الدول في المنطقة. اليوم هل يستطيع أي تحالف قائم بين بعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن يشكل نوع من الحماية للمضائق أو لخطوط الملاحة تحديدا النفطية، يعني معابر النفطية إذا صح التعبير في المنطقة؟
0: اصلا يعني المضيق او المضائق كانت مفتوحه قبل هذه الحرب
1: بالفعل.
0: الحرب هي التي اغلقت هذه المضائق. اي تحالفات لن تجدي نفعا على الاطلاق. فالمضائق مضيق هرمز على وجه التحديد هو مياه اقليميه ايرانيه، فهم لهم حق التصرف في حال هذه الحرب بالمطلق، وهم الذين الان يسيطرون على هذا المضيق، يسيطرون على حركه الملاحه. فلو توصلنا الى تفاهم واتفاق اعتقد سوف يصب في مصلحه الجميع، في مصلحة الجميع بما فيها دول الخليج. فالتحالفات هذه لن تجدي نفعا على الإطلاق، سوف تزيد الطين بلة، وبالتالي سوف طبعا ترتفع أسعار النفط في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول الخليج. وكما رأينا الآن، لو كما قلت ونعود مثلا إلى حالة اليمن والسعودية، لو أن السعودية يعني كانت على اتفاق مع اليمنيين لما الآن توقف طبعا تصدير النفط السعودي، وهذه كارثة على السعودية وكارثة على المنطقة ومن ثم على العالم. فأعتقد الآن لا جدوى لأي تحالفات مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا لم تستطع حماية الدول المنطقة، بل هذه الدول كانت تحمي القواعد الأمريكية. فأعتقد أنه إذا كان هناك عقلاء يجب أن يفهموا أن إيران هي من جغرافية المنطقة، ولم تأتي من خلف البحار، ولم يأتي سكانها من أوروبا مهاجرون إلى هذه الدولة كما في إسرائيل. فمن وجهة نظري يجب أن يفهم الحكماء في دول الخليج بكاملها أن إيران دولة جارة بغض النظر عن نظام الحكم فيها. فإذا ما تواصلوا مع هذه الدولة يمكن أن يشكلوا يعني عمل أمني مجتمعين أو ربما يعني لنقل ليس فقط عمل أمني أو يعني اجتماع من أجل المحافظة على أمن المنطقة من أهل

0: للمنطقة الأفضل
1: نعم
0: هيك أن نتحدث، فأعتقد هو الحل الأفضل. وهنا لا نتحدث عن أنهم يجب معاداة أمريكا، هذا حقهم، هذا حقهم، أمريكا لها مصالحها ولهم مصالحهم مع أمريكا، ولكن أن تأتي من خارج من خلف المحيطات لتضرب إيران ومن ثم تضع أو تنصب صواريخك هناك وتهدد دول أخرى وقواعدك التي لم تحمي هذه الأرض وهذه الدول، بل بالعكس جاءت بالبلاء على هذه الأرض. أعتقد هناك حكماء لا شك في دول المنطقة، لا شك، وسياسيين وغير سياسيين، يمكن أن يذهبوا إلى اتفاق مع إيران ولو عارضت الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب يعني بمعنى آخر في المحصلة أو في الخلاصة، اليوم حضرتك ترى بأنه لا يمكن الذهاب أو ليس هناك قرار فعلي بالذهاب إلى حرب شاملة بهذا التحالف الذي نحن تحدثنا عنه، لأنه هذه الدول أو هذه الأطراف لا تمتلك استراتيجيات الخروج، ليس لديها استراتيجيات الخروج من هذه الحرب، خصوصا بأنه أي حرب قد يشكل قفزة بأسعار النفط العالمية، وبالتالي نحن نتحدث عن كلفة اقتصادية عالية كثيرا، ستكون تبعاتها أيضا كلفة سياسية عالية، أليس كذلك؟
0: نعم بكل تأكيد. لا يمكن كما قلنا، يعني حتى لو توجهوا ضربات جديدة كما يعني من خلال تحالفات جديدة، طيب السؤال يعني لن تحل المشكلة، والسؤال أليست الولايات المتحدة الأمريكية حليفة لأغلب هذه الدول الموجودة في هذه المنطقة؟ ماذا فعلت لهم؟ هل صدت صواريخ أو طائرات المسيرة التي خرجت من إيران على القواعد الأمريكية في هذه الدول؟ لا، لم تستطع على الإطلاق. تأذت هذه الدول بكل تأكيد، كما طبعا تضررت إيران أضرار هائلة من خلال هذه الحرب الظالمة على هذا البلد. إيران لم تعتدي حتى على إسرائيل، ولكن هي ليست حليف لإسرائيل وليست صديق لإسرائيل. إذا هي كانت حليف للفلسطينيين، حليف للبنانيين، حليف طبعا المظلومين في هذه المنطقة التي تحتل أرضهم، هذه الحقيقة. فلذلك من وجهة نظري الشخصية كما قلت في البداية، أن أي تحالف أو أي ضرب إلى إيران مهما كانت قوية، أنا أقول مهما كانت قوية، لن تثني إيران عن الدفاع عن أرضهم، وأعتقد سوف تذهب المنطقة إلى كارثة أكبر مما كانت عليه. والآن نحن في يعني المنطقة في كارثة، ولكن الكارثة ربما أن تكون أكبر إذا ما طبعا وجهوا ضربة إلى إيران.
1: طيب فيما خص ما قاله سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة حول أنه الوقت اليوم فيما خص المواجهة مع إيران لصالح ترامب أو مع ترامب، وهناك بمعنى أن هناك تعويل على الاستنزاف للداخل الإيراني من خلال سياسة الضغط الاقتصادي القصوى، لكن إلى أي مدى من الممكن أن هذه السياسة أن تدفع إيران إلى تنازلات جوهرية، أو ربما الرأي الآخر يقول بأنه من الممكن أن تدفع إيران إلى تعزيز سياسة المواجهة والصمود، وبالتالي دفعة إلى تعديل في معادلات التفاوض على الطاولة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: شوفي، لنبدأ من الأخير، ما يميز إيران والشعب الإيراني، أنا هنا لا أمدح ولا يعني، ولكن ما يميز هذا الشعب وهذه السلطة في إيران أنهم أولا على أرضهم، لم يعتدوا على أحد على الإطلاق، لم يذهبوا إلى دولة أخرى ليضربوها ويقولون أننا نريد قلب نظام الحكم، بل بالعكس هم المستهدفون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل من بعض دول المنطقة، هذه الحقيقة. فلذلك في شيء ثاني يميز إيران هو الاكتفاء الذاتي. فإيران دولة مصنعة، كل شيء تصنع، دولة زراعية، دولة صناعية، لديها طبعا تصنيع عسكري، تصنيع مدني، لديها أبحاث علمية، لديها الدواء، لديها الغذاء، لديها كل شيء. طبعا لا شك الحصار يؤذي الشعب الإيراني، ولكن ليس كما هم يريدون. وطبعا هناك تدخلات من خلال طبعا بعض الخلايا في داخل إيران لصناعة البلبلة، وللقول بأن هناك معارضة، والمعارضة أمر طبيعي، طبعا هناك معارضة في إيران شيء أمر طبيعي، ولكن هناك يتحدثون عن معارضة تريد قلب نظام الحكم لأن تكون طبعا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يتم تخليص إيران طبعا بعد قلب نظام الحكم، تخليص إيران من كل عوامل القوة، عوامل القوة كما هي كما قلنا الصواريخ الباليستية، المسيرات، التصنيع، التصنيع الغذائي، الاكتفاء الذاتي، كل هذه عناصر قوة لدى طبعا إيران. هذه عناصر القوة لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها إسرائيل وربما بعض الدول الأخرى أن تكون لدى إيران. فلذلك يريدون زعزعة الأمن في داخل طبعا المجتمع الإيراني. ولكن على ما يبدو هناك، أريد أن يعني أنوه إلى أمر مهم جدا جدا، على ما يبدو أن الإيرانيين أكثر ثباتا وأكثر تمسكا بأرضهم، وطبعا مع قياداتهم، أنا لا أقول 100% ولكن لا شك الأكثرية. والأمر الأهم أننا لم نرى ولا إيرانيا واحدا ذهب وطبعا من خلال الحدود التركية إلى أوروبا وهاجر بلده. لم نرى البحار تمتلئ بالمهاجرين الإيرانيين، لم نرى من يموت في القوارب التي طبعا تنقل أحد من الإيرانيين، لم ينقلوا أحدا، لم يغادر الإيرانيون أرضهم رغم أنهم تعرضوا إلى أكبر عدوان في هذا الوقت. يعني
1: في هذا هناك عودة إلى الأراضي الإيرانية
0: بين العدوان. تماما، هذا ما يميز الشعب الإيراني وهذا ما يميز الدولة الإيرانية بغض النظر عن النظام، شيل النظام كله على بعض، بغض النظر من يحكم في إيران، ولكن هذا شيء مهم جدا جدا بالنسبة للدولة الإيرانية.
1: سيادة، قيمة فعلية بالنسبة للشعب الإيراني اليوم في مقابل أيضا في مسألة الوقت وما تحدث عنها السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، في مقابل هذا الوقت ما هي البدائل الاقتصادية والسياسية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران؟ نحن نتحدث عن التحالفات أو تعميق التحالفات تحديدا مع بعض الأطراف الأساسية، روسيا والصين. هذه البدائل إلى أي مدى تمكنها أيضا من استنزاف هذا الوقت لصالحها، لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي تخطي ذروة الضغط الترامبي إذا صح التعبير، أو الضغط الاقتصادي الأمريكي؟
0: شوف، السؤال مهم جدا. طبعا أريد أن أعطيكم طبعا مثل أيضا، أن روسيا عندما شنت العملية العسكرية يعني التي نفذتها حتى الآن أصبحت حربا حقيقة طاحنة في عام 2022، كثيرون قالوا أن روسيا لا تستطيع تحمل العقوبات، لا تستطيع تحمل الحصار وإلى آخره. ولكن رأينا خلال 4.5 سنوات من هذه الحرب وهذا الحصار وهذه العقوبات من أكثر من 52 دولة يعني قوية تقنيا وعسكريا واقتصاديا، رأينا أن روسيا تنمو، ونمو الاقتصاد الروسي أكبر من نمو الاقتصاد الألماني الذي أصبح الآن يعني تقريبا صفر. إذا هذا واحد. ثانيا، أنا أتحدث عنك مثل طبعا لنطبقه ونسقطه على إيران أيضا. فأيضا روسيا استطاعت أن تتخطى يعني بعض الدول في صناعات مدنية، طبية، الصيدلة، في كثير من الصناعات التي كانت تستوردها الآن روسيا بدأت تصدرها، اكتفت ذاتيا على الإطلاق، بل تصدر الأغذية وإضافة إلى السماد وطبعا يعني النفط والغاز وإلى ما آخره. ولكن الآن لنسقط ذلك على إيران. إيران نفس القصة تماما، 47 سنة من الحصار والعقوبات لم يستطع الغرب كسرها. هذا أيضا يجعل الشعب الإيراني يعمل أكثر، هذا أيضا يجعل الإيرانيين طبعا يخترعون كثير، يعني هناك اختراعات كثيرة. هذا واحد. ثانيا، في شغلة أيضا مهمة وهو الأهم، أن لدى إيران، هي إيران عضو في منظمة شنغهاي، عضو في بريكس، أيضا لديها الصين قريبة منها، لديها روسيا طبعا ربما يعني مشاطئة لبحر قزوين مثل روسيا، ليست بعيدة عن روسيا، إضافة إلى مجموعة هذه الدول التي تتعامل معها ومنها الهند أيضا. فأعتقد هذه الدول تتعاون مع إيران بغض النظر عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، وهناك تصدير وهناك استيراد من هذه الدول. وبالمناسبة إيران تصدر كثير من البضائع إلى روسيا، ونراها في الأسواق الروسية الآن، نراها في الأسواق الروسية ونشتريها، وهي من البضائع الممتازة نوعية حقيقة. وأيضا تصدر إلى الهند وترد تصدر إلى الصين وأوزبكستان ودول شنغهاي، فطبعا وبعض دول بريكس بكل تأكيد. فأعتقد يمكن أن تفك يعني جزء من الحصار عليها، وأعتقد هذا ربما يكفي في الوقت الحاضر لأن تستمر إيران في صمودها وتصديها للعدوان الأمريكي والحصار والعقوبات الأمريكية.
1: أيضا في مختاراتنا لليوم، ترامب يكثف مساعيه لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، حيث تكشف وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تعد عقوبات واسعة النطاق من شأنها عزل المحكمة عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، وتستعد إدارة ترامب لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية وفقا لمسؤولين لتفكيكها بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو. ستحظر العقوبات أيضا معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر وفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال ومسؤولون أمريكيون. ومن غير الواضح، تضيف هذه الصحيفة، متى سيتم اتخاذ القرار النهائي، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا أن هذه الخطوة يمكن أن تنجز في أقرب وقت هذا الأسبوع خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في الأيام التالية. دكتور نزار، فيما خص هذا القرار الأمريكي، هل هو فعلا انتقاما لنتنياهو بعد قرار التوقيف؟
0: لا شك بذلك. هو فقط ليس فقط على نتنياهو بل على عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، طبعا اتخذت قرارات بالقبض عليهم بسبب الجرائم التي نفذوها في غزة وفي فلسطين بشكل عام. أعتقد المدافع الأول عن نتنياهو وعن إسرائيل في العالم وفي تاريخ البشرية، يعني حتى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الآن، هو ترامب. وأنتم تعرفون، يعني للحق أقول لكم، أن ويتكوف وكوشنر المستشاران السياسيين طبعا رئيس ترامب، واحد صهره والثاني معلش يهودي، نحن لسنا طبعا ضد أي ديانة على الإطلاق، ولكن هذه الحقيقة، أنهما يسيران ترامب في كثير من الأمور، وخاصة فيما يخص أنا أقول أوكرانيا وفيما يخص إيران حقيقة وحتى الصين يعني. وطبعا هذان الشخصان بكل تأكيد يدافعان عن إسرائيل أكثر مما يدافعان عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. فلذلك ترامب قال بالحرف الواحد، يعني أنا دافعت عن إسرائيل أكثر من الإسرائيليين. وعندما مثلا اجتمع مع الرئيس المؤقت بين قوسين في سوريا الجولاني، قال بالحرف الواحد، أنا أهديت بما معناه أهديت الجولان لإسرائيل، من عامل أكثر مني لصالح إسرائيل. طبعا هذا لم يعمل لصالح إسرائيل أكثر أحد أكثر من ترامب. فلذلك لا شك يريد أن طبعا فرض هذه المنظمة، طبعا هي منظمة غير ملزمة على كل حال يعني، ولكن يريد أن يعني يزيلها من الوجود من أجل أن يكون نتنياهو حرا، وطبعا يسافر إلى أي بلد وخاصة في بعض البلاد.

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء.
4: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
1: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة عبسة إذن هي من السور التي تتناول في أول آياتها حدثا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سحر أصحابه ويدعى عبد الله بن أم مكتوم. كان رجلا مسلما وكان أعمى. كان عبد الله بن أم مكتوم رجلا مسلما وكان أعمى، وكان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الإسلام. طرق عبد الله بن أم مكتوم باب رسول الله يوما، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع نفر من قريش، نفر من المشركين، جماعة من أسيار مكة الكفار. كان عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن الإسلام والإيمان ويدعوهم للدخول في دين الله، يدعوهم للدخول في الإسلام. فلما طرق عبد الله بن أم مكتوم الباب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني يا رسول الله مما علمك الله. عبد الله المسلم الأعمى جاء يطلب من رسول الله أن يعلمه، فعبس عليه الصلاة والسلام عندما دخل عبد الله لأنه مشغول بمجادلة ودعوة المشركين للإسلام. فعاتبه الله تعالى، عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل هذه السورة، وفي بدايتها هذا العتاب اللطيف الذي يؤكد فيه الله تعالى أن المسلم هو أغلى من كل الكفار عند الله تعالى، وأن الاهتمام بالمسلم يجب أن لا ننشغل عنه بغيره، لأن القيمة في الإسلام لما يحمله الإنسان في نفسه من حبه لله وطاعته لله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى عتابا لرسوله الكريم فقال جل شأنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولم يخاطبه مباشرة كأنما يتحدث عن غائبه، عبس، ولم يقل له عبس وتوليت، إنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. في هذا عتاب، فالعبوس ليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان دائما طليق الوجه تشوشا، لكن حرصه على إيمان الكفار جعله يشعر بشيء من المضايقة ظهرت على وجهه، فعاتبه الله تعالى ليعلمنا، لأن القرآن يعلم المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام معلم، فلا بد وأن تكون تصرفاته تشريعا لنا وتعليما لنا كمسلمين. فعاتبه الله تعالى ثم قال له: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك وما يعلمه لعل هذا المسلم جاء يزكي نفسه ويطهرها من قضية في نفسه يريد أن يسأل عنها، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ بما تعلمه فينتفع بالموعظة، ثم يسأله أو يعاتبه في شأن المشركين الذين استغنوا عن الحق استغنوا عن الحق بجاهه وماله وسلطانه، كان أحدهم يفتخر بولده أو بماله ويعتز بأمور الدنيا ولا يعتز بإيمانه، لذلك سماهم الله تعالى المستغنين، إن الإنسان لا يبقى من رآه استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى، الذي استغنى عن الإسلام ولا يريد الإسلام وزهد بالحق فأنت تجلس له وتتصدى لمقابلته والجلوس معه. وما عليك أن لا يزكى، ومن الذي يحاسبك إن لم يؤمن هؤلاء؟ هذا الإنسان المستغني عن الله لا يحاسبك الله تعالى سواء آمن أو لم يؤمن. وأما من جاءك يسعى، جاءك يسعى إليك، والسعي هو السير بجد ونشاط، وهو أعمى، رجل أعمى جاء يقصدك، وهؤلاء ليسوا مقبلين عليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخاف الله فأنت عنه تتلهى عنه بهؤلاء المشركين، كلا إنها تذكرة، كلا كلمة عتاب قاسية، كلا إنها تذكرة، إنها موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إذن تذكرة للرسول عليه الصلاة والسلام وتذكرة لكل مؤمن أن لا يعبس في وجه أخيه، أن لا يفطر في وجه إنسان مؤمن جاء يسأله أو جاء يطلب عونه. كلا إنها تذكرة، أي إنها موعظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله تعالى وأطاع الله والتزم بأمر الله. هذه الأوامر والذكر والتذكير قد أنزله الله تعالى في كتاب، في آيات وفي صحف، في صحف مكرمة. هذه الصحف التي ينزلها الله تعالى على عباده، والصحف التي يكتب الله تعالى بها أعمال العباد، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يرفع الله تعالى صحف العباد وأعماله إليه، بأيدي سفرة هم ملائكة الوحي، والملائكة الكتبة الذين ينزلون بالوحي ويصعدون بصحف العباد وأعمال العباد لله تعالى، كرام بررة. تلك الملائكة هم من الكرام، أهل الطاعة لله تعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يدعو الله تعالى على الإنسان الكافر بالحق، يدعو عليه لأن الله خلقه ليعبده، وقد خالف الكافر الغاية التي من أجلها خلق فكفر بالله بدلا من أن يؤمن به. قتل الإنسان ما أكفره، يدعو الله تعالى على الكافر معاتبا إياه على كفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق الله تعالى هذا الإنسان الكافر؟ فلينظر هذا الإنسان إلى أصله الذي خلقه الله تعالى منه. فلو أن الإنسان كان خالقا لكان من حقه أن يفقر على المخلوقات، ولكنه مخلوق، ومن أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه من نطفة من ماء فقدره، قدره بشرا ذكرا أو أنثى، صحيحا أو سقيما. فكيف يستكبر الإنسان الذي خلق من ماء مهين من نطفة مزرة، كيف يتكبر على خالقه؟ فالإنسان يجب أن يكون متواضعا خاشعا بين يدي الله عز وجل. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم يسره للحياة وبنى وبين له سبيل الهداية. يعني خلقه ولم يترك، خلقه ولم يترك، خلقه وأرسل له رسولا وكتابا يرشده إلى طريق الحق، ثم أماته فأقبره، ثم أماته بعد الحياة وأقبره، أي أرسل له من يقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم عندما يريد الله يخرجه من قبره بالحساب. هذه هي الحياة كما اختصرها كتاب الله تعالى في سورة عرس. هذه هي الدورة التي يمر بها الإنسان. كلا لما يقضي ما أمره، يأتي الإنسان من غير أن يقضي أوامر الله تعالى التي خلق من أجلها، أي عاد إلى الله تعالى بالمعاصي لا بالطاعة. ثم يذكر الله تعالى بقدرته وبفضله ومنه، بمنه على الإنسان الذي أطعمه، وكيف أن أخرج له طعامه من الأرض الميتة، فكما تنبت الأرض بالأعشاب وبالزروع، كذلك يخرج الإنسان من الأرض كما تخرج النباتات. فأكله الذي يأكله كل يوم يدله على خالقه الذي أخرجه من الأرض كما أخرج النبات. فالإنسان من تراب الأرض، والنبات من تراب الأرض، والحيوان من نفس المكان، والله أنبتكم من الأرض نباتا، فسمانا نباتا حتى نلتفت إلى النبات الذي يخرج من الأرض كما يخرج الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ننظر إلى قدرة الله، أنا صببنا الماء صبا، وهو مطر السماء ينزل من السماء، ثم شققنا الأرض شق، تتشقق الأرض فيخرج النبات، فأنبتنا فيها حبا، أنبتنا فيها حبا، الحب كل ما ينبت ويصبح حبا كالقمح والشعير وغيرها من الحبوب، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، العنب مع كل أنواع الفاكهة، وقضبا ما له قضبان كالتفاح، وزيتونا ونخلا، زيتون والنخل معروفان، وحدائق غلبة، الحدائق التي يغلب بعضها على بعض وتداخل فيها الأشجار، وفاكهة وأبا، الفاكهة عموم ما يخرج من السكريات، والأب هو ذلك يدخل في عداء الخضار التي تنتقل، متاعا لكم ولأنعامكم، هذا متاع للإنسان وللحيوان. الإنسان على أي شيء يعيش؟ على نبات الأرض، كالبهيمة تعيش على نبات الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن ما الفرق بين الإنسان والبهيمة؟ أن الإنسان والبهيمة يلتقيان على طعام واحد هو ما تنبته الأرض، ولكن الفرق أن الإنسان خلق لله والبهيمة خلقت للإنسان. رب العالمين خلق النبات للإنسان والحيوان، وخلق الحيوان والنبات للإنسان، وخلق الإنسان له سبحانه وتعالى. فالذي يغفل عن هذه الحقيقة يصبح كما يخبر تعالى أدنى من البهيمة، لأن البهيمة خلقت للإنسان فهي تقدم له أصوافا وأوبارا وظهرها ليركبه، فتقدم لها له لحومها ليأكلها وحليبها ليشربه. والنبات خلقت للإنسان والحيوان، فهي كل سنة تنبت، ويدخر الإنسان لنفسه ولبهائمه طعام العام كله. فالإنسان عندما يتخلى عن المهمة، فالإنسان الذي يتخلى عن المهمة التي خلق من أجلها يكون دون البهيمة عند الله تعالى، متاعا لكم ولأنعامكم. فيها إشارة إلى أنكم أيها الناس، أنتم والأنعام في المنشأ في الغذاء الجسدي تأكلون من مصدر واحد هو نبات الأرض، ولكن الإنسان يحاسب، وأما البهيمة فلا تحاسب، أي بمعنى أنها لا تعذب ولا تثاب بخلاف الإنسان. ثم يخبر الله تعالى عن القيامة وكيف يكون حال الإنسان عندما تقوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة هي القيامة التي تصف بدويها آذان العباد، فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، ومنها الطامة الكبرى، ومنها الساعة، ومنها يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة ماذا يكون؟ اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته أي زوجته، وبنيه أو يده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل إنسان يوم القيامة شأن يغنيه ويشغله عن أولاده وعن أمه وأبيه وعن كل الناس. فيوم القيامة لا يلتفت أحد إلى أحد، إنما كل إنسان يشغله الخوف على نفسه عن كل من سواه. وهذه صورة من صور الخوف يصورها القرآن، هذه الصورة البليغة، لأن الإنسان مهما كان الخوف شديدا فإنه يبقى يعطف على أولاده إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. ففي أيام الجوع تطعم الأم أولادها ولو ماتت من الجوع، وتحامي في أيام الخطر عنهم ولو تعرضت لأشد الأخطار، إلا يوم القيامة. فإن شدة الهول وشدة الخوف تنسي الناس أنفسهم، أي تنسي الناس بعضهم بعضا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، الناس يوم القيامة فريقان، فريق وجوهه مسفرة أي مشرقة كإسفارة الفجر، ضاحكة مستبشرة، أصحابها ضاحكة ومستبشرة بنعيم الله ورضوان الله، وهم المؤمنون الذين عملوا في الدنيا بأمر الله وعادوا إلى ربهم بصحائف تبيض الوجوه، صحائف أعمالهم تبيض الوجوه وتترك عليها إشراقة الإيمان، وتترك عليها ابتسامة الله والاستبشار بالنعيم الذي ينتظر أهل الإيمان. هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني فوجوههم تكون مغبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة يوم القيامة وغبرة القبور وغبرة السيئات التي هي أسوأ من غبار القبور وأسوأ من غبار يوم القيامة، عليها غبرة شبهها بأنها وجوه قوم قد عليها القتاب القتاد وعليها السواد لأنها تنتظر العذاب. ترهقها قطرة أي أرهقتها الذنوب والمعاصي. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك أصحاب الوجوه الغبراء المرهقون المتعبون يوم القيامة هم الكفرة العصاة الذين تركوا الدنيا وودعوها بالمعاصي ولم يودعوها بما يبيض الوجوه. إذن بدأت السورة بالحديث عن العبوس، وأن بالعبوس عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وانتهت بالحديث عن أهل المعاصي الذين تأتي وجوههم مغبرة، والحديث عن أهل الإيمان التي يأتون ربهم يوم القيامة وقد أسفرت وجوههم إسفارة النور إسفارة الإيمان، الذين يستبشرون بنعيم الله ورضوانه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الوجوه المسفرة، وأن يجنبنا وجوه أهل المعاصي والكفر والفجور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض.
5: تفضل يا أخ العرب.
3: لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم، دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في المجتمعات النامية تعود الناس أن يطلبوا كل شيء من الحكومة، يريدون للحكومة أن تفعل كل شيء، وهذه النظرية مخالفة للنظرية الإسلامية في سياسات الحكم. النظرية الإسلامية تقول مجتمع أكبر وحكومة أصغر. المجتمع الكبير هو المجتمع الغني بالمؤسسات الخيرية والتطوعية واللاربحية. المجتمع الكبير هو الذي يقوم بمهامه بعيدا عن الحكومة، والحكومة تقوم بما يعجز عنه الناس. فإذا أمكن لبعض الشركات أن تتولى المياه وتتولى الكهرباء وتتولى الطرق وتتولى المدارس فلم لا؟ كلما كانت مسؤوليات الحكومة أقل كلما كان حجمها أصغر، كلما كان حجمها أصغر كان هذا أقرب إلى صلاحها وأقرب إلى عدم الانتشار فيها. الدولة وليدة عيوبنا والمجتمع وليد فضائلنا. كلما كنا أناسا أصلح كانت مجتمعاتنا أقوى، وكلما كثرت عيوبنا احتجنا إلى حكومات كبيرة كي تضبط هذه المجتمعات.

0: وهذا يقتضي منا في تربيتنا لأطفالنا أن نركز على قضية المساهمة في الحياة العامة. المساهمة في الحياة العامة تعني المساهمة في بناء المرافق، تعني القيام بالدور الإصلاحي المنوط بالمجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والمساعدة عليه، ومحاولة أن تكون حياتنا أفضل وأقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. شماريخ الكرم تتدلى في المسجد، لم تقنع نخيل المدينة الباسقة أن تكون جزءا من جدران المسجد وأعمدته وسقفه فقط، إنها لا تكف عن الكرم. ها هم الأنصار يمدون حبالا بين أعمدة المسجد وسواريه، يعلقون عليها شماريخ البسرة يتدلى منها الرطب الحلو. يقول أحد الأنصار: كنا أصحاب نخلة، فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. ورغم هذا المشهد الأخاذ، كان صلى الله عليه وسلم مهموما بشأن يتعلق بالصلاة، وذلك بعد أن نزلت عليه عدة أمور بعد هجرته. كانت كل الصلوات في مكة ركعتين عدا المغرب 3 ركعات، وبعد الهجرة جعلت كل من الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وبقيت المغرب والفجر كما هما، كما حرم الكلام ورد السلام أثناء الصلاة. لكن ما يشغله صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس لها، فالصحابة يعرفون مواقيتها التي علمها إياه جبريل بعد الإسراء، لكنهم بشر ينسون ينشغلون، ولا بد من تذكيرهم. شعر صحابي اسمه عبد الله بن زيد بهم نبيه، ولما خيم الليل وأوى إلى فراشه رأى في الرؤيا رجلا يلبس ثوبين أخضرين ويحمل ناقوسا، فسأله: أتبيع الناقوس؟ فقال له: وما تصنع به؟ فقال ابن زيد: ندعو به إلى الصلاة. قال الرجل: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تلا عليه الأذان، ثم قال له: إذا أقمت الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الإقامة. نهض ابن زيد لصلاة الفجر فتوجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم سن لأمته سنة في اختيار المؤذنين من ذوي الأصوات الندية، فقال له: قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى صوتا منك. ارتفع صوت بلال بالأذان، ولم يكن هناك منارة للمسجد، وهنا تساهم المرأة من جديد، أنصارية كريمة تبرعت بسطح منزلها المرتفع. تقول: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن. والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. إنه دين التسامح، بلال يدعو لقريش بالهداية كل أذان، وقريش تريد قتل نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوارئ.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نتحدث بين فترة وأخرى عن أمر علينا أن نتذاكر به دائما، وهو أن العبرة بالخواتيم. لا نحكم على شخص لمجرد مشهد آني رأيناه به، لأننا لا ندري على ما يختم له ولا على ما يختم لنا. كلنا يعلم قصة إسلام سيدنا عمر، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام من أشد الناس عداء للإسلام، وكان المسلمون يخافونه خوفا شديدا، من جملة من كان يخافه أخته وصهره زوج أخته. فلما وصله شيء من الأخبار أن أخته لعلها أسلمت، جاء إلى بيت أخته ودخل بعنف وضرب صهره زوج أخته وألقاه أرضا. فلما جاءت أخته لتدافع عن زوجها أيضا لطمها فأدمى وجهها، ثم بعد ذلك قال: أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرؤون به. ومعلوفة القصة، أخته قالت له: إنك نجس، وإن القرآن الكريم طاهر لا يمسه إلا المطهرون. فقم وتوضأ، فقام وتوضأ وأعطته الصحيفة فقرأ فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا، يعني هذا الكلام تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فلما قرأ هذه الآيات، سبحان الله، شاء الله عز وجل له الهداية، فبدأت نفسه تتغير، وبدأت تلك الرعونة التي كانت فيه تذهب عنه، وقال: دلوني على محمد. كان يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وغيره. ثم هو الآن بعد أن قرأ تلك الآيات يقول: دلوني على محمد. وذهب إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فلو أن ناظرا نظر إلى سيدنا عمر في حاله الأول وسأل: ما رأيكم بهذا الشخص؟ لعل قائلا يقول: هذا الرجل إلى جهنم وبئس المصير. ولكنه عند الله عز وجل مكتوب أنه سيكون من أكبر أنصار الإسلام، بل سيكون الرجل الثاني في الإسلام بعد سيدنا أبي بكر الصديق، من حيث التأثير في المجتمع الإسلامي ومن حيث القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتعجل، لا نحكم على الناس لمجرد الظواهر، لمجرد مشهد وقتي آني، فلا ندري بما يختم لهم، لعله عند الله من السعداء. وبالمقابل فلان الصالح، فلان العالم، لا ندري بما يختم له. لذلك في القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن العظيم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. انظروا إلى هذه الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن ختامنا، وأن يتوفانا على الإيمان الكامل، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
5: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح

0: المستقبل في التعليم والفكر والحياة.
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة رد فعل للنبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ معين عمله بعض الصحابة. سيدنا أنس بيقول كان بعض الصحابة موجودين مع بعض في سفر وكان لهم خادم، فاستيقظ يبحث عن الطعام فوجدوه نائما، فقالوا إن هذا لنؤوم بينكم، ده بينام كتير كده ليه؟ ثم أيقظاه فقالوا له اذهب إلى رسول الله فاطلب منه الطعام. فذهب الخادم ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان وفلان يطلبان منك الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أكلا. فرجع الخادم قال لهم انتوا كلتم، سيدنا محمد بيقول كده. قال ففزع، النبي بيقول احنا كلنا بس احنا ما كلناش. فقلنا يا رسول الله بعثنا لك الخادم نطلب منك الطعام فقلت أننا قد أكلنا. قال نعم، إنكم أكلتما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقلنا يا رسول الله استغفر لنا، صلى الله عليه وسلم. خلصت القصة. القصة إن الخادم كان نايم وهم عايزين يأكلوا، فشايفينه نايم أمو قايلين هو بينام كتير كده ليه، اغتابوه، ممكن يكونوا ساخروا منه، ممكن يكونوا قالوا كلام لو هو سمعه يتضايق. فطلبوا من سيدنا محمد الأكل، فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسالة ليهم انتم كلتم وانا شايف لحم أخيكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الخلاصة سيدنا محمد بيعلمهم لا تغتابوا أحدا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا، يعني أنك تتكلم على حد في صفة فيه حقيقية أنت صادق، لكنه لو سمع الكلام ده يتضايق. كأن سيدنا محمد بيعلمنا النهاردة كنز، اوعى تغتاب، وأن ما فيش حد كبير على المعصية. دول صحابة لكنهم غلطوا لأنهم مش معصومين. فسيدنا محمد بيعلم ويربي، سيدنا محمد بيربيهم. خدوا بالكم، ركزوا قبل ما تتكلموا، لو في كلام فيه انتقاص أو إساءة أو سخرية ركزوا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر، وكثرة المجالس اللي احنا بنقعدها بيننا وبين بعض لما ينتهي الكلام الكويس والكلام المحترم والكلام البناء ولسه قاعدين مع بعض، بيجي الشيطان عشان يعلمنا ازاي نتكلم على بعض، وعشان يوزنا اي حد يطلع بخبر جديد او بسر جديد او تريقة على لبس او تريقة على فكرة او تريقة على رأي سياسي لحد من اصدقائنا، ونبدأ ننهش في لحم بعض. انت كده يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس اللي بتغتاب، فإذا اغتاب أحدهم أخاه قرب إليه لحمه يوم القيامة. يتقرب إليك لحم هذا الإنسان وتؤمر بأكله بين يدي الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنز النهاردة، فكر كويس قوي لو ناوي تتكلم على حد، اعرض هذا الكلام كأن الإنسان ده واقف قدامك. لو حسيت أنه هيتضايق يبقى أنت بتنهش في لحمه، وسيدنا محمد شايف لحمه بين أنيابك وأسنانك. ولو لقيت أنه هو ده كلام هينبسط منه أو مش هيأذيه فاتكلم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنز النهاردة، لا تأكل لحم أخيك لأن الغيبة من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاذة بنت عبد الله العدوية، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بأعمالهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن يكون المرء غنيا أو فقيرا، وجيها أو وضيعا، رجلا أو امرأة، في رفعته أو في ضعته. الرفعة والضعة بمقدار التقوى. من انضبط بتقوى الله تعالى فهو من أهل السعادة، فقيرا غنيا وجيها وضيعا عازبا متزوجا رجلا امرأة. وها هي كتب تراجم الأولياء تترجم للنساء يندرجن مع الرجال في درب الولاية. المتوقع منك أيها الأخ، المتوقع منك أيتها الأخت، أن تفكري، أن تطلبي، أن تسعي، أن تبذلي، أن تصيري من أولياء الله تعالى. يا شباب لازم تصيروا من الأولياء، لازم. ما معقول أنت تموت يوم تموت وما ذقت معنى الولاية. إذا ما صرت ولي من أولياء الله تعالى يا خسارة هالعيشة، يعني شو عملت يا أخواني اللي ما بيصير من الأولياء؟ شو عمل بهالعيشة؟ شو ساويت؟ أخذت شهادة طب، طيب شو ساويت فيها؟ فتحت عيادة، طيب شو ساويت؟ أخذت مصاري، شو ساويت؟ أكلت، شربت، تزوجت، أنجبت، اشتريت بيت، اشتريت مزرعة. القطط تفعل كل هذا وبدون لا شهادة ولا تعذب حالها، تأكل وبتشرب وبتتجوز وبتجيب أولاد وبتساوي بيت. وين بيتكم أخي؟ أنتوا بمشروع دمار؟ هلأ بجيب لك في قطط بمشروع دمار، بيعفور، هلأ بجيب لك نمل بيعفور، كفر سوسة، ركن الدين. وين بيتكم؟ بالمهاجرين كله في قطط وفي نمل. لا بأس أن آكل وأشرب لأنه من أجل هدف أسعى إليه. الأكل والشرب واللبس والبيت والزواج والإنجاب ليسوا أهدافا، هي وسائل للوصول إلى الولاية، حتى أموت يوم يموت وأنا أقرب ما أكون إلى حضرة الله تعالى. الولاية من الولي، والولي لغة له 10 معاني تصب كلها في القرب، تصير قريبا من حضرة الله تعالى، حتى إذا مت ووقفت بين يدي الله تعالى يقول لك رضيت عليك يا عبدي. قديش حلو يا أخوان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. شو رأيك بس يكلمك رب العالمين يقول لك أنا رضيان عليك، وأتني لك يا رجل شو بدك؟ سعادة ما بعدها شقاء. كيف الولاية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف الولاية؟ بسيط الأمر، جدا بسيط، بس ضعه في رأسك، ضعه في دعائك، ضعه في مخططك حتى تصير إليه. أما إذا ما بتحطه بمخططك كيف بدك تصير؟ يا أستاذ، يا محمد، أنت بدك تصير طيار شيء؟ هلأ هذا الأخ مستحيل يصير طيار، مستحيل، ما بده. بدك؟ تريد؟ ما بريد، مستحيل. أي سيدنا حجي، أنت بتحب تتزوج شيء؟ ما بده. مستحيل يتزوج زواجة تانية، يعني لأنه لا يريد. من لا يريد شيئا لا يصل له. ما بدي أخي، أنا ما بدي. وأول الإرادة التفكير في الموضوع، الرجل لا عم يفكر بزواج تاني، والرجل ما عم يفكر يصير طيار. مستحيل، لا هاد بيصير ولا هاد بيصير. طيب هلا يلي ما بده يصير ولي، يلي مو مفكر بهذا الموضوع، مو مفكر انا اصلا موضوع شو هذا ولي، ما ولي اول مره عم بسمع هذه القصه، انا مو مفكر، مستحيل يصير ولي، ما مفكر الرجال. يا شباب، يا رجال، يا اخوان، يا اخوات، لازم تفكر ان تصير من الاولياء، ولازم تريد ان تصير من الاولياء، ولازم تسعى لتكون من الاولياء. يعني شو ساوي؟ الله عز وجل قال ألنا على الدرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو مين هنن يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أنت الحمد لله، نحن بفضل الله من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك أن تضبط موضوع التقوى، وأنت بفضل الله ماشي بموضوع التقوى،
بس بإيلك شوي هيك حتى تمسكها. يعني يا يحيى خذ الكتابة بقوة حتى تصير اتقوا الله حق تقاته. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، اتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هي هي التقوى. بس أتقن هذول الثلاثة مبروك، أنت صرت من أهل التقوى. لأن التقوى ترك المنهيات، منهيات حرام، ترك الحرام. المأمورات فرائض ونوافل، أتقن فرائضك أدي نوافلك، ثم بعد هذا أنت من الأولياء. الآن بتكون أنت وصلت إلى هذه رتبة الولاية. بعد هذا الأولياء داخل رتب الولاية لهم درجات، يعني في ولي بالدرجة الأولى، في ولي بالدرجة التاسعة، في ولي بالدرجة 50. بس يا شباب لازم وإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والكرامة أوفى يا بئس الوجود. وجدت على هالأرض أنت ووجدت، لا ترضى أن تغادرها قبل أن يكتب لك بإذن الله تعالى أن تكون من أولياء الله تعالى. فأحتحيا بخير وتموت بخير، وإن كان من حولك يبكي عليك يوم موتك، لكن أنت يوم سعادتك هو في ذلك اليوم، يوم تذهب إلى من واليته طيلة حياتك. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء، ما في مشكلة تكون رجلا أو امرأة، تكون غنيا أو فقيرا، تكون وجيها أو بسيطا، تكون مدير شركة أو بتكون أصغر موظف، بس المهم أتقن هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فنحن عم نقرأ بسير الأولياء، بركي بيعلق قلبك بعمل واحد من أعمالهم فتجتهد للوصول إلى رتبته، فتلحق برتبته إن شاء الله تعالى. فالحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن زهير السلولي، عن رجل من بني عدي، عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله، قالت لي معاذة: يا بنية كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، فإني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بكت حتى غلبها البكاء. هذه العبارة، هذا النص يتكرر في سير الأولياء بطرق متعددة. أهل التربية الروحية يقولون: السالك إلى الله يطير إلى حضرة الله تعالى بجناحي الخوف والرجاء. إذا رأيت في نفسك تقصيرا، إساءة، كسلا، اجتراء، فداوها بدواء الخوف، خوفها من النار، خوفها من العذاب، خوفها من القطيعة، خوفها من العقاب، خوفها من السؤال، خوفها من الوقوف بين يدي الله، خوفها من يوم الآزفة، خوفها من الحاقة، من الواقعة، من الطامة، من الصخ، خوفها، اسقها دواء الخوف حتى ترجع تستقيم. وإذا رأيت في نفسك استقامة على درب الله فأبقي دواء الخوف بين يديك، لكن أملها برحمة الله، بعطاء الله، بكرم الله. إذا كنت في حياتك الدنيا زد جرعة الخوف، فإذا اقتربت من ساعة الأجل زد جرعة الرجاء. بالرجاء والخوف يستقيم الطائر والسالك في درب الله تعالى. أما إذا واحد قال: يا أخي حاجي لا تحاكوني عن الموت، ولا تحاكون عن القبر، لا تحاكون عن عذاب القبر، ولا تحاكون عن عذاب الآخرة، ما بدي هالشغلة، في الغالب هؤلاء يكونون أحد أمرين: إما مرضى نفسيين فهو عنده رهاب الخوف، وإما أنه بعيد منهم، مو منضبط بالشريعة بنوب. غالب من يتكلم: أخي لا تحكي لنا عن عذاب القبر، لا تحكي لي عن الآخرة وعن عذاب جهنم، لا تحكي لي عن، احكي لي عن رحمة الله. في الغالب غير منضبط بأي ضابط من ضوابط الشرع، فهو يخاف أن يتحدث أحد أمامه بالموت وما بعده بسؤال الله عز وجل. ورب العالمين قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. في يلي شرا بده يرى. لماذا أنزل الله سورة الواقعة والطام والصاخة والحاقة؟ لماذا حدثنا أكثر من 98 اسما من أسماء يوم القيامة جمعها العلماء من القرآن والسنة؟ لماذا آيات القرآن الكريم تتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار؟ لأنه نفسي مثل نفسك لا تستقيم إلا بالتخويف. ليش كل الدول في عندها قانون عقوبات؟ ليش ما حدا بيخاطب الدولة بيقول لها إلغي قانون العقوبات؟ خلص حاجي تحكونا عن العقوبات والسجن والتعزير، ليش؟ خلص بلاش العقوبات. إذا الدولة، أي دولة بتلغي قانون العقوبات، شو بيصير بالبلد؟ بيفسد.
ليش الشركات كلها فيها نظام عقوبات ونظام ترفيعات ومكافآت؟ ليش بالجامعات في نظام عقوبات وفي نظام مكافآت؟ ليش بالمدارس في نظام عقوبات؟ ليه؟ لا يستقيم حياة أي دائرة، أي شركة، أي مؤسسة، أي بلد، أي إنسان من دون أن يكون هناك تخويف من عقوبة وهناك رجاء بالطاعة. لذلك السالك إلى الله، أنت أدب نفسك إذا وجدت فيها حرونة عن استقامة على درب الله. أنت روح لعند الشيخ إلا سيدنا حكيني عن عذاب الآخرة، أنا نفسي أمارة بالسوء، هذه النفس أنا نفسي ما عم تخاف، أنا نفسي ما عم ترتدع، خليها ترتدع، خليها تخاف بصوت الخوف. لا سمح الله رأيت في نفسك اشتراء عن المعصية، تقصيرا في الفرائض، أنت ما بدك حديث عن الرجاء، بدك حديث عن الخوف. روح اتلو آيات التي تحدثك عن عقوبة من خالف أوامر الله عز وجل في الآخرة، خلي هذه النفس ترجع تستقيم. هلأ إذا رأيتها تمشي في درب الله عز وجل، أبقي الخوف بين يديك، لكن خذ من الرجاء من حضرة الله تعالى. فبتقول معاذة لهذه البنت التي أرضعتها، بنتها بالرضاعة، بتقول يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، خايفة من حضرة رب العالمين، وبالمقابل أنا طمعان برحمة رب العالمين، خايف أن يحاسبني على ذنوبي وقد اطلع جل جلاله عليها، اسمع هيك أنا أؤمل برحمته وبعطائه لأنه اجتهدت وإنما كانت معاصي زلة قدم. يا أخوان، من كانت معصيته زلة قدم ترجى له التوبة، وانت ما في حرج، انت بتشبهني، انا تزل قدمي وانت بتزل قدمك، ما في احد، كل بني ادم خطأ، بس دير بالك ما تصير مصر على المعصية، دير بالك ما تصير مستسهل للمعصية، دير بالك ما تصير مستصغر للمعصية، دير بالك ما تصير داعية الى المعصية. يا شباب، واحد ابتلي بالدخان، ليش تروح تضيف رفيقك سيجارة؟ خلص لك اسكوت، اذا ابتليت بالمعاصي ما تروح تضيف الاخرين، شو بدك به الشغلة؟ واحد ابتلي بأرجيلة، لا تروح تعزم رفيقك على نفس أرجيلة، شو بدك بهالشغلة؟ أنت مبتلى ببلاء الله عز وجل يخرجه من قلبك، بس ليش تعزم الآخرين؟ ليش تحط صورتك على الفيسبوك وأنت حاطط لي هالمنظر هذا؟ ما حدا دريان بالموضوع، الله ساتر عليك، ليش عم تفضح نفسك؟ إذا زلت قدمك فورا استغفر، توب، ارجع، قل له يا رب ما تأخذني. إن الله تعالى لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره، ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت وكيت. لا سمح الله واحد عينه يطلقها إلى المحرمات، لا تروح تدل على الآخرين على الموقع وعلى المقاطع وعلى الأفلام، شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك بهالشغلة أن تؤذي الآخرين مثلما أنت مؤذى؟ أنت اضرع إلى الله أنه يا رب دخيلك يخرج من قلبي هذا الأمر، يا رب أبدلني بهذا النظر نظرا خيرا، يا رب أبدلني بهذا النظر نظر إلى ما يرضيك عني، يا رب تملأ عيوني من النظر إلى الكعبة، من النظر إلى مصحفك، بدل هذا النظر المقيت والدني. بس لا تروح تقول للناس وتخبر الناس، إذا زلت قدمك كلنا تزل أقدامنا، تب إلى الله وارجع. وأنا بخاف من الله عز وجل نتيجة تقصيري أن يعاقبني، ولو حاسبني لهلكته، لكن أنا أرجو فضله وأرجو رحمته وأرجو توبته على التائبين، وأنا اندرجت في سلك هؤلاء. فبتقل معاذة، بتقل يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، إني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ثم بكت حتى غلبها البكاء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. كل ما بزيد قربك من الله بتخاف أكثر، بتخاف لأنك تعرف شيئا عن عظمة الله وقديش أنت مقصر معه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل. يعني بيجي بيقول لك روح، هلا أنت شاب لسه عمرك 20 سنة، إن شاء الله فكرك الله بيحاسبك، لك روح شوف أمورك، روح دبر حالك، بعمر 60-70 بتروح تقبل على المساجد. فآمن مكر الله بالله جاهل، ما بيعرف شيء عن حضرة رب العالمين، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل،
لذلك كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إذا هبت ريح يا أخوان، نحن ما حدا بيناتنا بيفعل هيك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله، أشرف خلق الله، أتقى خلق الله، قال إذا هبت ريح أو رأى غمام هيك في السماء يخاف، يدخل يخرج يدخل يخرج. تقول عائشة: ما لك يا رسول الله؟ يقول: والله أخاف أن تكون ريح كريح عاد وثمود، ليؤوم هلأ تجي الأصاعقة تطيرنا كنا. مع أنه الله عز وجل أمن رسوله بأنه ما دام في المؤمنين الله ما بيعاقبهم، بس هو يعلم شيئا من عظم قدرة الله وبطش الله وعذاب، بخاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا صار كسوف وخسوف، سامحوني نحن صار كسوف وخسوف، يعني خدوا لوحات هاي تبع صور الأشعة وروحوا نطلع لمدري وين بدنا نطلع، يا الله شوف ما أحلاها شو صارت. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند الكسوف والخسوف أنه الناس روحوا تصلي ويطيل السجود ويطيل الركوع، مشان ريسما بعض الفقهاء قالوا الحكمة من هذه الإطالة صلاة الكسوف أو الخسوف ضل الله شي ساعتين ثلاثة، قال ريسما ينتهي هذا الكسوف والخسوف انه مشان لا سمح الله اذا كان صاعقة بدها تجي هلا تجي والناس راكعين ساجدين، وضراعة الى الله انه دخيلك يا رب ما تهلكنا. اي حاجة بقى هلا كله بعلم الفلك كله معروف، قال شو كسوف وخسوف، هذا عقوبة من الله؟ لا عقوبة ولا شيء، مظبوط عند الجاهل بحضرة الله تعالى هيك. ما هو الله عز وجل اذا اراد امرا هيا اسبابه. كيف يهلكوا ناس؟ يهلكهم بالغرق، والغرق بيجيبوا ضمن نواميسه جل جلاله ضمن قوانينه. كيف يهلكهم بالريح بالصاعقة؟ على كل الأحوال يا إخوان يا شباب، اجعلوا جناحي الخوف والرجاء معكم في هذا الطريق، وكل منكم يعالج نفسه بما يجدها تسير إلى الله عز وجل نحوه، على أن الخوف لا يتحول إلى رهاب، لا يتحول إلى مرض نفسي. أنا بدي خاف من أجل هذا الخوف أن يحدوني إلى العمل، مو أن يقعدني عن العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف من الله خوفا شديدا، بس عمر بن الخطاب هو الذي دون الدواوين، هو الذي أسس للدولة، هو الذي كان أميرا للمؤمنين، هو الذي أطلق شرطة العسس، هو الذي يلي بخاف كثير بيشتغل كثير. هلأ شوفوا طلاب البكالوريا يلي كان بقلب السنة خايف كثير من الامتحان ومن الدراسة، درس كثير، وفي له رفيق قال له: حاجة بقى لك لا تخاف، بكره بيومين بتنقضي الشغلة، قبل الفحص بيومين، بعدين أنا بجيب لك الأسئلة، عود ترك لي هالكتاب من إيدك، ترك لي قوم حط هالشدة لشوفك. هذا آمن يلي آمن في الغالب لما طلعت النتائج يا راسب يا أما ناجح هيك على الشخطة، أما اللي كان خايف هو اللي نجح، هو اللي جاب علامات عالية، هو اللي فرح مبارح. من خاف أدلج، من خاف بلغ المنزل، من خاف دفع الثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: وحدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية كانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل زوجها أبو الصهباء وقتل ولدها شهداء في معركة من معارك، والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة، لأنهن بلغوا منزلة الشهادة، أنا مالي بالشهادة بس عم بجتهد بالوسائل بركي الله بيجمعني. هلأ بس أنا انتبهت أثناء أنا عم بقرأ هذا الخبر، معناته هذه معاذ الولية من أولياء الله تعالى، هي وزوجها كثير رواق عم تتمنى أنه بس تموت تشمع، وهي أولادها كثير هيك يعني في رابطة كثير قوية. فالولي ليس هو الذي يعتزل أمه وأباه وأخته وأخاه بصير بتقاتل معهم وبتخانق معهم. أخي أنا ليش أنتوا شعلين التلفزيون؟ مرة إجاني هيك أخ صالح هو جيد وكذا، هو وأمه وأبوه متقاتلين، والأب إجا قال لي شو هذا يا أستاذ؟ قال لي بعيط علينا وبيجي لعند إخواته، أطفوا التلفزيون، بدي أكسروا هذا التلفزيون، شو هذا أنتوا قاعدين هيك؟ ولا بيقعد مع أبوه ولا بيقعد مع أمه. قلت له: ليش ما بتقعد معهم؟ قال لي: لأنهم يتعاطون المنكرات. قلت له: ليش شو يعني أبوك بيشرب شيء لا سمح الله خمور؟ قال لي: لا بس بالحكي تبعهم. قلت له: طيب ممتاز، ما أنت الله بعت لك ياهن، هلأ أنت الله هيك يعني ملأ قلبك، هو صالح هذا الأخ وخير بفضل الله،
ولا نزكي على الله أحدا، الله ملأ قلبك توجها إليه ومحبة له وانشغالا به، برافو عليك. وهلأ إجا هي والدك، هي أبوك، هي أخوك، هي أختك، هي أمك، يلا ساعدنا أنه يصيروا مثلك ويصيروا أحسن منك. أما ما تجي تتقاتل مع أمك وأبوك وما بدي أقعد معكم ولا بيروح معهم ولا بيجوا معهم. بقى هذه معاذة بنت عبد الله العدوية عم تقول إن شاء الله الله بيجمعني مع جوزي وولادي بالجنة. فأنت إذا صرت ولي مو معناتها تجي تتكبر على هؤلاء الناس وتجي تراهم بمظهر أنه أخي أنا بذكر الله، هدون عم يعصوا الله، أنا بحضر دروس، هدون بيحضروا لي مسلسلات، ماشي الحال، أنا بدي أقعد معهم. يا أخي أنت لما بتقعد معهم أنت افتح سيرة، بالتالي بيطفوا هالمسلسل وبيسمعوا منك يعني كلام، ويوم جيب لهم أكلة طيبة، ويوم عزمهم على الدرس، ويوم روح جليل الجليات لأمك، واليوم جيب لها لأختك هدية يعني تستميل قلوبها، ويوم ادعي لهم. بعد فترة ما ملاقي غير أختك صارت تجي معك على الجامع، أخوك صار يجي معك على الجامع. والله أنا بعرف بعض الأخوة جاءوا إلى المسجد وآباؤهم يعني كتير بعاد، كتير بعاد، عائلتهم كتير بعيدة، هو بسبب هذا الأخ كل العائلة إجت، الأب والأخ والأخت والأم، شافوا تصرف صحيح، شافوا أخلاق عالية، شافوا أدب، واشتغل فيهم بالدعوة إلى الله. صارت أمه من الملتزمات، أبوه من الملتزمين، أخوه أخته. هيك يا أخواني يا شباب، هيك بدنا ياكن كل واحد بيناتكم يكون سبب في دلالة كل أسرته إلى هذا الطريق. لا الحمد لله حتى أنتوا أسركم يعني أسر خيرة، ماشي الحال، بجوز يكون أخي مو كتير يعني راكز، بجوز يكون أبي، بجوز تكون أمي. ادعي لهم، خليك بقيام الليل تتوجه إلى الله، يا رب هيك تهدي أختي، تهدي أخي، تهدي أبي، تهدي ابني، تهدي زوجتي. ومع التحبب، مع الأسلوب الحسن، مع التصرف الجيد، بعد فترة ما منلاقي غير أبوك الحمد لله، الحمد لله سلك في هذا الدرب. فمعاذة سألت رب العالمين أن يجمع بينها وبين أولادها. آخر وحدة، قال روح بن سلمة الوراق: سمعت عفيرة العابدة تقول: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرت بكت ثم ضحكت. الآية اللي عم نترجم لها: لما إجاها الموت بكت ثم ضحكت. قيل لها: مما بكيتي ثم ضحكتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. يا لطيف، شايف يموت المرء على ما عاش عليه. يعني هي كل همها أنه هلأ ما عاد خلص، ما عاد في صلاة، ما عاد في صوم، ما عاد في ذكر، بالدنيا كانت تجمع من هذا الشيء وتزداد به قربا إلى الله، بكت لهذا الأمر. في أخ بيحضر معنا عمل عملية، فراحوا بعض الأخوة معه على يعني على العملية مشان إنه هيك يوانسوه يعني في المشفى. لما طلع من التخدير طالعوه من غرفة العمليات وبدأ هيك يعني شوي بالصحو، بس بقى ماله صحيان صحو كامل، بيقول لي الأخ اللي كان معه، قال لي: أستاذ طول ما هيك مخدر لبين ما فتح صار الله الله الله الله، عم يذكر الله هو وماله وعيان بنص التخدير. يعني لكن اللاوعي هو انعكاس الوعي. انت شو الوعي تبعك؟ بيطلع باللاوعي. هلا في واحد بجوز هيك كمان مخدر، بيقول بدي يبرق مع عصعيص، بدي كوسه محشي، بس يعني انت بقى فيك تفهم وين المخ، وين اللاوعي رايح. يعني واحد كره قدم، واحد غير هيك، في واحد مع الله عز وجل. فانت كتر الوعي تبعك في الطاعات بصير اللاوعي كمان طاعة، بصير حتى المنامات. هذا في واحد دائما منامات وأكل وشرب وسيارين وما بعرف روحات وجيات، في واحد منامات وقرآن كريم وذكر وصلاة ودروس ومجالس علم ومشايخ. في هيك اللاوعي انعكاس الوعي. هلأ نفس الشيء: لتموتن كما تنامون. وقت الموت كمان هيك، شو بدك تحكي آخر شيء وقت الموت؟ يلي بيشغل بالك طيلة حياتك، يلي بيشغل بالك طيلة حياتك حتلاقيه عند الموت. فمعاذة: مما بكيتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجة قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها. من هدون؟ ملائكة. فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا. ترى يمكن ما لحقنا. قال: فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة.
أدركت معاذة السيدة عائشة وروت عنها، وروى عن معاذة الحسن البصري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
4: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا والصرف. أنواع الربا: ربا النسيئة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ربا الفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري. عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أخرجه مسلم. بيع ثمار بأخرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. مشروعية الصرف. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما سئل عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كان

أخرجه البخاري. بيع السنين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. أخرجه مسلم. شروط السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وسئل عن السلف فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجه البخاري. الرهن في السلم. عن عائشة رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، وهو في عليائه مستو على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال ستتوقف؟ كم ترى في بصرك ستتوقف؟ كم تسمع من الأصوات ستتوقف عند حد قريب؟ لأنك ضعيف، فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يعطيك العافية يا رجب.
1: يا أبو الديب أهلا وسهلا. ما قاهنيك بدي أشتغل أنا عشان أنا مشغول بنظف الشارع.
0: لا لا يا رجب، كنت بدي أسألك بس أكم من سؤال.
1: أسأل بس 4 أسئلة، إذا سألتني سؤالين برضاش أنا، يا 20 سؤال واقع امتحان أعمل لي.
0: بس بدي أسألك كيف وضعك يا رجب؟ كيف أنت عايش؟ كيف أخوك أبو النسر معاك؟
1: أبو النسر أخويا بحوش لي عشان بده يجيب لي طقم وده خليني أتجوز كمان 5 سنين.
0: بس أنت يا رجب إلك من زمان بتشتغل، يعني المفروض السنة هذه أنت تكون متجوز.
1: ما قاعد أخوي بقول لي بحوش لي أبو النسر، قال لي لسه بدري بحوش كتير كتير كتير كتير.
0: طيب يا رجب أخوك أبو النسر ما حطش عينه على بنت تكون كويسة إلك؟
1: ما هو بقول لي بدي أدوزك واحدة على البركة.
0: طب أنت فاهم إيش يعني على البركة؟
1: يعني ناس مليانة وقوية وشاطرة.
0: الله يوفقك يا رجب، والله إنك بتستاهل كل خير. كنس يا ابني، كنس كنس.
2: أنا مش عارف إيش محببك فيه ومخليه يشتغل.
3: بتعرف يا أخوي طلع هذا الولد شغيل رقم واحد، خلى المصنع يضوي ضوي.
2: يعني إحنا هلقيت بحاجة لواحد ينظف؟
3: طبعا يا أخوي، والله الشغل اللي اشتغله غير شكل المصنع كله.
2: طيب هيك إحنا رح نعمله ميزانية جديدة
3: 20 شيكل يا أخوي، مش حننكسر فيها.
2: أنت بتقول لي 20 شيكل، ما أقل حاجة في الشهر بده 600-700 شيكل.
3: طب وماله يا أخوي، مش ربنا منعم علينا؟
2: أنا يا أخوي بدي إياك تفكر في الصغيرة وفي الكبيرة، بدي إياك تحسب كل إشي.
3: محسوبة يا أخوي محسوبة، والله محتاجينه.
2: طيب ماشي يا أخوي، هلقيت بدي إياك تحطه تحت الاختبار، لأنه بلاش يطلع خاين ولا حرامي، وبعدين نروح فيها.
3: خلص ولا يهمك بختبره.
4: مالك يا أبو الديب، مالك صافن، في إيش بتفكر؟
0: بتعرف يا نهيل قاعد بفكر في موضوع، لو زبط معانا بنطلع غير شكل، بنرتاح من كل المشاكل.
4: طب قل لي بإيش بتفكر خليني أساعدك.
0: هلقيت مش إحنا قاعدين بنفكر كيف نتخلص من هبة؟
4: تخلص روحها لبعيدة، أيهو إحنا عارفين كيف نتخلص منها؟ هذه ملهاش إلا واحد معمي على قلبه يجي يخطبها ويقلعها من عنا.
0: 90% لقيته أبو قلب معمي.
4: طب احكي مين؟
0: إيش رأيك في رجب؟ صح هو مسكين وعلى البركة وفي شوية هلفتة، بس الشاب بيشتغل وبيقدر يدير بيت.
4: وليش هي بدها تلاقي أحسن منه؟ ولا يكون بتفكر بدكتور ولا بمهندس؟
0: يعني أنت موافقة يا نهيل؟
4: أنا موافقة، إن شاء الله العفريت يجي ياخدها.
0: ممتاز، على هيك بدي أقعد مع أخوتي ونتفق ونمشي مع بعض خطوة خطوة، بس أنا خايف من هبة تعند وتعملنا مشاكل.
4: إيش تعند؟ هو عكيف أبوها تعند.
0: ربك يسهل.
3: مالك بتطلع من شباك الحمام يا رجب؟ عيب اللي بتطلع على الناس من شبابيك الحمامات، هدول عمال ومحترمين.
1: ما في واحد أبصايش أخد وخش الحمام.
3: أخد؟ إيش أخد؟
1: شفته كان معاه كيس حط في بطنه وخش في الحمام.
3: أنت متأكد؟
1: أيوه الشباك هذاك، هذاك التالت هذاك. كنت لسه بدي أطلع على السلام أشوفه، أنت بتزعق علي.
3: طيب ماشي، خليك خليك خليك خليك.
1: معلم كايسون، كايسون يا كايسون.
3: ليش بتزعق علي يا رجب؟
1: ما انت روحت بعيد عنه وخسبتني حالي.
3: بتعرف يا رجب انت عينك نقدة.
1: ليش؟
3: كاين سارق شوية اغراض من المصنع وبخبيهم في البنطلون من جوا.
1: طب ايش ما تمسكه تحبسه؟
3: خليه براحته، خليه لما يجي يطلع يروح من باب المصنع بفتشه.
1: احبسه احكم عليه بالاعدام وخليه ينفصل ما ياخدش ولا قيش.
3: رجب تحكيش ولا كلمة، خلص روح كمل شغلة.
5: وين ابو الذكر؟ بطلنا نشوفك، ايش قصتك؟
6: والله عندنا مشاكل كتيرة يا قرن.
5: هو كل واحد عنده مشاكل يا ابو الذكر، بدوش يطلع من الدار، بدوش يطلع من الشركة.
6: قرن مش فضيلك، بقول لك عنا مشاكل.
5: طيب خلاص تزقش، مش صح احنا اصحاب؟ قول ليش المشاكل، ولك انا بساعدك، بقف جنبك اخوك انا.
6: ولك انت يا قرن بس تساعد حالك، لما بدك تيجي تساعدني.
5: الحق علي ابو الزكر، الحق علي. من هان وطالع ما بديش اقول لك ايش عندك مشاكل، ولا بدي اسالك حاجه.
6: قرن تزعلش مني، والله متنكد ومسموم بدني يا قرن.
5: على العموم براحتك، بديش ازعجك. انا الليلي انا وبالعدين طلع نصها، اذا بدك تسهر معانا اهلا وسهلا، بدك ايش انت حور.
6: بشوف كيف الوضع في الدار وبرن لك.
7: رجب كشف حرامي في المصنع؟ معقول؟
3: زي ما بقول لك يا اخوي، كان يراقب فيه لما خش في الحمام.
7: طيب والعامل ايش اخذ؟
3: لسه مش عارفين، معاد الحلة بدي افتشه قبل ما يطلع.
7: والله يا حفارم عليك يا رجب.
3: شايف؟ قال لسه احنا بدنا نختبره انه هو حرامي ولا مش حرامي. طلع بيكشف الحرامية هو.
7: طيب ماشي يا اخوي، شوف لي الشاب هذا ايش سارق، وبعد ما تخلص معه جيب لي اياه على المكتب.
3: خلص ماشي، بس يحله.
8: هذا هو الحل اللي انا وصلت له. ما انتوا عارفين مسكره من كل النواحي من شقه هبه، لا ابوها برد ولا غيره. يعني من الاخر يا جماعه، احنا اولياء امورها. ايش قلت يا ابو الذكر؟
6: والله يا اخوي انت الكبير، واللي شايفه اعمله. انت بلا مؤاخذه يعني شايف ايش في مشاكل في البيت بين هبه ومرتك؟ يعني يوم ما تتجوز هبه راح يكون بالنسبه لنا في البيت يوم عيد، وغير هيك كمان بتفضل غرفة عدتها.
8: هذا الكلام كله أنا عارفه، أنا اللي بقصده رجب. رجب لو اتجوزها تجوني أنتوا في المستقبل، لو صار كاني ولا ماني تقولوا أنتوا اللي لبستوا له إياها.
6: زي إيش بده يصير يعني؟
8: ما أنت عارف رجب على البركة، من الآخر أهبل.
6: هذا الأهبل اللي أنت قاعد بتقول عنه، أي والله ببيعك وببيعني.
8: يعني خلاص ندوس؟
6: أنا من ناحيتي اتوكل على الله.
8: وانت يا وائل، إلنا ساعة قاعدين بنحكي، مالك ساكت؟
9: ما هو انتوا قاعدين بتحكوا وكأنكوا هبة.
8: ايش يعني هبة؟
9: انت بتعرف يا اخوي انه الزواج هاد ما بتم الا اذا هبة قالت موافقة.
6: والخبطة على رقبتها بدها توافق.
9: فيش حاجة اسمها الخبطة على رقبتها، هذا مستقبلها.
8: طب انت يا ابو المستقبل، انت ايش رأيك؟ نعتبرها هي موافقة، انت احكي رأيك.
9: انا رأيي بقول انه حرام يتجوزوها لواحد مسكين زي هاد، في فرق من السما للارض بينها وبينه.
6: ومين بده يقبل فيها العرجة هادي؟ اي تحمد الله وتبوس ايده وجهه وقفا انه بده يقبل فيها واحد زي رجب.
9: والله انت حسستني انه عرجة يعني من المغضوب عليهم. بنت ما شاء الله عليها، فيش عندها اي مشكلة، بس شوية رجلها.
8: يا رجل انت دايما خلف خلاف وعكس عكاس، يا رجل ايش قصتك انت؟
9: ومالك بتزعق علي؟ وانا صاحب المشكلة؟
8: ما هو انت متوشبها، ليش ما تحط ايديك في ايدين اخوتك؟
9: انا بحطش ايدي في ايديك وعلى الباطل وعلى الحرام.
8: الجواز والسطره صاروا باطل وصاروا حرام؟ اي والله يا جيل اليوم.
9: انا ما قلتش انه الزواج باطل، انا قلت انه انتوا اذا بدكم تضحكوا عليها وتجوزوها غصب عنها هذا هو الباطل.
6: سيبك منه يا راجل، انت قاعد بتناقش لي في ولد صغير. دوس يا اخوي، دوس واحنا وراك. بس اهم شيء قبل ما تخطئ اي خطوه شاورنا. يعني من الاخر بدناش ندفع ولا فلس. بدك تعمل حسابك قديش بنحلب منه علشان نستفيد.
7: الله اكبر عليك يا عبد العاطي، بتدل نفسك على رابطين نيلون تحطهم في بطنك؟
9: شايف يا اخوي، والله ما توقعت.
7: اسمع يا اخوي، هذا مستحيل يضل في المصنع نهائيا. اللي بسرق إبرة بكرة بسرق جمال، ورجب له مكافأة.
9: ما هو أنا يا أخويا رأيي بيختلف عن رأيك.
7: سمعني إيش رأيك؟
9: عبد العاطي معاه 6 بنات وثلاث أولاد، وغير هيك أمه مريضة وعايشة عنده، ولو بدنا نفصله حيروح يصير يشحت.
7: يعني أخوي حد قال له يسرق؟
9: معلش يا أخويا، خلينا نسامحه المرة هذه، وانت شرط عليه قول له المرة الجاية ما تعدهاش.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص ماشي.
9: طب خلص بدك اشي مني؟ العمال روحوا، بدي اروح اشيك على المصنع انا.
2: خد يا أخوي امسك.
9: إيش هذا 100 شيكل؟
2: هذه 100 شيكل اللي معك تعطيها لرجب، لأنه هذا الولد بيستاهل كل خير.
9: فعلا يا أخوي، عارف هذا الولد طلع أمين وطلع نظايفي كمان.
2: حافظ عليه يا أخوي، حافظ نصيبنا هذا.
4: هم حكوا لك هيك يا وائل؟
10: صحيح، هم هيك حكوا، والراي بضل رايك. بدك توافقي وافقي، بدكيش برضو برجع إلك.
4: طيب ليش هم بيعملوا زي هيك؟ أنا إيش اللي متقلع عليهم؟
10: من الآخر من الآخر، إخوتي مش كويسين.
4: أنا أخريتي أتزوز رجب؟ عشان إيش؟ عشان بيحكوا عني عرجة؟
10: معلش يا هبة، معلش معلش، أنت أهم حاجة ما توافقيش على الإشي اللي بدكيش إياه.
4: مستحيل مستحيل بحكي لك أتزوز رجب، حتى لو بدي أموت حالي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: إلى صوت الحق.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
5: راية الحق بالعالي رفع،
3: وللمستقبل قد مضينا.
6: وللمستقبل قد مضينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم سائرا في طرقات المدينة، وإذا به يرى تلك المرأة التي تقف على قبر وتبكي، تبكي على طفل صغير أو صبي مات لها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ليواسيها، وقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. يذكرها بتقوى الله عز وجل والخوف منه وأن تصبر وتحتسب. فقالت له: إليك عني، إنك لا تبالي بمصيبتي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذهب إلى داره صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل لها: إن ذلك الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت وأصابها الخوف، وذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر له. وأتت إلى بيته فلم تجد بوابين على الباب، فدخلت. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، والله إني لم أعرفك، لم أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما رددت عليك بهذا الرد، لأنها تعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينبغي أن يكون الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يخفض له الصوت وأن يوطأ له الكنف وأن يخفض له الجناح صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يخبرها صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى، ويوصيها بالصبر مرة ثانية: اتق الله واصبري. والآن يقول لها: الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر حبس النفس عند المصيبة، الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لأمر الله عز وجل. مصيبة الموت مصيبة عظيمة، والله عز وجل سماها مصيبة الموت في القرآن الكريم. وعندما يفقد الإنسان خلا من خلانه فإنه يصيبه من الهم والحزن الشيء الكثير، وكأنما روحه تنسل من بدنه ومن قلبه. ولذا الله عز وجل في الحديث إذا أمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد من عباده قال: اذهبوا فاقبضوا روح ابن عبد فلان، فيذهبون ويقبضون الروح. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا صنع؟ والله أعلم. قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الصبر أمر عظيم صعب على النفوس، لكن أجره عند الله عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر له أجر عند الله كبير وعظيم. كان رجل من الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلس مجلسه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه صبي صغير، ابن له، وكان شديد التعلق بهذا الابن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتحبه؟ يعني تحب ابنك هذا؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم ما لبث الرجل أن اختفى. يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده. قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فهو في بيته يبكي على ذلك الابن. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أيسرك أنه عندك، أو أنك ما أتيت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك ليدخلك الجنة وليكون لك شفيع؟ فرضي الرجل وسري عنه. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها: إنك لا تبالي بمصيبتي، لا تشعر ما أنا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن المصيبة لها وقع في النفوس، لكن اتق الله. هذا حكم الله، هذا أمر الله، هذا قضاء الله وقدره. ولذلك أمرنا أن نتقي الله، فنحذر أن نصيب بالتسخط ونمتثل أمره بالصبر، وسنجد المثوبة عند الله عز وجل. وتأمل يا أيتها الأخت أيضا في هذا الموقف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
هل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ردت عليه في المرة الأولى، أم أنه راعى مشاعرها والحالة النفسية التي هي فيها؟ بعض الناس ربما لا يلتمس المبرر والعذر لأخيه عندما يرد عليه بكلمة، وربما أخوه في كلمة في حالة نفسية لا يستطيع فيها أن يرد إلا بهذا الكلام أو يختصر بالعبارة، وربما يرتفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم تركها وجاءت إليه فرأته في قمة التواضع، لم تجد على بابه بوابين. سبحان الله، هذا الذي قبل لحظات أخذها مثل الموت لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تراه بهذا التواضع وهذه البساطة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم. عندما دخل عليه رجل فارتاع لما علم أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة، ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، اللحم الذي يجفف وينشر أمي كانت تأكله. من تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضع وحسن جواب، وأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى، نتسخط ونصيح ونبكي، ثم بعد ذلك نصبر، إنما المصيبة هي اللحظات الأولى في المصيبة، أصعب ما في المصيبة اللحظات الأولى. ولذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجيرنا ويجير المسلمين في مصائبهم، ومصائب الدنيا لا تنقضي. اللهم ثبت أفئدتنا وقلوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: في كل مكان نحييكم إلى نشرة الظهيرة من الميادين وفي عناوينها. قائد الجيش الإيراني يؤكد قواتنا المسلحة تقف على أهبة الاستعداد وباليقظة الكاملة، وحرس الثورة يحذر أي هجوم جديد سيدفع إيران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها وسندهش العالم. عراقي يبحث في الدوحة آخر التطورات قبل توجهه إلى نيويورك، ووزير الداخلية الباكستاني في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين لتعزيز العلاقات والتنسيق بشأن القضايا الراهنة. في اليمن عشرات الغارات السعودية، كلمة مرتقبة للسيد الحوثي، والمشاط يؤكد أن خيارات صنعاء تتصاعد وأن حركة الملاحة في باب المندب آمنة باستثناء السفن السعودية. وفي قطاع غزة شهداء وجرحى بنيران الاحتلال، في الضفة المحتلة اقتحامات واعتقالات، والاحتلال يحاصر القدس المحتلة ويغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني. صدمة سياسية في ألمانيا، يسارية من أصل تركي عمدة لبرلين، حزب البديل يتصدر نتائج انتخابات البرلمان في مكلنبورغ، وفور بومرن وميرتس يصفها بالكارثة. وفي النشرة، شبكات إعلامية وازنة تعلن تقديمها دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، والهدف حماية استقلال الصحافة ومنع أي تدخل حكومي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي في رسالة لمناسبة حلول أسبوع الدفاع المقدس أن القوات المسلحة تقف على أهبة الاستعداد وهي متيقظة تماما ولن تتردد لحظة في الدفاع عن استقلال إيران وسلامة أراضيها. حاتمي أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية دافعت عن كيان البلاد ووحدة أراضيها بالاعتماد على الإيمان والخبرة والقدرات المحلية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني وقف مرة أخرى صفا واحدا في مواجهة العدوان وتطلعاته التوسعية. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء أن إيران لن تتراجع وتتجه نحو القوة. وفي بيان مشترك لمناسبة ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، شددت هيئة الأركان ومقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة ستذيق المعتدين والمتربصين بالشعب الإيراني مرارة المزيد من الهزائم. وذكر البيان أنه جرى توجيه البلاد نحو إيران القوية بالاستفادة من التجارب القيمة في فترة الدفاع المقدس، ولفت لأن القوات المسلحة غيرت المعادلات الأمنية لمصلحة الأمة الإسلامية والشعب الإيراني. ومن ذلك تولي إدارة مضيق هرمز بترتيبات إيرانية وانهيار الهيبة الزائفة للجيش الأمريكي وإذلال الجيش الصهيوني. قال المتحدث باسم حرس الثورة في إيران العميد حسين محبي، قال إن أسلحة جديدة ستدخل المعركة في أي هجوم جديد وستدهش العالم. محبي أضاف في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية أن الأهداف لم تعد بالضرورة الأهداف السابقة، فثمة أهداف جديدة لم تتعرض للهجوم بعد، مؤكدا أنه ستطرأ تغييرات ملحوظة على الدفاع والهجوم المضاد تتمثل في تغيير جغرافيا الحرب وتغيير الأسلحة والمعدات الحربية. أعلن حرس الثورة اعتراض وتدمير مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز بواسطة منظومة دفاع جوي جديدة ومتطورة تابعة للقوة الجوفضائية. وأشار الحرس لأن هذه المسيرة أخرجت من الخدمة قبل سنوات عديدة بطراز MQ-9، لكن بعد فقدانه العدد الكبير من الطراز البديل عاد الآن الجيش الأمريكي وأدخل هذا الطراز السابق إلى ساحة القتال، وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني قد أعلنت استهداف وتدمير طائرة مسيرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث تعرضت له سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، وأفادت السلطات العسكرية التابعة للهيئة البريطانية بأن ناقلة كانت في رحلة عبور وداخلة للمضيق أصيبت بمقذوف مجهول، ما أدى إلى إصابة 2 من أفراد الطاقم بجروح طفيفة. مقر خاتم الأنبياء المركزي يحذر من أن أي عدوان على إيران سيعرض المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة لردود مؤلمة، وأن الدول التي تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة ستعد شريكا في العدوان بما في ذلك من تبعات. تقرير حيدر خليل.
1: في أول تعليق رسمي إيراني على اجتماع ألمانيا الذي جمع رؤساء أركان دول عربية وخليجية بحضور رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير وتحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، تحذير شديد ومباشر من مقر خاتم الأنبياء المركزي المعني بتنسيق عمليات الجيش الإيراني وحرس الثورة من أن أي خطأ أمريكي بحق إيران سيجعل المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة أهدافا لهجمات متواصلة وفعالة ومؤلمة. مقر خاتم الأنبياء حذر من أنه إذا استمرت دول المنطقة في سياستها المتناقضة تجاه إيران وانحازت إلى جانب العدو الأمريكي فستعد شريكا في العدوان، ولن يكون في وسعها بعد ذلك أن تتوقع ضبط النفس في ردود القوات المسلحة الإيرانية.
2: اليوم حين تريد الدول العربية أن تضع مصالحها تحت اختيار الولايات المتحدة الأمريكية فهذا يؤشر إلى أنهم يتبعون سياسة التصعيد وزيادة درجة التوتر من خلال منح الولايات المتحدة إمكاناتهم ومصالحهم الوطنية، وهو ما سيدفع إيران إلى استهداف مصالح هذه البلدان. أيضا إيران استطاعت أن تمتلك أسلحة ستكون قادرة على ضرب أهداف في عمق المحيط.
1: إذن تعكس الرسالة الإيرانية ترابط معادلات الميدان بالسياسة، فطهران تؤكد أن واشنطن أبلغت شروطها 7 لبدء أي مفاوضات، وأن عليها قبول حقوق إيران وشروطها إذا أرادت الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.
3: جرى إيصال رسائلنا وشرح شروطنا بوضوح للطرف الآخر عبر وسطاء، ويعلم العدو جيدا أن طريق الخداع وفرض الإملاءات قد أغلق، ولم يكن هناك سبيل للعودة إلى شروط التفاوض السابقة وفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا ويعترف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الولايات المتحدة التزاماتها.
1: وعليه في الحسابات الإيرانية لا تبدو ثنائية الحرب والتفاوض متناقضة بل متكاملة. في إيران الميدان ورقة على طاولة الدبلوماسية، والتفاوض مسار لتثبيت ما يفرضه الميدان، وبين الاثنين تبقي طهران الباب مفتوحا للحوار، لكن من موقع القوة والاستعداد لأي جولة مواجهة جديدة محتملة. حيدر خليل، طهران، الميادين.
0: أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقچي غادر طهران متوجها إلى نيويورك، وأضافت أنه سيتوقف لفترة قصيرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسيجري خلال ذلك مشاورات بشأن آخر التطورات في المنطقة. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن تقوي إلى طهران، وكان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. وبحسب وكالة أرنا الرسمية تهدف الزيارة إلى بحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ودراسة بنود الاتفاقية المبرمة والتي وقعها كبار مسؤولي البلدين.

0: مشاهدينا الآن إلى زاهدان عاصمة سيستان وبلوشستان، وتنضم إلينا من هناك الزميلة بيسان طراف. مرحبا بك بيسان، وتخبرينا أكثر حول هذه الجولة في المدينة.
1: مساء الخير محمد. يعني ربما الرسالة الأهم من هنا من مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان لا يمكن أن تختصر بصورة واحدة. نحن نتحدث أولا عن مدينة تنوع أو تتميز بتنوعها الديني والثقافي. هي مدينة بلوشية إلى جانب أيضا السيستانيين، سنة وشيعة يعيشون مع بعضهم كإخوة هنا في هذه المدينة. وأيضا إذا أردنا أن نتحدث عن محافظة سيستان وبلوشستان عموما وهنا هذه المحافظة ولاسيما مدينة زاهدان حيث نحن موجودون، هي مدينة حدودية على مع باكستان وأفغانستان. هذا الموقع الجغرافي يجعلها جزءا من نقطة أمنية على البوابة الشرقية لإيران، لذلك هي تعد أحد بوابات شرق إيران، ولذلك الأمن فيها مهم جدا. لذلك محمد من خلال جولتنا هنا في هذه المدينة والحديث إلى أهالي هذه المدينة دائما يؤكدون على أن محافظة سيستان وبلوشستان وبما تتمتع بها أيضا من منافذ حدودية ومعابر باكستان وأفغانستان، يعني هذا الأمر يعني دائما إيران ومؤخرا تعتمد على هذه المنافذ لمواجهة الحصار الأمريكي، ولذلك دائما يحاولون استخدام هذه المجموعات الانفصالية التنشط بين الحين والآخر، ليس فقط لضرب الوحدة بل أيضا لمحاولة التأثير وتقييد خطط إيران وعملية التصدير البري ورفع التحدي الأمني في هذه المنطقة. لذلك أهالي هذه المدينة حين يتحدثون أولا بأن دائما يكونون إلى جانب الدولة، هم أيضا يؤكدون على أنهم يساعدون القوات الأمنية في يعني ملاحقة مثيري الشغب أو هذه المجموعات الانفصالية، أولا خوفا على أمنهم واستقرارهم الوطني والاجتماعي، وثانيا لأن يعني المدن أو المحافظات التي لا أمن فيها يعني لا فيها والإيجار فيها. نتحدث مثلا عن مدينة زاهدان التي هي تعد مدينة فيها حركة تجارية واقتصادية مهمة جدا، على سبيل المثال مدينة تشابهار التي هي أيضا من المدن الاستراتيجية والمهمة على المستوى الاقتصادي على المستوى التجاري وأيضا على المستوى السياحي. لذلك دائما يعني
0: نعم
1: أهالي هذه المدينة وبعد أن تحدثنا إليهم يؤكدون بأن دائما اللعب على هذه الورقة هي أيضا محاولة للتأثير على الواقع المعيشي والاقتصادي إلى إضافة إلى الأمن الاجتماعي. ما يمكن أن أيضا نشير إليه محمد أن أهالي مدينة زاهدان دائما على ألا فرق هنا بين سني وشيعي، لا فرق هنا بين مكون على آخر، كلهم يعيشون أخوة، كلهم يعيشون بسلام وأمن استقرار.

0: الفلسطين لتقف عند تبعات اغتيال المولوي يوسف قرقيج إمام وخطيب مسجد محمد رسول الله. من المكان ومن منزل أسرته نقترب من قصة اغتياله ونستعيد سيرة رجل ترك أثرا في هذه المدينة. نبقى الآن مع هذا التقرير لزميلتنا بسان طراف.
1: هذا شارع رسالات في مدينة زاهدان. هنا في هذه النقطة تحديدا استشهد المولوي يوسف قرقيج إمام مسجد محمد رسول الله في عملية اغتيال أنهت حياة رجل عرف بمواقفه الداعية إلى الوحدة. من هنا نبدأ الرواية وندخل منزل العائلة لنستمع إلى روايتها ونقترب أكثر من تفاصيل اغتياله.

0: جارنا فاروزا والوكا.
1: كانوا 4 أشخاص أطلقوا النار على والدي وهو متوجه إلى أداء الصلاة في منزلنا. رأيت كل شيء، لقدت إلى المنزل مسرعا وأخبرت والدتي.
2: شهيد مولوي يوسف جورجيز منادي وحدة،
3: لأنه كان يدعو إلى الوحدة بين السنة والشيعة. اختلوه وكان شوكة في أعين الأعداء. كان دائما يساعد الأسر المحتاجة والمظلومة ويستمع إلى مشكلاتها.

0: كان جهاديا وكان يعمل في مساجد أهل السنة والشيعة من دون تفرقة. كان يبني بيديه مساكن للفقراء. اعتقدوا أنهم باختياله قتلوا فكره. أبدا، اليوم أصبح بطلا للسنة والشيعة وفخرا للجمهورية الإسلامية ولشباب سيستان وبلوشستان. أقول لأمريكا وإسرائيل، سنرى من سينتصر.
1: أهالي سيستان وبلوشستان الشرفاء والشعب الإيراني سيمضون على خطى الشهداء ويقفون دائما إلى جانب الثورة والقيادة.
2: هنا حيث عرف أهل زاهدان بتمسكهم بوطنهم وحرصهم على وحدتهم، تحضر صور الشهيد كاركيج كعنوان لخطاب رفض الانقسام والتمسك بالتآخي بين السنة والشيعة، ليبقى اختياله بالنسبة إلى أسرته ومحبيه غيابا لرجل حمل الوحدة قولا وفعلا. بسان طراف من مدينة زاهدان، الميادين.
3: إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء استشهاد 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في غارات سعودية استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف الحدودية شمال شرق اليمن. كما شنت الطائرات السعودية غارات على عدد من المديريات الحدودية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة شمال البلاد. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن الطيران السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية 28 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفت محافظات تعز والجوف ومأرب، ليبلغ إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن 760 غارة جوية. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيار اليمن الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنتان.
4: أكد أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولن تتعرض لأي خطر من جهة اليمن باستثناء سفن العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار، ولنا الحق الكامل في ذلك حتى يرعوي هذا النظام المجرم. نؤكد أن

0: يبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك بأن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأقصر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
1: أعلن وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان يوسف المداني أن الاعتداء على اليمن سيقابل برد حاسم ومزلزل. العاطفي والمداني وفي بيان مشترك وجها رسالة إلى حركة أنصار الله يهنئان فيها قيادتها بما حققته القوات المسلحة اليمنية، معربين عن استعداد القوات لتنفيذ أي قرارات لحماية اليمن وشعبه ومقدراته، مؤكدين أن استمرار الحصار سيواجه بالحصار، وتوجه إلى السلطات السعودية بالتجديد على أن أي تصعيد سيواجه بخيارات تصعيدية مكلفة تمس العمق السعودي والمصالح الاستراتيجية السعودية. مشاهدين، بعد قليل كلمة مرتقبة لقائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بذكرى ثورة 21 سبتمبر. حول هذه الكلمة المرتقبة والتطورات الميدانية ينضم إلينا الآن مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبد الله الفرح. مرحبا بك عبد الله، تفضل.
2: تحية لك وللسادة المشاهدين. نعم، بعد قليل سيطل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إلقاء خطاب، ودائما ما يظهر في مثل هذه المناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر التي انطلقت عام 2014 ووقعت اتفاق السلم والشراكة حينها، لكن عاصفة الحزم حالت دون اتفاق القوى السياسية. فكل عام في 21 سبتمبر يظهر السيد عبد الملك بدر الدين ليلقي هذا الخطاب المهم، ومن المؤكد أنه سيتم توجيه عدد من الرسائل السياسية والعسكرية في هذا الخطاب. بخصوص آخر التطورات الميدانية، الغارات السعودية ما زالت مستمرة على محافظة تعز وكذلك الجوف، بالإضافة إلى اعتداءات قالتها صنعاء مستمرة على المديريات الحدودية وخاصة مديرية الظاهر ورازح وكذلك أجزاء من مديرية حيدان، بالإضافة إلى مديرية سحار. هذه الاعتداءات على المديريات الحدودية كانت بأكثر من 130 قذيفة وصاروخا خلال الساعات الماضية، فيما لا يزال الطيران العسكري السعودي يستهدف أيضا محافظة تعز التي تشهد تقدما للقوات المسلحة اليمنية وفقا للأخبار والتسريبات التي تخرج عبر سواء الإعلام التابع للتحشيدات التابعة للسعودية أو الإعلام المحلي في هذه المحافظة.
1: شكرا جزيلا لك زميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في صنعاء. مشاهدينا، والآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية، من بينهم أطفال ونساء. وأفاد مراسلنا بأن شابا استشهد متأثرا بإصابته برصاص محلقة إسرائيلية، واستشهد كذلك طفل بعد إصابته برصاص في منطقة مواصي رفح، وارتقت امرأة في مخيم النصيرات، وثلاثة مواطنين غربي مدينة غزة بنيران زوارق الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب مواطنون في مدينة خان يونس ومخيم البريج من جراء قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين. تفاصيل أكثر حول هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ينضم إلينا من قطاع غزة مراسل الميادين هناك الزميل محمود العوضية. إليك محمود.
3: بالتأكيد لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بحصد المواطنين هنا في قطاع غزة. تفاصيل الشهداء، هي ثلاثة شهداء وعدد من المصابين كان آخر هذه الإصابة قبل قليل، إصابة أحد المواطنين باستهداف مسيرة إسرائيلية، مجموعة من المواطنين في منطقة السكة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة لما تتعرض له مناطق شمال مدينة غزة على وجه الخصوص، حيث استشهد شاب متأثر بجراحه على إثر إصابته في منطقة أبو شرخ شمال مدينة غزة، إضافة إلى قيام الآليات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه المواطنين. أدت هذه الاستهدافات إلى إصابة سيدة تحديدا في منطقة حلاوة في منطقة جباليا البلد شرق مدينة غزة. على صعيد منطقة غزة على وجه الخصوص بالحديث عن المناطق الشرقية تحديدا سرق حي الشجاعية، تفاح، الشعف، مشتهى، كل هذه المناطق تتعرض على مدار الساعة. أيضا منطقة الزيتون تتعرض على مدار الساعة لإطلاق نار مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملية نسف لمنازل ومباني وما تبقى من منازل المواطنين في تلك المناطق تحديدا في المنطقة الصفراء. نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب يعيشه المواطن هنا في قطاع غزة، إضافة إلى الواقع الصحي المترهل الذي تشهده المنظومة الصحية في قطاع غزة. المستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة أعلن عن توقف بعض الأقسام نتيجة نقص الوقود وعدم
1: قطع الاتصال للأسف بي الزميل محمود العوضية. شكرا جزيلا لك زميلنا محمود العوضية مراسل الميادين في قطاع غزة. نبقى مشاهدينا في الاعتداءات الإسرائيلية لكن هذه المرة والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات، ويواصل الاحتلال احتجاز نحو 53 شابا داخل منزل استولى عليه وحوله إلى مركز تحقيق خلال اقتحامه بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحامات وتخريب لعدد من المنازل والاعتداء بالضرب على الأهالي. واقتحمت قوات الاحتلال قرى كفر عين وقراوة بني زيد وبيت ريمة ودير غزاسنة شمال غرب رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع من دون أن يبلغ عن إصابات. وشرق جنين اقتحم الاحتلال قريتي فقوعة وبيت قاد شرقه إلى جانب بلدة يعبد جنوب غربها. أما في نابلس فاقتحمت قوات الاحتلال قرية عريف وقرية برقة، كما قام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية النزلة الشرقية شمال طولكرم إلى جانب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعلى إطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه منزل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. اقتحم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، ويواصل الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل اليوم الثاني على التوالي. من جهتها حذرت حركة حماس من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. وفي بيان دعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والقوى الفاعلة في الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات وحماية المقدسات، ورأت أن إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين بذريعة الأعياد اليهودية وفتحه أمام المستوطنين المقتحمين لإقامة طقوس تلمودية هذا اعتداء صارخ على حرمة الحرم. تطلعنا الآن أكثر على هذه الإجراءات التعسفية وهذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة سواء في القدس المحتلة أو في مختلف مناطق الضفة الغربية. تنضم إلينا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله. تفضل نسرين.
4: نعم محمد، قوات الاحتلال انسحبت عمليا من بلدة بدو شمال غرب القدس بعدما كانت شنت حملة مداهمات واسعة في البلدة شملت عشرات المنازل التي اقتحمتها واعتدت على أصحابها بالضرب والتنكيل، وبعضها لم تكن تطرق الأبواب بل كانت تقوم بتفجير الأبواب، ورغم أن أصحابهم متواجدين في الداخل ويعني الدنيا نهار بإمكانهم طرق الأبواب وفتحها، لكن كانت تريد إخافة وإثارة الرعب في نفوس السكان من خلال تفجير الأبواب، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بسبب انفجار أبوابهم وهم داخل المنازل. قوات الاحتلال كانت احتجزت العشرات في أحد المنازل التي حولته إلى ثكنة عسكرية، لكنها عادت وأفرجت عن معظم من احتجزتهم لساعات، اعتقلت عددا آخر لكن الغالبية العظمى تم الإفراج عنها، بالإضافة إلى اعتقالها أقرباء لمنفذ عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة شمال رام الله بالقرب من سلطة حلميش. قدري سمارة هو معتقل وقوات الاحتلال الساعات وتوالد دوا شقيقه، وكانت بالامس اقتحمت المنزل واخذت قياسات المنزل وابلغت العائله طبعا بالاستعداد لتفجيره بحسب يعني ما افاد به اهالي بده، وطبعا بحسب تهديدات رئيس الحكومه الاسرائيليه الذي اعطى الاوامر من اجل هدم المنزل. بطبيعه الحال كل مره يكون فيها عمليه المقاومه يتم هدم منزل عائلته او منزله. وطبعا الان اصبحت الامور تتم بسرعه كبيره، في السابق كانوا ينتظرون قرار محكمه، الان فقط قرار. وطبعا العائله بدات باخلاء المنزل تمهيدا لهدمه، وكذلك الجيران الذين خرجوا من منازلهم ليله امس تخوفا من اعتداء قوات الاحتلال عليهم او من قيام قوات الاحتلال بتفجير المنزل بسرعه وتضرر منازلهم وهم بداخلها، وبالتالي اضطر بعضهم للمغادره لساعات ثم عادوا بعد انسحاب قوات الاحتلال من البلده. طبعا ما جرى في بده جرى ايضا في بلده سلفيت التي اقتحمتها قوات الاحتلال لعده ساعات. سلفيت في وسط الضفه الغربيه اقتحمتها قوات الاحتلال لساعات اكثر من 6 ساعات، داهمت عشرات المنازل فيها، احتجزت عشرات المواطنين، حققت ميدانيا معهم واعتدت عليهم بالضرب، وهددت اصحاب عماره سكنيه بانها بضروره الاخلاء خلال اسبوع يعني لهدم المنزل بفكره انه ممنوع من حركه حماس. طبعا هذا تهديد من قبل الجنود، لا نعرف اذا كان فعلا سيتم التنفيذ او لا، لكن الاهالي هددوا بالاخلاء خلال اسبوع. محمد،
1: شكرا جزيلا لك الزميله نسرين سلمي مراسله الميادين في رام الله. مشاهدينا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تعرضت بلدة النبطية الفوقة وزوطر الشرقية لقصف مدفعي فجر اليوم، ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة المنصوري في قضاء صور، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي المنصوري وزبقين، كما ألقى قنابل مضيئة فوق بلدتي حولة وطلوسة، وكان قد استهدف بقصف المدفعي وادي السلوقي وبلدات عيتا الجبل وكونين وبرعشيت وبيت ياحون، فيما استهدف بالأسلحة الرشاشة مدينة الخيام وبلدة كفر شوبة. إلى سوريا، حيث أفادت مصادر محلية من درعا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بثلاث قذائف مدفعية أطراف بلدتي جملة وعابدين بريف درعا الغربي، وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة باتجاه وادي الرقاد والأراضي الزراعية بريف درعا الغربي. هذا ووقع انفجار يرجح أنه عبوة ناسفة بسيارة في أحد أحياء مدينة الحراك بريف درعا الشرقي. وذكرت الإخبارية السورية نفوق عدد من المواشي بقصف لمدفعية الاحتلال استهدف حظيرة قرب قرية عابدين في ريف درعا. إلى الشمال السوري، حيث أفادت وكالة سانا عن استمرار الانفجارات في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب. الوكالة نقلت عن الدفاع المدني تحذيره المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجار، مشيرة إلى أن الانفجارات المتواصلة في منطقة العيس تعيق وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة التي اشتعلت فيها النيران، حيث لم تحدد حجم الأضرار والخسائر، في حين قالت وزارة الدفاع السورية أنها بدأت تحقيقا حول أسباب الانفجارات في مواقع عسكرية في الأيام الماضية. بس مشاهدينا، قتل 3 مدنيين وأصيب 3 في غارات باكستانية على ولاية كونار شرقي أفغانستان، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد. وأضاف في منشور على منصة أكس أن منزلا واحدا على الأقل أصيب في الغارات في إقليم كونار، والغارات وأدانا الغارات الباكستانية، وأن كابل سترد في المكان والزمان المناسبين. في المقابل أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 28 إرهابيا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان. تتأهب إليف إيرالب لتصبح عمدة برلين المقبلة، وذلك بعد تصدر حزب اليسار نتائج الانتخابات المحلية. وتظهر التوقعات تقدم حزب اليسار وبفارق كبير حاصدا 25% من الأصوات، مما يمهد الطريق لتشكيل ائتلاف ثلاثي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في ولاية مكلنبورغ وفور بومرن. وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين الانتخابات البرلمانية بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحسب التقديرات الأولية لعملية الفرز التي أجرتها القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني. وكان حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي قد سجل أسوأ نتيجة له في أي انتخابات محلية على مستوى ألمانيا. ميرتس وصف نتيجة حزبه بالكارثة، مشيرا إلى تحمله المسؤولية لدفع البلاد قدما.
5: نتيجة الانتخابات في مكلنبورغ فور بومرن كارثة. الإصلاحات هي الدواء المضاد للسم الاستبدادي الذي يتسلل إلى مجتمعنا بشكل متزايد من خلال الانجذاب إلى النماذج الاستبدادية. ما يجب القيام به الآن يتطلب الشجاعة والثبات والصبر، وسأتحلى بكل ذلك بصفتي رئيسا للاتحاد الديمقراطي المسيحي، وقبل كل شيء بصفتي مستشارا اتحاديا لبلادنا.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها ستكثف ضرباتها على الأهداف العسكرية في كييف العاصمة ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية خلال انتخابات مجلس الدوما. الوزارة حذرت أوكرانيا أن القوات المسلحة الروسية ستواصل وتعزز الضربات بالأسلحة عالية الدقة على الأهداف العسكرية في كييف. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت شن هجوما واسع النطاق لإفشال الانتخابات. فاز حزب روسيا الموحدة بعدما حصل على ما يقرب من 60% من الأصوات في انتخابات مجلس الدوما، وذلك بعد فرز 90% من محاضر الاقتراع، ما يعطيها 355 مقعدا في مجلس الدوما المكون من 450 مقعدا. وأشارت لجنة الانتخابات المركزية لأن الحزب الشيوعي الروسي حصل على 14% من الأصوات، وتوزعت الأصوات الأخرى على الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وحزب أناس جدد. أما حزب روسيا العادلة لم يتجاوز نسبة الحسم للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 20 عاما. مشاهدينا معنا الآن مسلم شعيتو مدير مكتب الميادين في موسكو. مرحبا بك مسلم. بناء على نتائج الانتخابات وأفرزت من الأصوات حتى الآن 90%، كيف نفهم الخارطة السياسية في مجلس الدوما؟
6: مساء الخير لك ولمتابعي الميادين. يبدو أن الخارطة السياسية لتوزيع المقاعد النيابية ما بين القوى السياسية لم تتغير، بحيث أن حزب روسيا الموحد حزب السلطة حاز على الأغلبية المطلقة ويستطيع أن يشكل حكومة بمفرده ويؤسس لبرنامج جديد هو يتبناه كما يرى. والأحزاب الأخرى ثانيا حل الحزب الشيوعي الروسي بما يعادل 13%، وبعده حزب الليبرالي وحزب الناس الجدد أو الجدد كما يسمي نفسه. وحزب العدالة يبدو أنه منذ قليل أعلن عن تخطيه وصوله إلى 5%، وبالتالي سيدخل الحلبة الانتخابية أو الحلبة النيابية ويكون ممثلا بعدد من النواب تعادل هذه 5% من أصل 455 نائبا. نعم، هذه النتيجة كانت متوقعة نتيجة للكثير من الاعتبارات، خاصة في ظل محاولة الغرب الذي سعى جاهدا لإفشال هذه الانتخابات، وبعد فشله بإفشالها لجأ إلى الإرهاب بيد أوكرانية، حيث لاحظنا أن موسكو تعرضت لهجوم ما يقارب 2000 مسيرة، وتعمدوا كما هي عادتهم إصابة أحد المراكز التي تثير نوع من الانتباه حريقا ضخما أو دخانا كثيفا، كما كان يحدث أثناء المؤتمرات الكبيرة التي تدفع كل الناس لمشاهدتها. وكان هناك كارثة وقعت إن في مدينة موسكو أو في مدينة سان بطرسبرغ، لن تنفع ولم تنفعهم هذه الأساليب، والناس ذهبت إلى القاعات الانتخاب، وكانت هناك الصفوف البارحة ونحن شاهدناها عندما كنا نغطي من بعض أقلام الاقتراع. هذا يدل على أن الشعب الروسي فعلا يطمح إلى التغييرات التي يراها ممكنة ضمن هذه القوى السياسية الموجودة حاليا في السلطة، والتي برأيه بشكل سلس تسعى إلى التخلص من الإرث الذي كان أيام يلسن والتدهور والخراب الذي حصل في البلاد، وأيضا بالتالي يسعون إلى الخروج من الأزمات التي تشكلت في الفترة الأخيرة، إن كان الحرب مع الناتو أو إن كان مسألة الحصار التي انعكست على الكثير من المجالات الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك مسلم شعيته مدير مكتب الميادين في موسكو على هذه المعلومات. مشاهدينا، أعلنت شبكات CNN وMSN وبوليتيكو أنها ستقدم دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية على خلفية قرار البيت الأبيض سحب تراخيص عدد من صحفيها. وقالت المؤسسات الإعلامية هذه في بيان مشترك، قالت إن القرار جاء بشكل مفاجئ من دون إنذار مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية، معتبرة أنه يمس بحقوق الصحافة التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأضافت أن الدعوة تهدف إلى حماية استقلال الصحافة ومنع أي تدخل حكومي في تحديد ما ينشر في وسائل الإعلام. مشاهدينا، الآن إلى الأخبار الاقتصادية في الظهيرة، وسيكون معكم الزميل عبد الله ظاهر. مرحبا بك عبد الله.
7: مرحبا محمد، شكرا.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
9: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع، سطع، سطع، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله، عزة
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول، يتردد على ألسنة البعض عند الغضب عبارات مثل يلعن سماك أو حلعن سمايا وغير ذلك من ألفاظ شبيهة. ما الحكم الشرعي في هذه الألفاظ؟ هل تعد من الألفاظ المكفرة التي تخرج صاحبها من الدين؟ الجواب: الواجب على المسلم ألا يصدر عنه في حق الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله إلا ما يليق بتقديسه وتعظيمه، لا من قريب ولا من بعيد. هذه الألفاظ التي وردت في السؤال فيها شبهة تعريض خطيرة وتناقض صارخ مع توقير جلال الله تبارك وتعالى. فالسماء في العرف والشرع يقصد بها العلو والفوقية، وهي صفات تليق بذات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله عز وجل ذكر في كتابه أنه في السماء، ولذلك فإن إطلاق لسان العبد بلعن السماء عند الغضب فيه جرأة قبيحة تصطدم مع هذه الآية العظيمة. وأنا هنا لست بصدد شرح الآية أو استنباط أحكام معينة منها، إذ كيف يلعن المسلم جهة نسبها الله تبارك وتعالى لذاته تعظيما؟ والبعض مع الأسف قد يقصد بهذه العبارة كناية وتعريضا بشتم الذات الإلهية والعياذ بالله. ثانيا الخوض في هذه الألفاظ بحجة أن القائل لم يكن يقصد فيه مخاطرة دينية، لأن استمرار المرء في نطق هذه الكلمات يجعله يستمرئ اللفظ ويتهاون في تعظيم الله تبارك وتعالى، والناس يحكمون على ظاهر اللفظ لن يسألوه عن نيته، والشرع حذر من الكلمات التي ينطق بها من دون مبالاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فيجب هنا، بل يجب عموما، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وحق الله أولى بالصيانة والتعظيم. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فإذا كان المسلم مأمورا أن يقول الحسنى للناس وهم بشر مثله، فما الظن بالله عز وجل خالق البشر ومصدر العظمات كلها. ثالثا، يجب أن نوضح هنا مسألة في غاية الأهمية يقع فيها اللبس. شتم الذات الإلهية كفر مخرج من الملة بإجماع علماء المسلمين، لا عذر فيه لهزل أو مزاح أو غضب طبيعي، لقوله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاللفظ كفر وبلاء عظيم، لكن الحكم على الشخص المعين وإيقاع حكم التكفير عليه، يعني هذا ليس لعامة الناس ولا لخطباء المنابر، هو شأن القضاء الشرعي والعلماء، لأن الإنسان قد يغضب غضبا شديدا يغلق عقله بالكامل فلا يعي ما يقول كالمجنون، أو قد يتوب ويرجع، أو قد ينطق كفرا جهلا منه بأحكام الشريعة، فإذا استتيب تاب وقبلت بالتالي توبته ظاهرا وغرر وأدب على لفظه. فإذا هذه مسائل تتغير فيها الأحكام الشرعية بحسب حال من وقع فيها. باب التوبة مفتوح لا يغلق، والتوبة تجب ما قبلها. لذلك يا كرام، احذروا زلات اللسان، احذروا زلات الغضب، صونوا ألسنتكم عن عبارات توجب السخط والشبهة، احذروا ما يخرج من أفواهكم حال المزاح والتسلية. الكلمة مسؤولية، وعظمة الله تبارك وتعالى خط أحمر لا تقترب منه بلفظ بذيء أو تعريض مبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعظمون الله تبارك وتعالى ويستمعون القول فيتبعون أحسن. في السؤال التالي: إذا دخل وقت صلاة الظهر وأذن المؤذن، ثم حاضت المرأة بعد الأذان بفترة لكن قبل أن تصلي الظهر وقبل دخول وقت العصر، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد أن تطهر؟ ما هو الهدي النبوي في التعامل مع أول أوقات الصلوات؟ الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف الوقت الذي طرأ فيه الحيض على المرأة، وذلك على النحو التالي: الحالة الأولى، إذا طرأ الحيض في أول الوقت، أذن الظهر، مضى من الوقت زمن يتسع لأداء الصلاة حوالي 10 دقائق، ثم طرأ عليها الحيض قبل أن تصلي، رأي جمهور الفقهاء وهو الأحوط يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد أن تطهر، لأن الصلاة وجبت في ذمتها بمجرد دخول وقتها وتمكنها من فعلها من أدائها، فبقي الدين في ذمتها وعليها القضاء. الحالة الثانية، إذا طرأ الحيض في آخر الوقت قبل أذان العصر بقليل، وأخرت المرأة صلاة الظهر حتى لم يبقى على أذان العصر إلا دقائق معدودة، ثم فاجأها الحيض في هذا الوقت الضيق وهي لم تصلي بعد، فيجب عليها قولا واحدا أن تقضي صلاة الظهر بعد أن تطهر، لأنها أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها وتعين عليها أداؤها فورا، فطرأ العذر وهي مفرطة، فثبتت الصلاة دينا في ذمتها حتما. من هنا نوجه دعوة حارة وحثا إيمانيا للنساء عموما ولجميع المسلمين والمسلمات أن يسارعوا إلى أداء الصلاة في أول وقتها. فالصلوات الخمس لها وقت موسع، فلو صلى الإنسان الظهر عند أول الأذان صحت، ولو صلاها قبل أذان العصر بدقائق صحت وأجزأت، ولكن شتان بينهما. ولا شك أن هناك فرقا عند الله عز وجل بين من يسارع تلبية للنداء ومن يماطل ويؤخر. إن الفضائل والأجور العظيمة الواردة في السنة إنما تنصرف والله أعلم إلى من سارع وبادر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها كما عند الترمذي. إذن المسارعة تنجي العبد من مواقف الحرج الفقهي وتجعل العبادة خفيفة على النفس وتكسبه رضوان الله تبارك وتعالى. لذا أقول اجعلوا من أذان الصلاة نداء مقدسا تترك القلوب لأجله كل مشاغل الدنيا. المسارعة في أول الوقت أجر أعظم وأبرأ للذمة وأبعد عن الغفلة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقيمين للصلاة في أوقاتها. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا لقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعذت بالله سبحانه وتعالى من الفقر ولا ما استعذتش؟ ومن الذلة ولا ما استعذتش؟ ومن القلة ولا ما استعذتش؟ تقول ايه الكلمات العجيبة دي؟ فقر معروف. أسوأ حاجة من في الفقر أنها تذل الإنسان وتحوجه إلى غيره. طيب عرفناه. طيب والذلة؟ الذلة أن يذل الإنسان لغير الله تبارك وتعالى في غير طاعة الله. الذل نوعين اتنين، ذل في طاعة الله وذل في غير طاعة الله. تقول لي هو في حاجة اسمها ذل في طاعة الله؟ الذل في طاعة الله عبادة موصلة إلى مرضاة الله، زي المؤمن لما يذلل المؤمن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، وزي الذل للأب والأم. ربنا بيقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الإيه؟ الذل من الرحمة. إنما الذل لغير الله أو الذل لغير الدين أو الذل لغير المحمود هو أن يذل الإنسان بسبب معصية أو جريمة يرتكبها أو احتياجه لواحد من الناس. وشوف بقى لما الناس تتمكن من رئاب الناس، والله ما حينجينا ساعتها إلا رب الناس. تعالوا ندعي إن ربنا ينجينا من الفقر والذلة والقلة، قلة العمل، ونسأله سبحانه أن يجيب هذا الدعاء برحمته، ثم نكمل بعد تأميننا عليه. اللهم أمين، اللهم أمين.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا ثلاث كلمات يعني كل واحدة منهم يعني تخوف أكتر من الثانية، فقر، قلة، ذلة. يعني الإنسان عندما يكون يعني في حالة من هذه الحالات الثلاث كان الله في عونه. فعشان كده لازم نستعيذ. أنت ما أنتش خايف أنك تفتقر أو تذل أو عملك يقل، أدي معنى الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. ومش كده وبس،
1: أنا أنت تاخد بالك
0: القلة هنا معناها قلة الخيرات، لكن بعدين روح لك في دعاء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
1: أنا لا عاوز أتظلم ولا عاوز أظلم. علشان كده شوف
0: حتى في الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. إيه حكاية الضرر والضرار بقى؟ الفرق بينهم؟ الضرر إنك تضر نفسك، والضرار إنك تضر غيرك. فأنا لا عاوزك تظلم ولا عاوزك تتظلم. كان زمان بيقولون حاجات عجيبة قوي زي الفوازير والغاز يمتحنونا فيها وننمي قدراتنا الذهنية واحنا بنعلم. يقولك ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه واحلها لعباده، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه وحرمها على عباده. ونقعد نفكر، فيجي شيخنا ويقول لنا الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه الربا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لعباده وحرمها على نفسه الزوجة. قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طب يا ترى بقى ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده وحرمها على نفسه؟ هي حاجة واحدة، الظلم. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم. علشان كده سيدنا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إيه؟ اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل الحديث أو كمل الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا لطيف يا لطيف، اسمع وتعلم أدب الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. عارف زوال النعمة ده أصعب من عدم وجود النعمة أصلا. بمعنى إن واحد يولد فقير وعاش فقير ومات فقير ما حسش بالغنى، ما عندوش مشكلة. إنما المشكلة بتكون للي اتولد غني وعاش في رغد العيش ورغد الحياة وبحبوحة الحياة، وبعد كده افتقر واتحوج واتزل. عشان كده كان دعاء الصالحين اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن العجز بعد القدرة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الاحتياج بعد الغنى وبعد العز، ومن المعصية بسم الله بعد الطاعة، ومن النار بعد الجنة، ومن المعصية بعد الطاعة. الحقيقة تحول الأمر إلى الأسوأ هو دوت الحقيقة بيحتاج إلى نوع من أنواع الصبر والجلد مش عند أي حد تاني. شوف بقية الدعاء، وتحول عافيتك. يعني ربنا رزقنا بشوية قوة وصحة. تصور لما الإنسان يبقى بعد ما كان ماشي على رجليه وبيعتمد على نفسه بعد الله عز وجل، يحتاج لواحد يسنده، واحد ينيمه، واحد يأكله، واحد يقعده. البني آدم تقيل، يعني البني آدم عزيز النفس، وبتصعب على الإنسان هذه الأمور. لذلك أجمل شيء إن ربنا ينعم علينا إن إحنا نموت بعافيتنا ونموت بصحتنا، لا مرض ولا بهدلة ولا إيه. اعتقد ان كلكم بتقولوا اللهم امين ان احنا ما نتحوكش لحد حتى لو كانوا اقرب المقربين الينا، لان الانسان عزيز النفس. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اخطر حاجة ان الانسان يفاجأ بالنقمة، يعني العذاب الغضب، مرة واحدة ينزل على ناس. ياما ناس كانوا في امن وامان وراحة واطمئنان، فجأة الدنيا انقلبت حول منهم، فقدوا أعوانهم، فك سلطانهم، انحدرت قدراتهم، ووجدوا أنفسهم في ذل بعد عز، وفي فقر بعد غنى، وفي معاقبة بعد تمكن وتمكين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. صحيح يا أخي المسيح الدجال لأنه عينه عوراء يقال الأعور الكذاب، وشوف لما قال كلمة الكذاب تفهم أنه هذه إشارة لخطر سيظهر عند علامات الساعة. لكن أنت بتلاحظ أن كلها أدعية في أمور غيبية، القبر، الآخرة، المسيح. هذا دليل على أنه المرء لا يأمن شيء، إنما يجب أن يتحصن المرء بالدعاء. الدعاء هو العبادة. قال رب، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عارفين اللي تعلمناه من هذا الدعاء إيه؟ إنك مش لازم تدعي ربنا من الحاجات اللي انت عارفها بس، ادعي ربنا من الحاجات اللي انت تجهلها. الذي يؤمن هو الله، الذي يحفظ هو الله. افتكروا كويس قوي وانتوا بتقولوا هذا الدعاء، افتكروا قول الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا يحفظنا ويحفظكم بصدق التوجه، ونحن نؤمن على هذا الدعاء. اللهم أمين.
2: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية هي خاتمة سورة الطلاق، ونريد توضيحها بمثل. الآية هي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا اختار الله تعالى من بين أسمائه هذين الاسمين العليم والقدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته القر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: أخي الكريم، بارك الله بك على هذا السؤال.
0: حفظكم الله سيدي.
1: أنت مواطن تركب مركبة والإشارة حمراء قديمة، هلأ في كاميرا
0: مع الإشارة،
1: نعم، فلماذا تقف عند الإشارة الحمراء؟ سؤال بديهي، لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير، وقد يكون وزير الداخلية، علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو من خلال هذه الكاميرا سيان، وقدرته تطولك، يمكن أن تلغى الإجازة أو أن تسحب لسنة أو أن تكلف مبلغ كبير. علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو تلك الكاميرا، وقدرته تطولك بتسطير غرامة كبيرة أو بحجز مركبة أو بسحب إجازة إلى آخره. فأنت انطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع، انطلاقا من حبك لذاتك، أن الصانع قدير وعلمه يطولك وقدرته تطولك، لذلك تنطلق بدافع من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع. هذا مثل من واقع حياتنا. المرور والسير والسيارات، الله عز وجل ماذا يقول؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. دقيق، ضع نقطتين عند بعد تعلموا، كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لك كل وحيه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار من كل أسمائه الحسنى علمه وقدرته، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، كيف تعصي؟ انطلاقا من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك. طبعا في بالأرض 8 مليارات إنسان، ما منهم واحد إلا وهو يتمنى ويحرص على سلامته وسعادته واستمراره. هلأ سلامته باتباع تعليمات الصانع،
0: الاستقامة على المنهج،
1: سعادته بالتقرب منه، استمراره بتربية أولاده. فإذا إنسان أحسن اختيار زوجته وكسب مال حلال ورب أولاده، جمع بين الحاجات الثلاث، الدين كله خير، كله سعادة، كله توفيق، كله توازن، كله راحة نفسية، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما قال الأمن لهم، لهم الأمن
0: وحدهم.
1: لو قال لهم الأمن لهم ولغيرهم، لهم وحدهم قصر وحصر، نعم، وهم مهتدون. نعم. فلذلك يعني إذا أردت السعادة عليك بالعلم والطاعة لله، علم وطاعة.
0: نعم.
1: يعني هو الحقيقة المؤمن صدق ما جاء به الأنبياء وأقبل، والكافر كذب وأعرض.
0: نعم.
1: تصديق وإقبال الإيمان،
0: الكفر.
1: والكفر تكذيب وإعراض،
0: إعراض عن الله.
1: نعم.
0: وعن منهج الله.
1: نعم.
0: إذن سيدي، هي علة خلق السماوات والأرض بهذه العظمة أن نعلم أن الله يعلم ويقدر.
1: البطولة أن تعلم أن الله يعلم، والآية واضحة وصريحة، لتعلموا أن الله يعلم.
0: نعم.
1: لتعلموا أن الله يعلم، يعني إنسان ممكن يعني للتقريب ببيته ممكن يغلط بس مو مكشوف أبدا، بس أمام الناس ما بيقدر.
0: يراقب الناس،
1: الناس تراقبه.
0: نعم.
1: ويراقب الناس.
0: نعم.
1: فلذلك البطولة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني للتقريب برمضان الرجل وحده في البيت، والساعة 2:00 والحرارة 53 وكاد يموت عطشا، لو فتح الثلاجة وتناول لتر ماء بارد وشربه، من يعلم به؟
0: الله وحده،
1: لا أحد إلا الله. لذلك قالوا الصيام عبادة التوحيد
0: والإخلاص لله،
1: وغض البصر كذلك. أنت بالبيت جالس، وفي بيت يواجه بيتك، والجارة خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، من يمنعك أن تنظر إليها؟
0: خوف من الله،
1: وأن تملأ عينك من محاسنها؟ الله عز وجل. لذلك الإسلام فيه شيء عظيم، نمى بالإنسان الوازع الداخلي. نحن بحياتنا عندنا رادع ووازع، القوانين على الوازع، على الرادع كلها،
0: مثل قانون السير اللي
1: طبعا تفضلنا. هلا سيدي، الكهرباء انقطعت في مدينة بأمريكا، تمت بهذا الانقطاع 200,000 سرقة. معناها هو الرادع هو الكاميرات.
0: نعم.
1: أما عظمة ديننا الرادع الوازع الداخلي.
0: نعم.
1: الوازع الداخلي هو الرادع، أما بغير بلاد الرادع الخارجي دائما. والإنسان قد يكون ذكي جدا، في عنا آلة تصوير للسرعات، هو الإنسان اخترع آلة تقول له بعد كيلومتر في آلة تصوير، التغى
0: القانون،
1: فهو القانون
0: صراع
1: بين ذكائين.
0: نعم.
1: وقد يكون ذكاء المواطن أشد من ذكاء القوي.
0: نعم.
1: قد يكون، مع الله ما في مجال، مع الله، الله معك دائما.
0: لذلك سيدي، إذا عدنا إلى المثل، متى يخالف الإنسان القانون؟ إما أن يكون هو أقوى من وضع القانون فيتوهم أنه لا يستطيع أو لا يقدر عليه، أو يخالفه في ساعة متأخرة من الليل.
1: نعم. طبعا.
0: بحيث لا يوجد رقيب.
1: أنا حدثني أخ كان مندوب بلده في مؤتمر بالمغرب بالرباط، قال لي وصلت الساعة 12 بالليل.
0: نعم.
1: سمع الضجيج بأرض الفندق، أطل رأى راقصة ترقص، قال لي ما الذي يمنعني أن أملأ عيني بمحاسن هذه الراقصة إلا خوف الله؟ أغلق النافذة وحده. لو ارتكب هذه المعصية ما في إنسان بالأرض يكشف هذه الملاحظة. من هنا تأتي قوة المؤمن، يخشى الله.
0: نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: علماء.
0: نعم. سيدي، علم الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله ما فرقه عن علم البشر؟
1: علم الله علم كشف لا علم جبر. أول شيء يعني أنت واقف بالطابق العاشر وأمام البناء ساحة فيها طريقان، طريق إلى ملهى وطريق إلى جامع، فأنت بالطابق العاشر من النافذة مو من الشرفة، رأيت رجل ماشي بطريق الجامع، فعلمك أنه يذهب إلى الجامع هو علم جبر أم علم كشف؟
0: علم كشف.
1: كشف. فلقيت الله يعلم، يعلم علم كشف. فالعلماء اضطروا أن يأتوا بمصطلح جديد، علم كشفي وعلم حصولي. لو راح الملهى الآن صار عندك علم حصولي، أما ماشي بطريق الملهى علم كشفي، فات للملهى علم حصولي. الله يعلم علما كشفيا وعلما حصوليا، بس علم الله لا يؤثر على اختيار الإنسان. من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر.
0: ما أجبره على شيء.
1: يعني لو فرضنا أجبرنا إنسان يمشي بين جدارين بعرض كتفيه بالضبط، ممكن قلنا له خذ نحو اليمين، أنه يمين هذا
0: ولا يستطيع الحركة،
1: ما في مجال إطلاقا. فما لم تكن مخيرا ما في تكليف، التكليف أنك مخير. يعني الله قال لك فاستقم، معنى فاستقم تحرك، لا تقول للواقف استقم، استقم تعني الحركة،
0: تحرك بشكل مستقيم،
1: تحرك بشكل مستقيم. وبعدين طريق الحق لا فيه عوج ولا أمت،
0: لا عوجا
1: ولا أمت. العوج يمين ويسار، صعوده هبوط. طريق الله عز وجل هو أقصر طريق، ما في لا عوجا ولا أمت.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه وسعدتم بصحبة شيخنا الفاضل إلا أن أشكر له ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول اليوم في برنامج على شفا جرف هار الكبيرة الربا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: فذكر النبي عددا من الكبائر، وقال فيما ذكر: وأكل الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعن ابن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى. ويتحقق ذلك بأن يزيد المال بالمال، طبعا من غير معاوضة تجارية، ومنها الفوائد المصرفية الربوية أو ما شابه، سواء من دين بالفائدة أو من استدان بالفائدة، وسواء من أخذ قرضا بالفائدة أو من أودع أمواله بالبنك الربوي ليأخذ عليها الفائدة وينتفع بها. إن مال الفائدة حرام كله، ولا يجوز أن ينتفع الإنسان المسلم به، ولا بأي وجه من وجوه الانتفاع طبعا، بل عليه أن يصرفه كله في مصارف المسلمين العامة، ويستثنى من ذلك المصارف الإسلامية، وكذلك يستثنى من ذلك القرض الذي أخذه للضرورة وللضرورة القصوى. فالقاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، فمن تاه في الصحراء أياما بلا زاد حتى شارف على الهلاك، ثم وجد زجاجة خمر جاز له أن يشرب فقط جرعة بالمقدار الذي يبقيه على قيد الحياة. كذلك من اضطر لإجراء عملية جراحية تنقذ حياته ولا يملك ثمنها، ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، جاز له الاقتراض من مصرف ربوي إنقاذا لحياته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
4: الأستاذ أحمد بركات.
3: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك. فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض.
5: تفضل يا أخ العرب.
3: لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم، دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضيء.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله. شق تمرة، الموضوع اعتقادي من أهم الموضوعات اللي ممكن نحكي فيها فيما يخص تربية الأبناء والأنشطة الممتعة اللي ممكن نصممها مع أولادنا بما يتوافق مع إسلامنا وجماله، وحتى مع القوانين الإنسانية اللي إجا الإسلام قبلها وأكدها وإجت الأمم المتحدة.

0: هذا وأثنوا عليه، هل هو موضوع العمل التطوعي؟ كثير من أسرنا بيقولوا يا أخي نفسي أربي ولادي صح، بس ما في أنشطة وما في أفكار خاصة أولادي والله بمرحلة مثلا 8-9 سنين وأكبر، أو حتى أطفال أصغر، شو نعمل مع أولادنا؟ ما بعرف، طول النهار أولادي على الألعاب وعلى التليفونات الذكية والآخره، شكوى ورا شكوى ورا شكوى، مع أن الموضوع كثير سهل، في كثير أدوات ممتعة لازم نطبقها، زي العبادات، زي القرآن، زي العمل التطوعي. اللي سامحوني بستغربه، في برنامج من الستينات موجود بدولة زي سويسرا اسمه كاس، CAS، بيشتغلوا على الإبداع والعمل التطوعي مع الأطفال تقريبا من سن 14-15 سنة، وبدخل الطفل ببرنامج طويل وبعمل شغل تطوعي وبخطط، بعلمه المهارات، التخطيط، مهارات العمل الجماعي، مهارات حل المشكلات، مهارات إدارة الوقت، مهارات التواصل مع المجتمع بكل أطيافه، أغنياء وفقراء. اللي بيألمني إنه موضوع شق تمرة، موضوع العمل التطوعي، وموضوع الصدقات، وموضوع الزكاة، وموضوع فعل الخير وعمل الخير أساس بإسلامنا، لكن للأسف أحيانا نقصر بهذا المفهوم. المطلوب من أجمل الأنشطة اللي ممكن نقعد إحنا كأسرة أو كعائلة أو كعشيرة أو كعمارة جيران أو كحي واحد أو حتى أنا وزوجتي وولادي، هو التخطيط والتفكير والتنفيذ لمشروع تطوعي. كثير يسألني كيف أحل مشكلة الوقت، كيف أحل مشكلة السلوكية عند أولادي، كيف أحل كثير مشكلات تربوية قد نشاهدها بأبنائنا، حلها يكون بإني أبدأ مشروع لمدة شهرين، لمدة شهر، لمدة 3 شهور، ربما يكون مشروع عمل تطوعي وأخطط له، أعمل خطة، أحط هدف، أحط وقت، أحط مهمات، أحط مسؤوليات أوزعها، وأحط إشي بنسميه M&E، المراقبة والتقييم لأبنائنا كيف أدوا، أنا وزوجتي وولادي، واجتماعات مثلا كل 2-3 كل أسبوع حسب المهمات المطلوبة، وشو نفذنا، شو الخطوة القادمة. أنا بربي بأبنائي على الإسلام، أنا بربي أبنائي على التخطيط والتفكير والمراقبة والتقييم والتطوير، أنا بملأ وقت أبنائي بشيء مفيد، أنا عم بتواصل مع أبنائي بصورة مختلفة عن الصورة النمطية اللي ابني بيشوفني فيها، بس أنا بابا وبس بعطي أوامر وبجيب فلوس البيت، أو ماما بتدرس وبتزعل منه، بشوفوني بنمط تاني، بفكر بحلل أنا وياهم. يا ريت شق تمرة نفكر فيه بعيدا، ترى أنا ما بحكي بس للي معهم فلوس، بحكي لكل أطياف المجتمع بفقرائهم وأغنيائهم، إحنا بنقدر نعمل عمل تطوعي ونخطط وننفذ مع أولادنا، ولو كان التبرع بشق تمرة كما علمنا إسلامنا، عشان نقدر نوصل بطرق عملية مع أولادنا إنهم عن جد يكونوا جيل جديد قادر أن ينشر السعادة داخل نفسه وداخل بيته وداخل دولته وفي العالم أجمع.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا انطلق وأعرف ما أرمي وما هدفي وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الأرض الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، موعدنا معكم مع استكمال قصة خلق الأرض التي نعيش عليها ونكابد فوق أديمها.
1: جاء معنا في أكثر من حلقة أن نستنبط كل ما نفهمه في خلق الأرض وفي كل ما يأتي معنا في حلقات هذا البرنامج من كتاب الله سبحانه وتعالى، واستهلالنا في هذا الجزء في حديثنا عن خلق الأرض مع آية كريمة.

0: انظروا وتأملوا إلى هذه الآيات الكريمة. يقول تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض فراشا.
1: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض قرارا ومهدا وفراشا للإنسان. يقول المفسرون في تفسير معنى هذه الآيات الكريمة بأن القرآن الكريم يخاطب البشر ويذكرهم قائلا:
0: الله تعالى هو ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسهل حياتكم عليها، وجعل السماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النباتات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه سبحانه العبودية دون سواه.
1: لنتأمل قوله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. إن هذا التعبير جعل الأرض فراشا يدل على اليسر في حياة البشر على هذه الأرض، وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش الذي يأوون إليه.
0: لكن الناس مع طول الألفة ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه وعهدوه.
1: نعم، البشر ينسون التيسير الذي جعله الله تعالى لهم في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش والحياة، وسرعان ما ينسون ما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع.
0: ولولا تيسير الله تعالى الأرض وجعلها كالفراش والمهد ما قامت حياة الناس على هذا الكوكب بمثل هذا اليسر والطمأنينة.
1: تأملوا حجم ما نتمتع به من نعم فوق هذه الأرض، ولنأخذ على سبيل المثال الماء ولنتخيل حياتنا من دونه. ماذا لو نضب الماء فوق سطح الأرض؟ كيف ستكون حياة الناس لو فقدنا الماء، وهو عنصر واحد فقط من عناصر الحياة فوق كوكب الأرض الذي سخره الله لنا؟
0: وماذا لو نقص عنصر آخر من عناصر الحياة فوق الأرض وهو الهواء؟ سيشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة.
1: ومن رحمة الله تعالى بنا أن كل شيء كامل لا ينقص، وأنه سخر لنا الأرض وجعلها ذلولا وأمرنا بالمشي فيها لطلب الرزق.

0: لقد جعل الله تعالى الأرض قرارا صالحة لحياة الإنسان، وذلك ليتحقق الاستقرار والثبات لهذا المخلوق الضعيف. وكما مر بنا قبل قليل وصف الله الأرض بالمهد.
1: وصورة المهد وصفة التمهيد تدلنا على رحمة الخالق عز وجل بنا، فالله تعالى الذي خلقنا يعلم ضعفنا، هو الذي جعل الأرض مهدا وشق للبشر فيها طرقا ويسر لهم سبل الرزق.
0: وأنزل الله من السماء ماء لينبت به من الأرض رزق الإنسان والحيوان والطير. وهكذا يربط القرآن الكريم بين تكوين السماء والأرض وخلق الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشارت الآيات الكريمة إلى بعض أسراره.

0: ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: ويذكرنا الله تعالى دائما برحمته، فهذه الأرض المفعمة بالحياة المليئة بالمخلوقات الحية يمكن أن تنتهي في لحظات بما عليها ومن عليها.

وهذه الأرض العظيمة الممتلئة بالمخلوقات من أنهار وبحار ومحيطات وصحار واسعة وجبال راسيات وإنس وجن وعالم كثيرة لا نعلمها ستزلزل يوم القيامة.

بهذا ننهي حديثنا عن خلق الأرض في الجزئين الأول والثاني. نترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله مع مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. هذا خلق الله. هذا خلق الله.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز عبر

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ وأظن كل واحد ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان يتمنى في نفسه أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو أنت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الحقائق وبصدق. لا شك بأنه يحب أصحابه ويحب آل بيته المؤمنين ويحب زوجاته عليه الصلاة والسلام ويحب أبنائه وأحفاده وأسباطه، ولكن هناك في شيء خاص جدا ومنزله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي كان يسأل عنها عليه الصلاة والسلام، ولا ما يشك أحد من الصحابة بأن هو ممن يحبه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك يسأل هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة، قال: ومن الرجال، قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش متوجها إلى ذات السلاسل، وذات السلاسل هذه ليست معركة ذات السلاسل التي وقعت في عام 12 للهجرة، والتي هي في منطقة كاظمة في حدود دولة الكويت، إنما ذات السلاسل لسلسلة الرمال التي كانت في تلك المنطقة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مع من معه من الصحابة في ذلك الجيش. وقبل أن يذهب جاء عمرو بن العاص ليودع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر عمرو بن العاص هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الآن علم عمرو بن العاص أن من جنس النساء كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عمرو بن العاص صاحب الشخصية الكبيرة المتميزة، صاحب التاريخ الكبير، رجل صاحب المهمات الصعبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية نفس السؤال، قال: ومن الرجال، يعني من تحب من الرجال يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب أنس بن مالك، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ الشخصية الثانية، قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم من؟ قال: فسمى رجالا وعد رجالا صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص إلى الآن ما سمع اسما من ضمن هذه القائمة، فعلم بأن هؤلاء قد تقدموا في الرتبة عليه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا كبيرا، وكان يعني يحب يعني أبو بكر الصديق حبا كبيرا، كان يحب عمر بن الخطاب حبا كبيرا. وسبحان الله، أما أبو بكر وعمر بن الخطاب فقد جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بابنة أبي بكر عائشة، وتزوج من عمر بابنته حفصة، وبعد الممات دفن عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في دار عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته. فإذا أردت أن تذكر الحب الحقيقي فاذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وإذا أردت أن تذكر الحب تذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، فهذه مروية من مرويات الحب. فلا نقول إلا رضي الله عنهم أجمعين، ونتقرب إليك يا ربي بحب من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، من المهاجرين والأنصار، ومن آله ومن أهل بيته ومن زوجاته ومن ذريته. ونحب عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر، لم نعمل بأعمالهم، ونرجو أن نحشر معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ معين عمله بعض الصحابة. سيدنا أنس بيقول كان بعض الصحابة موجودين مع بعض في سفر وكان لهم خادم، فاستيقظ يبحث عن الطعام فوجدوه نائما، فقالوا إن هذا لنؤوم بينكم. ده بينام كتير كده ليه؟ ثم أيقظاه فقالوا له اذهب إلى رسول الله فاطلب منه الطعام. فذهب الخادم ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان وفلان يطلبان منك الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أكلا. فرجع الخادم قال لهم أنتوا كلتم، سيدنا محمد بيقول كده. قال ففزع النبي بيقول احنا كلنا بس احنا ما كلناش. فقلنا يا رسول الله بعثنا لك الخادم نطلب منك الطعام فقلت أننا قد أكلنا. قال نعم، إنكم أكلتما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقلنا يا رسول الله استغفر لنا، صلى الله عليه وسلم. خلصت القصة. القصة إن الخادم كان نايم وهم عايزين يأكلوا، فشايفينه نايم قاموا قايلين هو بينام كتير كده ليه؟ اغتابوه، ممكن يكونوا سخروا منه، ممكن يكونوا قالوا كلام لو هو سمعه يتضايق. فطلبوا من سيدنا محمد الأكل، فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسالة ليهم أنتم كلتم وأنا شايف لحم أخيكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الخلاصة سيدنا محمد بيعلمهم لا تغتابوا أحدا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا، يعني أنك تتكلم على حد في صفة في حقيقية أنت صادق لكنه لو سمع الكلام ده يتضايق. كأن سيدنا محمد بيعلمنا النهاردة كنز، اوعى تغتاب، وأن ما فيش حد كبير على المعصية. دول صحابة لكنهم غلطوا لأنهم مش معصومين. فسيدنا محمد بيعلم ويربي، سيدنا محمد بيربيهم. خدوا بالكم، ركزوا قبل ما تتكلموا، لو في كلام في انتقاص أو إساءة أو سخرية ركزوا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر، وكثرة المجالس اللي احنا بنقعدها بيننا وبين بعض لما ينتهي الكلام الكويس والكلام المحترم والكلام البناء ولسه قاعدين مع بعض، بيجي الشيطان عشان يعلمنا ازاي نتكلم على بعض، وعشان يوزنا اي حد يطلع بخبر جديد او بسر جديد او تريقة على لبس او تريقة على فكرة او تريقة على رأي سياسي لحد من اصدقائنا، ونبدأ ننهش في لحم بعض. انت كده يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس اللي بتغتاب، فإذا اغتاب أحدهم أخاه قرب إليه لحمه يوم القيامة. يتقرب إليك لحم هذا الإنسان وتؤمر بأكله بين يدي الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنز النهاردة، فكر كويس قوي لو ناوي تتكلم على حد، اعرض هذا الكلام كأن الإنسان ده واقف قدامك. لو حسيت أنه هيتضايق يبقى أنت بتنهش في لحمه، وسيدنا محمد شايف لحمه بين أنيابك وأسنانك. ولو لقيت أنه هو ده كلام هينبسط منه أو مش هيأذيه فاتكلم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنز النهاردة، لا تأكل لحم أخيك لأن الغيبة من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق،
1: صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يعطيك العافية يا رجب.
1: يا أبو الديب أهلا وسهلا. ما قاهنيك بدي أشتغل أنا عشان أنا مشغول بنظف الشارع.
0: لا لا يا رجب، كنت بدي أسألك بس أكم من سؤال.
1: أسأل بس 4 أسئلة، إذا سألتني سؤالين برضاش أنا، يا 20 سؤال واقع امتحان أعمل لي.
0: بس بدي أسألك كيف وضعك يا رجب؟ كيف أنت عايش؟ كيف أخوك أبو النسر معاك؟
1: أبو النسر أخويا بحوش لي عشان بده يجيب لي طقم وده خليني أتجوز كمان 5 سنين.
0: بس أنت يا رجب إلك من زمان بتشتغل، يعني المفروض السنة هذه أنت تكون متجوز.
1: ما قاعد أخوي بقول لي بحوش لي أبو النسر، قال لي لسه بدري بحوش كتير كتير كتير كتير.
0: طيب يا رجب أخوك أبو النسر ما حطش عينه على بنت تكون كويسة إلك؟
1: ما هو بقول لي بدي أدوزك واحدة على البركة.
0: طب أنت فاهم إيش يعني على البركة؟
1: يعني ناس مليانة وقوية وشاطرة.
0: الله يوفقك يا رجب، والله إنك بتستاهل كل خير. كنس يا ابني، كنس كنس.
2: أنا مش عارف إيش محببك فيه ومخليه يشتغل.
3: بتعرف يا أخوي طلع هذا الولد شغيل رقم واحد، خلى المصنع يضوي ضوي.
2: يعني إحنا هلقيت بحاجة لواحد ينظف؟
3: طبعا يا أخوي، والله الشغل اللي اشتغله غير شكل المصنع كله.
2: طيب هيك إحنا رح نعمله ميزانية جديدة
3: 20 شيكل يا أخوي، مش حننكسر فيها.
2: أنت بتقول لي 20 شيكل، ما أقل حاجة في الشهر بده 600-700 شيكل.
3: طب وماله يا أخوي، مش ربنا منعم علينا؟
2: أنا يا أخوي بدي إياك تفكر في الصغيرة وفي الكبيرة، بدي إياك تحسب كل إشي.
3: محسوبة يا أخوي محسوبة، والله محتاجينه.
2: طيب ماشي يا أخوي، هلقيت بدي إياك تحطه تحت الاختبار، لأنه بلاش يطلع خاين ولا حرامي، وبعدين نروح فيها.
3: خلص ولا يهمك بختبره.
4: مالك يا أبو الديب، مالك صافن، في إيش بتفكر؟
0: بتعرف يا نهيل قاعد بفكر في موضوع، لو زبط معانا بنطلع غير شكل، بنرتاح من كل المشاكل.
4: طب قل لي بإيش بتفكر خليني أساعدك.
0: هلقيت مش إحنا قاعدين بنفكر كيف نتخلص من هبة؟
4: تخلص روحها لبعيدة، أيهو إحنا عارفين كيف نتخلص منها؟ هادي ملهاش إلا واحد معمي على قلبه يجي يخطبها ويقلعها من عنا.
0: 90% لقيته أبو قلب معمي.
4: طب احكي مين؟
0: إيش رأيك في رجب؟ صح هو مسكين وعلى البركة وفي شوية هلفتة، بس الشاب بيشتغل وبيقدر يدير بيت.
4: وليش هي بدها تلاقي أحسن منه؟ ولا يكون بتفكر بدكتور ولا بمهندس؟
0: يعني أنت موافقة يا نهيل؟
4: أنا موافقة، إن شاء الله العفريت يجي ياخدها.
0: ممتاز، على هيك بدي أقعد مع أخوتي ونتفق ونمشي مع بعض خطوة خطوة، بس أنا خايف من هبة تعند وتعملنا مشاكل.
4: إيش تعند؟ هو عكيف أبوها تعند.
0: ربك يسهل.
3: مالك بتطلع من شباك الحمام يا رجب؟ عيب اللي بتطلع على الناس من شبابيك الحمامات، هدول عمال ومحترمين.
1: ما في واحد أبصايش أخد خشب الحمام.
3: أخد؟ إيش أخد؟
1: شفته كان معاه كيس حط في بطنه وخشب الحمام.
3: أنت متأكد؟
1: أيوه الشباك قضاقة قضاقة التالي قضاقة، كنت لسه بدي أطلع على السلام أشوفه أنت بتزعق علي.
3: طيب ماشي خليك خليك خليك خليك.
1: معلم كايسون كايسون يا كايسون،
3: ليش بتزعق علي يا رجب؟
1: ما انت روحت بعيد عنه وصبتني حالي.
3: بتعرف يا رجب انت عينك نقدة.
1: ليش؟
3: كاين سارق شوية اغراض من المصنع وبخبيهم في البنطلون من جوا.
1: طيب ايش ما تمسكه تحبسه؟
3: خليه براحته خليه، لما يجي يطلع يروح من باب المصنع بفتشه.
1: احبسه واحكم عليه بالاعدام وخليه ينفصل ما ياخدش ولا قيش.
3: رجب تحكيش ولا كلمة، خلص روح كمل شغلة.
5: وين ابو الذكر؟ بطلنا نشوفك، ايش قصتك؟
6: والله عندنا مشاكل كتيرة يا قرن.
5: هو كل واحد عنده مشاكل يا ابو الذكر، بدوش يطلع من الدار بدوش يطلع من الشركة.
6: قرن مش فضيلك، بقول لك عنا مشاكل.
5: طيب خلاص تزقش، مش صح احنا اصحاب؟ قول ليش المشاكل، ولك انا بساعدك، بقف جنبك اخوك انا.
6: ولك انت يا قرن بس تساعد حالك، لما بدك تيجي تساعدني.
5: الحق علي ابو الزكر، الحق علي. من هان وطالع ما بديش اقول لك ايش عندك مشاكل، ولا بدي اسالك حاجه.
6: قرن تزعلش مني، والله متنكد ومسموم بدني يا قرن.
5: على العموم براحتك، بديش ازعجك. انا الليلي انا وبالعدين طلع نصر، اذا بدك تصهر معانا اهلا وسهلا، بدك ايش انت حور.
6: بشوف كيف الوضع في الدار وبرن لك.
7: رجب كشف حرامي في المصنع؟ معقول؟
3: زي ما بقول لك يا اخوي، كان يراقب فيه لما خش في الحمام.
7: طيب والعامل ايش اخذ؟
3: لسه مش عارفين، معاد الحلة بدي افتشه قبل ما يطلع.
7: والله يا حفارم عليك يا رجب.
3: شايف؟ قال لسه احنا بدنا نختبره انه هو حرامي ولا مش حرامي. طلع بيكشف الحرامية هو.
7: طيب ماشي يا اخوي، شوف لي الشاب هذا ايش سارق، وبعد ما تخلص معه جيب لي اياه على المكتب.
3: خلص ماشي، بس يحله.
8: هذا هو الحل اللي انا وصلت له. ما انتوا عارفين مسكره من كل النواحي من شقه هبه، لا ابوها برد ولا غيره. يعني من الاخر يا جماعه احنا اولياء امورها. ايش قلت يا ابو الذكر؟
6: والله يا اخوي انت الكبير، واللي شايفه اعمله. انت بلا مؤاخذه يعني شايف ايش في مشاكل في البيت بين هبه ومرتك؟ يعني يوم ما تتجوز هبه راح يكون بالنسبه لنا في البيت يوم عيد، وغير هيك كمان بتفضل غرفة عدتها.
8: هذا الكلام كله أنا عارفه. أنا اللي بقصده رجب لو اتجوزها تجوني أنتوا في المستقبل، لو صار كاني ولا ماني تقولوا أنتوا اللي لبستوا له إياها.
6: زي إيش بده يصير يعني؟
8: ما أنت عارف رجب على البركة، من الآخر أهبل.
6: هذا الأهبل اللي أنت قاعد بتقول عنه، أي والله ببيعك وببيعني.
8: يعني خلاص ندوس؟
6: أنا من ناحيتي اتوكل على الله.
8: وانت يا وائل، إلنا ساعة قاعدين بنحكي، مالك ساكت؟
9: ما هو انتوا قاعدين بتحكوا وكأنكوا هبة.
8: ايش يعني هبة؟
9: انت بتعرف يا اخوي انه الزواج هاد ما بتم الا اذا هبة قالت موافقة.
6: والخبطة على رقبتها بدها توافق.
9: فيش حاجة اسمها الخبطة على رقبتها، هذا مستقبلها.
8: طب انت يا ابو المستقبل، انت ايش رأيك؟ نعتبرها هي موافقة، انت احكي رأيك.
9: انا رأيي بقول انه حرام يتجوزوها لواحد مسكين زي هاد، في فرق من السما للارض بينها وبينه.
6: ومين بده يقبل فيها العرجة هادي؟ اي تحمد الله وتبوس ايده وجهه وقفا انه بده يقبل فيها واحد زي رجب.
9: والله انت حسستني انه عرجة يعني من المغضوب عليهم. بنت ما شاء الله عليها، فيش عندها اي مشكلة، بس شوية رجلها.
8: يا رجل انت دايما خلف خلاف وعكس عكاس، يا رجل ايش قصتك انت؟
9: ومالك بتزعق علي؟ هو انا صاحب المشكلة؟
8: ما هو انت بتوشبها، ليش ما تحط ايديك في ايدين اخوتك؟
9: انا بحطش ايدي في ايديك، وعلى الباطل وعلى الحرام.
8: الجواز والسطره صاروا باطل وصاروا حرام؟ اي والله يا جيل اليوم.
9: انا ما قلتش انه الزواج باطل، انا قلت انه انتوا اذا بدكم تضحكوا عليها وتجوزوها غصب عنها هذا هو الباطل.
6: سيبك منه يا راجل، انت قاعد بتناقش لي في ولد صغير. دوس يا اخوي، دوس واحنا وراك. بس اهم شيء قبل ما تخطئ اي خطوه شاورنا. يعني من الاخر بدناش ندفع ولا فلس. بدك تعمل حسابك قديش بنحلب منه علشان نستفيد.
7: الله اكبر عليك يا عبد العاطي، بتدل نفسك على رابطين نيلون تحطهم في بطنك؟
9: شايف يا اخوي، والله ما توقعت.
7: اسمع يا اخوي، هذا مستحيل يضل في المصنع نهائيا. اللي بسرق إبرة بكرة بسرق جمال، ورجب له مكافأة.
9: ما هو أنا يا أخويا رأيي بيختلف عن رأيك.
7: سمعني إيش رأيك؟
9: عبد العاطي معاه 6 بنات وثلاث أولاد، وغير هيك أمه مريضة وعايشة عنده، ولو بدنا نفصله حيروح يصير يشحد.
7: يعني أخوي حد قال له يسرق؟
9: معلش يا أخويا، خلينا نسامحه المرة هذه، وانت شرط عليه قول له المرة الجاية ما تعدهاش.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص ماشي.
9: طب خلص بدك اشي مني؟ العمال روحوا، بدي اروح اشيك على المصنع انا.
7: خد يا أخوي امسك.
9: إيش هذا 100 شيكل؟
7: هذه 100 شيكل اللي معك تعطيها لرجب، لأنه هذا الولد بيستاهل كل خير.
9: فعلا يا أخوي، عارف هذا الولد طلع أمين وطلع نظايفي كمان.
7: حافظ عليه يا أخوي، حافظ نصيبنا هذا.
4: هم حكوا لك هيك يا وائل؟
9: صحيح، هم هيك حكوا، والرأي بضل رأيك، بدك توافقي وافقي، بدكيش برضو برجع إلك.
4: طيب ليش هم بيعملوا زي هيك؟ أنا إيش اللي متقلع عليهم؟
9: من الآخر من الآخر، إخوتي مش كويسين.
4: أنا أخريتي أتزوز رجب؟ عشان إيش؟ عشان بيحكوا عني عرجة؟
9: معلش يا هبة، معلش معلش، أنت أهم حاجة ما توافقيش على الإشي اللي بدكيش إياه.
4: مستحيل مستحيل بحكي لك أتزوز رجب، حتى لو بدي أموت حالي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا والصرف. أنواع الربا: ربا النسيئة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا.

إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ربا الفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلق من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري. عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أخرجه مسلم. بيع ثمار بأخرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. مشروعية الصرف. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما سئل عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. أخرجه أبو داود. السلم، مشروعية السلم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. بيع السنين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. أخرجه مسلم. شروط السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وسئل عن السلف فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجه البخاري. الرهن في السلم. عن عائشة رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في المجتمعات النامية تعود الناس أن يطلبوا كل شيء من الحكومة، يريدون للحكومة أن تفعل كل شيء، وهذه النظرية مخالفة للنظرية الإسلامية في سياسات الحكم. النظرية الإسلامية تقول مجتمع أكبر وحكومة أصغر، المجتمع الكبير هو المجتمع الغني بالمؤسسات الخيرية والتطوعية واللاربحية، المجتمع الكبير هو الذي يقوم بمهامه بعيدا عن الحكومة، والحكومة تقوم بما يعجز عنه الناس. فإذا أمكن لبعض الشركات أن تتولى المياه وتتولى الكهرباء وتتولى الطرق وتتولى المدارس فلم لا؟ كلما كانت مسؤوليات الحكومة أقل، كلما كان حجمها أصغر، كلما كان حجمها أصغر كان هذا أقرب إلى صلاحها وأقرب إلى عدم الانتشار فيها. الدولة وليدة عيوبنا والمجتمع وليد فضائلنا، كلما كنا أناسا أصلح كانت مجتمعاتنا أقوى، وكلما كثرت عيوبنا احتجنا إلى حكومات كبيرة كي تضبط هذه المجتمعات. وهذا يقتضي منا في تربيتنا لأطفالنا أن نركز على قضية المساهمة في الحياة العامة. المساهمة في الحياة العامة تعني المساهمة في بناء المرافق، تعني القيام بالدور الإصلاحي المنوط بالمجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والمساعدة عليه، ومحاولة أن تكون حياتنا أفضل وأقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاذة بنت عبد الله العدوية، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بأعمالهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن يكون المرء غنيا أو فقيرا، وجيها أو وضيعا، رجلا أو امرأة، في رفعته أو في ضعته. الرفعة والضعة بمقدار التقوى. من انضبط بتقوى الله تعالى فهو من أهل السعادة، فقيرا غنيا وجيها وضيعا عازبا متزوجا رجلا امرأة. وها هي كتب تراجم الأولياء تترجم للنساء يندرجن مع الرجال في درب الولاية. المتوقع منك أيها الأخ، المتوقع منك يا أيتها الأخت، أن تفكري، أن تطلبي، أن تسعي، أن تبذلي، أن تصيري من أولياء الله تعالى. يا شباب لازم تصيروا من الأولياء، لازم. ما معقول أنت تموت يوم تموت وما ذقت معنى الولاية. إذا ما صرت ولي من أولياء الله تعالى يا خسارة هالعيشة، يعني شو عملت يا أخواني اللي ما بيصير من الأولياء؟ شو عمل بهالعيشة؟ شو ساويت؟ أخذت شهادة طب، طيب شو ساويت فيها؟ فتحت عيادة، طيب شو ساويت؟ أخذت مصاري، شو ساويت؟ أكلت، شربت، تزوجت، أنجبت، اشتريت بيت، اشتريت مزرعة. القطط تفعل كل هذا وبدون لا شهادة ولا تعذب حالها، بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتجيب أولاد وبتساوي بيت. وين بيتكم أخي؟ أنتوا بمشروع دمار؟ هلأ بجيب لك في قطط بمشروع دمار، بيعفور، هلأ بجيب لك نمل بيعفور، كفر سوسة، ركن الدين. وين بيتكم؟ بالمهاجرين، كله في قطط وفي نمل. لا بأس أن آكل وأشرب لأنه من أجل هدف أسعى إليه. الأكل والشرب واللبس والبيت والزواج والإنجاب ليسوا أهدافا، هي وسائل للوصول إلى الولاية، حتى أموت يوم يموت وأنا أقرب ما أكون إلى حضرة الله تعالى. الولاية من الولي، والولي لغة له 10 معاني تصب كلها في القرب، تصير قريبا من حضرة الله تعالى، حتى إذا مت ووقفت بين يدي الله تعالى يقول لك رضيت عليك يا عبدي.

ليش حلو يا أخوان؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. شو رأيك بس يكلمك رب العالمين إلا أنا رضيان عليك؟ وأتني لك يا رجل، شو بدك؟ سعادة ما بعدها شقاء. كيف الولاية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف الولاية؟ بسيط الأمر، جدا بسيط، بس ضعه في رأسك، ضعه في دعائك، ضعه في مخططك حتى تصير إليه. أما إذا ما بتحطه بمخططك، كيف بدك تصير؟ يا أستاذ، يا محمد، أنت بدك تصير طيار شيء؟ هلأ هذا الأخ مستحيل يصير طيار، مستحيل، ما بده. بدك؟ تريد؟ ما بريد، مستحيل. أي سيدنا حجي، أنت بتحب تتزوج شيء؟ ما بده، مستحيل يتزوج زواجة تانية يعني، لأنه لا يريد. من لا يريد شيئا لا يصل له. ما بدي أخي، أنا ما بدي. وأول الإرادة التفكير في الموضوع، الرجل لا عم يفكر بزواج تاني، والرجل ما عم يفكر يصير طيار، مستحيل، لا هاد بيصير ولا هاد بيصير. أي نعم. طيب هلأ يلي ما بده يصير ولي، يلي مو مفكر بهذا الموضوع، مو مفكر أنا أصلا موضوع شو هذا ولي، ما ولي أول مرة عم بسمع هاد القصة، أنا مو مفكر، مستحيل يصير ولي، ما مفكر الرجال. يا شباب، يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، لازم تفكر أن تصير من الأولياء، ولازم تريد أن تصير من الأولياء، ولازم تسعى لتكون من الأولياء. يعني شو ساوي؟ الله عز وجل قال ألن على الدرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو مين هنن يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أنت الحمد لله، نحن بفضل الله من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك أن تضبط موضوع التقوى، وأنت بفضل الله ماشي بموضوع التقوى، بس بقيلك شوي هيك حتى تمسكها. يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة حتى تصير اتقوا الله حق تقاته. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، اتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هي هي التقوى. بس أتقن هذول الثلاثة مبروك، أنت صرت من أهل التقوى. لأن التقوى ترك المنهيات، منهيات حرام، ترك الحرام، المأمورات فرائض ونوافل، أتقن فرائضك، أدي نوافلك، ثم بعد هذا أنت من الأولياء. الآن بتكون أنت وصلت إلى هذه رتبة الولاية. بعد هذا الأولياء داخل رتب الولاية لهم درجات، يعني في ولي بالدرجة الأولى، في ولي بالدرجة التاسعة، في ولي بالدرجة الخمسين. بس يا شباب، لازم لازم، وإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والكرامة أوفى يا بئس الوجود. وجدت على هالأرض أنت، وجدت، لا ترضى أن تغادرها قبل أن يكتب لك بإذن الله تعالى أن تكون من أولياء الله تعالى. فأحتحيا بخير وتموت بخير، وإن كان من حولك يبكي عليك يوم موتك، لكن أنت يوم سعادتك هو في ذلك اليوم، يوم تذهب إلى من واليته طيلة حياتك. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء، ما في مشكلة تكون رجلا أو امرأة، تكون غنيا أو فقيرا، تكون وجيها أو بسيطا، تكون مدير شركة أو بتكون أصغر موظف، بس المهم أتقن هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فنحن عم نقرأ بسير الأولياء، بركي بيعلق قلبك بعمل واحد من أعمالهم، فتجتهد للوصول إلى رتبته، فتلحق برتبته إن شاء الله تعالى. فالحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن زهير السلولي، عن رجل من بني عدي، عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله، قالت لي معاذة: يا بنية، كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، فإني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بكت حتى غلبها البكاء. هذه العبارة، هذا النص يتكرر في سير الأولياء بطرق متعددة. أهل التربية الروحية يقولون: السالك إلى الله يطير إلى حضرة الله تعالى بجناحيه الخوف والرجاء. إذا رأيت في نفسك تقصيرا، إساءة، كسلا، اجتراء، فداويها بدواء الخوف، خوفها من النار، خوفها من العذاب، خوفها من القطيعة، خوفها من العقاب، خوفها من السؤال، خوفها من الوقوف بين يدي الله، خوفها من يوم الآزفة، خوفها من الحاقة، من الواقعة، من الطامة، من الصخرة.
تخوفها، اسقها دواء الخوف حتى ترجع تستقيم. وإذا رأيت في نفسك استقامة على درب الله فأبقي دواء الخوف بين يديك، لكن أملها برحمة الله، بعطاء الله، بكرم الله. إذا كنت في حياتك الدنيا زد جرعة الخوف، فإذا اقتربت من ساعة الأجل زد جرعة الرجاء. بالرجاء والخوف يستقيم الطائر والسالك في درب الله تعالى. أما إذا واحد قال يا أخي حاجي لا تحاكوني عن الموت، ولا تحاكون عن القبر، لا تحاكون عن عذاب القبر، ولا تحاكون عن عذاب الآخرة، ما بدي هالشغلة، في الغالب هؤلاء يكونون أحد أمرين: إما مرضى نفسيين فهو عنده رهاب الخوف، وإما أنه بعيد منهم، مو منضبط بالشريعة بنوب. غالب من يتكلم انه اخي لا تحكي لنا عن عذاب القبر، لا تحكي لي عن الاخره وعن عذاب جهنم، لا تحكي لي عن، احكي لي عن رحمه الله. في الغالب غير منضبط باي ضابط من ضوابط الشرع، فهو يخاف ان يتحدث احد امامه بالموت وما بعده بسؤال الله عز وجل. ورب العالمين قال: فمن يعمل مثقال ذره خيرا شرا. في يلي شرا بده يرى. لماذا انزل الله سوره الواقعه والطام والصاخه والحاقه؟ لماذا حدثنا أكثر من 98 اسما من أسماء يوم القيامة جمعها العلماء من القرآن والسنة؟ لماذا آيات القرآن الكريم تتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار؟ لأنه نفسي مثل نفسك لا تستقيم إلا بالتخويف. ليش كل الدول في عندها قانون عقوبات؟ ليش ما حدا بيخاطب الدولة بيقول لها إلغي قانون العقوبات؟ خلص حاجي تحكونا عن العقوبات والسجن والتعزير، ليش؟ خلص بلاش العقوبات. إذا الدولة، أي دولة بتلغي قانون العقوبات، شو بصير بالبلد؟ بيفسد. ليش الشركات كلها فيها نظام عقوبات ونظام ترفيعات ومكافآت؟ ليش بالجامعات في نظام عقوبات وفي نظام مكافآت؟ ليش بالمدارس في نظام عقوبات؟ ليه؟ لا يستقيم حياة أي دائرة، أي شركة، أي مؤسسة، أي بلد، أي إنسان من دون أن يكون هناك تخويف من عقوبة وهناك رجاء بالطاعة. لذلك السالك إلى الله، أنت أدب نفسك إذا وجدت فيها حرونة عن استقامة على درب الله. أنت روح لعند الشيخ قل له: سيدنا حكيني عن عذاب الآخرة، أنا نفسي أمارة بالسوء، هذه النفس أنا نفسي ما عم تخاف، أنا نفسي ما عم ترتدع. خليها ترتدع، خليها تخاف بصوت الخوف. لا سمح الله رأيت في نفسك اشتراء عن المعصية، تقصيرا في الفرائض، انت ما بدك حديث عن الرجاء، بدك حديث عن الخوف. روح اتلو آيات التي تحدثك عن عقوبة من خالف أوامر الله عز وجل في الآخرة. خلي هذه النفس ترجع تستقيم. هلأ إذا رأيتها تمشي في درب الله عز وجل، أبقي الخوف بين يديك، لكن خذ من الرجاء من حضرة الله تعالى. فبتقول معاذة لهذه البنت التي أرضعتها، بنتها بالرضاعة، بتقول يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، خايفة من حضرة رب العالمين، وبالمقابل أنا طمعان برحمة رب العالمين، خايف أن يحاسبني على ذنوبي وقد اطلع جل جلاله عليها، بس مع هيك أنا أؤمل برحمته وبعطائه لأنه اجتهدت، وإنما كانت معاصي زلة قدم. يا أخوان، من كانت معصيته زلة قدم ترجى له التوبة، وانت ما في حرج، انت بتشبهني، انا تزل قدمي وانت بتزل قدمك، ما في احد، كل بني آدم خطأ. بس دير بالك ما تصير مصر على المعصية، دير بالك ما تصير مستسهل للمعصية، دير بالك ما تصير مستصغر للمعصية، دير بالك ما تصير داعية الى المعصية. يا شباب، واحد ابتلي بالدخان، ليش تروح تضيف رفيقك سيجارة؟ خلص لك اسكت. إذا ابتليت بالمعاصي ما تروح تضيف الآخرين، شو بدك بهالشغلة؟ واحد ابتلي بأرجيلة، لا تروح تعزم رفيقك على نفس أرجيلة، شو بدك بهالشغلة؟ أنت مبتلى ببلاء الله عز وجل يخرجه من قلبك، بس ليش تعزم الآخرين؟ ليش تحط صورتك على الفيسبوك وأنت حاطط لي هالمنظر هذا؟ ما حدا دريان بالموضوع، الله ساتر عليك، ليش عم تفضح نفسك؟ إذا زلت قدمك فورا استغفر، توب، ارجع، قل له يا رب ما تأخذني. إن الله تعالى لا يغضب على العبد، يذنب الذنب فيستره، ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت وكيت. لا سمح الله واحد عينه يطلقها إلى المحرمات، لا تروح تدل على الآخرين على الموقع وعلى المقاطع وعلى الأفلام، شو بدك بهالشغلة؟
شو بدك بهالشغلة أن تؤذي الآخرين مثل ما أنت مؤذى؟ أنت اضرع إلى الله أنه يا رب دخيلك يخرج من قلبي هذا الأمر، يا رب أبدلني بهذا النظر نظرا خيرا، يا رب أبدلني بهذا النظر نظر إلى ما يرضيك عني، يا رب تملأ عيوني من النظر إلى الكعبة، من النظر إلى مصحفك، بدل هذا النظر المقيت والدني. بس لا تروح تقول للناس وتخبر الناس، إذا زلت قدمك كلنا تزل أقدامنا، تب إلى الله وارجع. وأنا بخاف من الله عز وجل نتيجة تقصيري أن يعاقبني، ولو حاسبني لهلكته، لكن أنا أرجو فضله وأرجو رحمته وأرجو توبته على التائبين، وأنا اندرجت في سلك هؤلاء. فبتقل معاذة، بتقل يا بنية كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، إني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ثم بكت حتى غلبها البكاء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. كل ما بزيد قربك من الله بتخاف أكثر، بتخاف لأنك تعرف شيئا عن عظمة الله وقديش أنت مقصر معه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل. يعني بيجي بيقول لك روح، هلا أنت شاب لسه عمرك 20 سنة، إن شاء الله فكرك الله بيحاسبك، لك روح شوف أمورك، روح دبر حالك، بعمر 60-70 بتروح تقبل على المساجد. فآمن مكر الله بالله جاهل، ما بيعرف شيء عن حضرة رب العالمين، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. لذلك كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إذا هبت ريح، يا أخوان نحن ما حدا بيناتنا بيفعل هيك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله، أشرف خلق الله، أتقى خلق الله، قال إذا هبت ريح أو رأى غمام هيك في السماء يخاف، يدخل يخرج يدخل يخرج. تقول عائشة ما لك يا رسول الله؟ يقول والله أخاف أن تكون ريح كريح عاد وثمود، ليقوم هلا تجي الأصاعقة تطيرنا كنا. مع أنه الله عز وجل أمن رسوله بأنه ما دام في المؤمنين الله ما بيعاقبهم، بس هو يعلم شيئا من عظم قدرة الله وبطش الله وعذاب، بخاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا صار كسوف وخسوف، سامحوني نحن صار كسوف وخسوف، يعني خدوا لوحات هاي تبع صور الأشعة وروحوا نطلع لمدري وين بدنا نطلع، يا الله شوف ما أحلاها شو صارت. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند الكسوف والخسوف أنه الناس روحوا تصلي ويطيل السجود ويطيل الركوع، مشان ريسما بعض الفقهاء قالوا الحكمة من هذه الإطالة صلاة الكسوف أو الخسوف ضل الله شي 2-3 ساعات، قال ريسما ينتهي هذا الكسوف والخسوف إنه مشان لا سمح الله إذا كان صاعقة بدها تجي هلا تجي والناس راكعين ساجدين. وضراعة إلى الله إنه دخيلك يا رب ما تهلكنا. أي حاجة بقى هلا كله بعلم الفلك كله معروف، قال شو كسوف وخسوف، هذا عقوبة من الله، لا عقوبة ولا شيء. مظبوط، عند الجاهل بحضرة الله تعالى هيك، ما هو الله عز وجل إذا أراد أمرا هيا أسبابه. كيف يهلكوا ناس؟ يهلكهم بالغرق، والغرق بيجيبوا ضمن نواميسه جل جلاله، ضمن قوانينه. كيف يهلكهم بالريح بالصاعقة؟ على كل الأحوال يا إخوان يا شباب، اجعلوا جناحي الخوف والرجاء معكم في هذا الطريق، وكل منكم يعالج نفسه بما يجدها تسير إلى الله عز وجل نحوه، على أن الخوف لا يتحول إلى رهاب، لا يتحول إلى مرض نفسي. أنا بدي خاف من أجل هذا الخوف أن يحدوني إلى العمل، مو أن يقعدني عن العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف من الله خوفا شديدا، بس عمر بن الخطاب هو الذي دون الدواوين، هو الذي أسس للدولة، هو الذي كان أميرا للمؤمنين، هو الذي أطلق شرطة العسس، هو الذي يلي بخاف كثير بيشتغل كثير. هلا شوفوا طلاب البكالوريا يلي كان بقلب السنة خايف كثير من الامتحان ومن الدراسة، درس كثير، وفي له رفيق قال له حاجة بقى لك لا تخاف، بكره بيومين بتنقضي الشغلة، قبل الفحص بيومين بعدين أنا بجيب لك الأسئلة، عود ترك لي هالكتاب من إيدك، ترك لي قوم حط هالشدة لشوفك. هذا آمن يلي آمن في الغالب لما طلعت النتائج يا راسب يا أما ناجح هيك على الشخطة، أما اللي كان خايف
هو اللي نجح، هو اللي جاب علامات عالية، هو اللي فرح مبارح. من خاف أدلج، من خاف بلغ المنزل، من خاف دفع الثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: وحدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية كانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل زوجها أبو الصهباء وقتل ولدها شهداء في معركة من معارك، والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة، لأنهن بلغوا منزلة الشهادة، أنا مالي بالشهادة بس عم بجتهد بالوسائل بركي الله بيجمعني. هلأ بس أنا انتبهت أثناء أنا عم بقرأ هذا الخبر، معناته هذه معاذ الولية من أولياء الله تعالى هي وزوجها كتير رواق، عم تتمنى أنه بس تموت تجمعه، وهي أولادها كتير هيك يعني في رابطة كتير قوية. فالولي ليس هو الذي يعتزل أمه وأباه وأخته وأخاه ويصير بتقاتل معهم وبتخانق معهم. أخي أنا ليش أنتوا شعلين التلفزيون؟ مرة إجاني هيك أخ صالح وجيد وكذا، هو وأمه وأبوه متقاتلين، والأب إجا قال لي شو هذا يا أستاذ؟ قال لي بعيط علينا وبيجي لعند إخواته، أطفوا التلفزيون، بدي أكسروا هذا التلفزيون، شو هذا أنتوا قاعدين هيك؟ ولا بيقعد مع أبوه ولا بيقعد مع أمه. قلت له ليش ما بتقعد معهم؟ قال لي لأنهم يتعاطون المنكرات. قلت له ليش شو يعني أبوك بيشرب شيء لا سمح الله خمور؟ قال لي لا بس بالحكي تبعهم. قلت له طيب ممتاز، ما أنت الله بعت لك ياهن، هلأ أنت الله هيك يعني ملأ قلبك، هو صالح هذا الأخ وخير بفضل الله، ولا نزكي الله أحدا، الله ملأ قلبك توجها إليه ومحبة له وانشغالا به، برافو عليك. وهلأ إجا هي والدك، هي أبوك، هي أخوك، هي أختك، هي أمك، يلا ساعدنا أنه يصيروا مثلك ويصيروا أحسن منك، أما ما تجي تتقاتل مع أمك وأبوك وما بدي أقعد معكم ولا بيروح معهم ولا بيجوا معهم. بقى هذه معاذة بنت عبد الله العدوية عم تقول إن شاء الله الله بيجمعني مع جوزي وولادي بالجنة. فأنت إذا صرت ولي مو معناتها تجي تتكبر على هؤلاء الناس وتجي تراهم بمظهر أنه أخي أنا بذكر الله هدون عم يعصوا الله، أنا بحضر دروس هدون بيحضروا لي مسلسلات، ماشي الحال أنا بدي أقعد معهم. يا أخي أنت لما بتقعد معهم أنت افتح سيرة، بالتالي بيطفوا المسلسل وبيسمعوا منك يعني كلام، ويوم جيب لهم أكلة طيبة، ويوم عزمهم على الدرس، ويوم روح جليل الجليات لأمك، واليوم جيب لها لأختك هدية يعني تستميل قلوبها، ويوم ادعي لهم. بعد فترة ما ملاقي غير أختك صارت تجي معك على الجامع، أخوك صار يجي معك على الجامع، والله أنا بعرف بعض الأخوة جاءوا إلى المسجد وآباؤهم يعني كتير بعاد، كتير بعاد عائلتهم كتير بعيدة، هو بسبب هذا الأخ كل العائلة إجت، الأب والأخ والأخت والأم، شافوا تصرف صحيح، شافوا أخلاق عالية، شافوا أدب، واشتغل فيهم بالدعوة إلى الله، صارت أمه من الملتزمات، أبوه من الملتزمين، أخوه أخته. هيك يا أخواني يا شباب هيك بدنا ياكون كل واحد بيناتكم يكون سبب في دلالة كل أسرته إلى هذا الطريق. هلا الحمد لله حتى أنتوا أسركم يعني أسر خيرة، ماشي الحال، بجوز يكون أخي مو كتير يعني راكز، بجوز يكون أبي، بجوز تكون أمي، ادعي لهم خليك بقيام الليل تتوجه إلى الله يا رب هيك تهدي أختي، تهدي أخي، تهدي أبي، تهدي ابني، تهدي زوجتي. ومع التحبب، مع الأسلوب الحسن، مع التصرف الجيد، بعد فترة ما منلاقي غير أبوك الحمد لله الحمد لله سلك في هذا الدرب. فمعاذة سألت رب العالمين أن يجمع بينها وبين أولادها. آخر وحدة، قال روح بن سلمة الوراق: سمعت عفيرة العابدة تقول: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرت بكت ثم ضحكت. الآية اللي عم نترجم لها: لما إجاها الموت بكت ثم ضحكت، قيل لها: مما بكيتي ثم ضحكتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. يا لطيف، شايف يموت المرء على ما عاش عليه، يعني هي كل همها أنه هلأ ما عاد خلص، ما عاد في صلاة، ما عاد في صوم، ما عاد في ذكر، بالدنيا كانت تجمع من هذا الشيء وتزداد به قربا إلى الله، بكت لهذا الأمر. في أخ بيحضر معنا عمل عملية، فراحوا بعض الأخوة معه يعني على العملية مشان أنه هيك يوانسوه يعني في المشفى. لما طلع من التخدير طالعوه من غرفة العمليات وبدأ هيك يعني شوي بالصحو، بس بقى ماله صحيان،
صح وكامل. بيقول لي الأخ اللي كان معه قال لي أستاذ طول ما هيك مخدر البين ما فتح صار الله الله الله الله, الله. عم يذكر الله هو وما له وعيان بنص التخدير يعني. لكن اللاوعي هو انعكاس الوعي. انت شو الوعي تبعك بيطلع باللاوعي. هلا في واحد بجوز هيك كمان هو مخدر بيقول بدي يبرق مع عصعيس بدي كوسة محشي بس يعني. انت بقى فيك تفهم وين المخ وين اللاوعي رايح يعني. واحد كرة قدم واحد غير هيك في واحد مع الله عز وجل. فانت كتر الوعي تبعك في الطاعات بصير اللاوعي كمان طاعة بصير حتى المنامات. هذا في واحد دائما منامات وأكل وشرب وسيارين وما بعرف روحات وجيات. في واحد منامات وقرآن كريم وذكر وصلاة ودروس ومجالس علم ومشايخ. في هيك اللاوعي انعكاس الوعي. هلأ نفس الشيء لتموتن كما تنامون وقت الموت كمان هيك. شو بدك تحكي آخر شيء وقت الموت؟ يلي بيشغل بالك طيلة حياتك يلي بيشغل بالك طيلة حياتك حتلاقيه عند الموت. فمعاذة مما بكيتي قالت أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجة قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها. من هدول ملائكة. فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا. ترى يمكن ما لحقنا. قال فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة. أدركت معاذة السيدة عائشة وروت عنها. وروى عن معاذة الحسن البصري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفل.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفل.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـAI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد. الذكاء الاصطناعي، ذكاء عبر الأثير، كيف يستخدم الداعية والمربي الذكاء الاصطناعي؟ ترى هل سأل داعية يعتلي المنبر منذ سنوات ويصعد إليه كيف يجهز ويعد خطبة الجمعة؟ هل سأل أحدكم نفسه ما الذي يمكن أن أقدمه لرواد المسجد وأنا يجلس بين يدي الطفل الصغير الكبير المسن المثقف العامي؟ هل سأل أحدكم مرة نفسه أيها الأحبة الكرام كيف يمكن أن يكون خطابي لهؤلاء وكيف تكون مهارات الاتصال بيني وبينهم؟ هل كل من يعتلي المنبر أو يجلس ليقدم درس قادر على أن يقنع الآخرين، أم أن هناك فجوة فيما بين العالم أو الداعية وبين من يستمع إليه؟ ما يقال عن الدعاء يقال عن المعلمين، فالمعلم داعية والداعية معلم، وكلاهما يحقق الهدف الذي وجد من أجله والذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أحبائي، أتى الـ AI لكي يبسط المعلومة. الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته ما أتى إلا ليحقق عملية التعلم، وبالتالي قد أعلم، ولكن عندما تسأل المتعلم هل تعلمت يقول لك لا. لماذا تحب المعلم فلان أو المعلمة فلان؟ يقول لك لأنه ذكي مبتسم يشرح لي بسهولة. طب لماذا تكره المعلم فلان أو المعلمة؟ يقول لك لأنه دائما متجهم. صعب، يعاقبني بغلظة ويتعامل معي أو يتجاهلني ولا يسألني داخل الصف. وهنا أحبائي رسالتي إلى المعلمين وإلى الدعاء، عليك أن تتعامل مع الفئة اللي بين إيد حضرتك وتعرف أنماط تعلمها. هناك البصري الذي يحب أن يرى المعلومة، هناك السمعي الذي يحب أن يسمع ويتعلم من خلال الاستماع، هناك الحركي الذي لن يتعلم إلا إذا ما استدعيته وقام وتحرك، وبالتالي هذا من سنن الله. داخل البيت وخارج البيت لابد للأب والأم أن يراعوا طبيعة وأنماط تعلم أبنائهم، لابد لمعلمة الروضة أن تراعي ذلك، ولابد للإمام والداعية ومحفظ القرآن في حلقات التحفيظ أن يراعي أن هناك من يتملكه الشعور الحركي في عملية التعلم فيتحرك، وهناك من يريد أن يستمع فيميل إلى التعلم بالاستماع، وهناك من يميل إلى الجانب البصري. فلا بد أن أعد عروض تقديمية جميلة رائعة تلفت انتباه هؤلاء المتعلمين. رسالتي إليك أيتها الأم وأيها الأب، عليك أن تراعي ذلك مع أبنائك. إلى الدعاء، عليكم دائما أن تنظروا بمنظور المعلم الفاهم الواعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول الجميع كأننا ننظر إليه وهو يتحدث، كأنه ينظر إلى كل واحد منا. هذه شمولية الطرح والنية الصادقة من المعلم إلى المتعلمين. أيها الأحبة الكرام، من المهم جدا أن نعي أن الذكاء الاصطناعي أداة وليست مفتي يستخدم في التحضير والبحث، لكن الفقه والفتوى والدعوة تحتاج عالما ربانيا، لابد من التحقق من الآيات والأحاديث قبل استخدامها وقبل عرضها، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يختلق. تلك الرسالة الهامة التي أختم بها تلك الحلقة أحبائي، لا نسلم بما يأتي بين أيدينا، ولا بد أن نراجع. يعني إذن رسالتي أيها الداعية أيها المعلم، إذا ما استخدمت أي تطبيق شات جي بي تي أو جيميناي أو كوين أو ديبسك أو غيرها من التطبيقات وأتت إليك المعلومة، عليك أن تراجع، عليك أن تعدل، عليك أن تكون حذر جدا. لماذا؟ لأنه عندما وجدت قاعدة البيانات، وجدت تلك القاعدة، وجدت باللغة الإنجليزية أولا، ولم يكن هناك اهتمام باللغة العربية، ثم مرت سنوات من 21 إلى 23 بدأوا يهتموا بوضع التراث وغيره في السياق، وبدأت تتحسن نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أنه يخطئ، وعندما يخطئ لابد وأن تراجعه، فأنت المسؤول وأنت الذي يقود، ومن صنع الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، فلا يجب أن تجعله هو دليلك، وإنما أنت المتحكم به. نلتقي بكم دوما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع

0: قبلها وأكدها وجهة الأمم المتحدة وأثنوا عليها، اللي هو موضوع العمل التطوعي. كثير من أسرنا بيقولوا يا أخي نفسي أربي ولادي صح، بس ما في أنشطة وما في أفكار خاصة أولادي والله بمرحلة مثلا 8-9 سنين وأكبر، أو حتى أطفال أصغر، شو نعمل مع أولادنا؟ ما بعرف، طول النهار أولادي على الألعاب وعلى التليفونات الذكية والآخره، شكوى ورا شكوى ورا شكوى، مع أن الموضوع كثير سهل، في كثير أدوات ممتعة لازم نطبقها، زي العبادات، زي القرآن، زي العمل التطوعي. اللي سامحوني بستغربه، في برنامج من الستينات موجود بدولة زي سويسرا اسمه كاس، CAS، بيشتغلوا على الإبداع والعمل التطوعي مع الأطفال تقريبا من سن 14-15 سنة، وبدخل الطفل ببرنامج طويل وبعمل شغل تطوعي وبخطط، بعلمه المهارات، التخطيط، مهارات العمل الجماعي، مهارات حل المشكلات، مهارات إدارة الوقت، مهارات التواصل مع المجتمع بكل أطيافه، أغنياء وفقراء. اللي بيعلم لي اللي بيعلمني إنه موضوع شق تمرة، موضوع العمل التطوعي، وموضوع الصدقات، وموضوع الزكاة، وموضوع فعل الخير وعمل الخير أساس بإسلامنا. لكن للأسف أحياناً نقصر بهذا المفهوم. المطلوب من أجمل الأنشطة اللي ممكن نقعد إحنا كأسرة أو كعائلة أو كعشيرة أو كعمارة جيران أو كحي واحد، أو حتى أنا وزوجتي وولادي، هو التخطيط والتفكير والتنفيذ لمشروع تطوعي. كثير يسألني كيف أحل مشكلة الوقت، كيف أحل مشكلة السلوكية عند أولادي، كيف أحل كثير مشكلات تربوية قد نشاهدها بأبنائنا، حلها يكون بإني أبدأ مشروع لمدة شهرين، لمدة شهر، لمدة 3 شهور، ربما يكون مشروع عمل تطوعي وأخطط له، أعمل خطة، أحط هدف، أحط وقت، أحط مهمات، أحط مسؤوليات أوزعها، وأحط إشي بنسميه M&E، المراقبة والتقييم لأبنائنا، كيف أدوا أنا وزوجتي وولادي، واجتماعات مثلا كل 2-3 كل أسبوع حسب المهمات المطلوبة، وشو نفذنا، شو الخطوة القادمة. أنا بربي بأبنائي على الإسلام، أنا بربي أبنائي على التخطيط والتفكير والمراقبة والتقييم والتطوير، أنا بملأ وقت أبنائي بشيء مفيد، أنا عم بتواصل مع أبنائي بصورة مختلفة عن الصورة النمطية اللي ابني بيشوفني فيها، بس أنا بابا وبس بعطي أوامر وبجيب فلوس البيت، أو ماما بتدرس وبتزعل منه، بشوفوني بنمط تاني، بفكر بحلل أنا وياهم. يا ريت شق تمرة نفكر فيه بعيدا، ترى أنا ما بحكي بس للي معهم فلوس، بحكي لكل أطياف المجتمع بفقرائهم وأغنيائهم، إحنا بنقدر نعمل عمل تطوعي ونخطط وننفذ مع أولادنا، ولو كان التبرع بشق تمرة كما علمنا إسلامنا، عشان نقدر نوصل بطرق عملية مع أولادنا إنهم عن جد يكونوا جيل جديد قادر أن ينشر السعادة داخل نفسه وداخل بيته وداخل دولته وفي العالم أجمع.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية هي خاتمة سورة الطلاق، ونريد توضيحها بمثل. الآية هي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا اختار الله تعالى من بين أسمائه هذين الاسمين، العليم والقدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: أخي الكريم، بارك الله بك على هذا السؤال.
0: حفظكم الله سيدي.
1: أنت مواطن تركب مركبة والإشارة حمراء قديما، هلأ في كاميرا،
0: نعم، مع الإشارة،
1: نعم، فلماذا تقف عند الإشارة الحمراء؟ سؤال بديهي، لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير، وقد يكون وزير الداخلية، علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو من خلال هذه الكاميرا،
0: نعم،
1: سيان، وقدرته تطولك، يمكن أن تلغى الإجازة أو أن تسحب لسنة أو أن تكلف مبلغ كبير،
0: نعم،
1: علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو تلك الكاميرا، وقدرته تطولك بتسطير غرامة كبيرة أو بحجز مركبة أو بسحب إجازة إلى آخره. فأنت انطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع، انطلاقا من حبك لذاتك، أن الصانع قدير وعلمه يطولك وقدرته تطولك، لذلك تنطلق بدافع من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع. هذا مثل من واقع حياتنا. المرور والسير والسيارات، الله عز وجل ماذا يقول؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. دقيق، ضع نقطتين عند بعد تعلموا، كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لك كل وحيه، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار من كل أسمائه الحسنى علمه وقدرته، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، كيف تعصي؟ انطلاقا من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك. طبعا في بالأرض 8 مليارات إنسان، ما منهم واحد إلا وهو يتمنى ويحرص على سلامته وسعادته واستمراره. سلامته باتباع تعليمات الصانع،
0: الاستقامة على المنهج،
1: سعادته بالتقرب منه، استمراره بتربية أولاده. فإذا إنسان أحسن اختيار زوجته وكسب مال حلال وربى أولاده، جمع بين الحاجات الثلاث،
0: نعم،
1: الدين كله خير، كله سعادة، كله توفيق، كله توازن، كله راحة نفسية، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما قال الأمن لهم، لهم الأمن
0: وحدهم.
1: لو قال لهم الأمن لهم ولغيرهم، لهم وحدهم قصر وحصر، نعم، وهم مهتدون. نعم. فلذلك يعني إذا أردت السعادة عليك بالعلم والطاعة لله، علم وطاعة.
0: نعم.
1: هو الحقيقة المؤمن صدق ما جاء به الأنبياء وأقبل، والكافر كذب وأعرض.
0: نعم.
1: تصديق وإقبال الإيمان،
0: الكفر.
1: والكفر تكذيب وإعراض،
0: إعراض عن الله.
1: نعم.
0: وعن منهج الله.
1: نعم.
0: إذن سيدي، هي علة خلق السماوات والأرض بهذه العظمة أن نعلم أن الله يعلم ويقدر.
1: البطولة أن تعلم أن الله يعلم، والآية واضحة وصريحة، لتعلموا أن الله يعلم.
0: نعم.
1: لتعلموا أن الله يعلم، يعني إنسان ممكن يعني للتقريب ببيته ممكن يغلط، بس مو مكشوف أبدا، بس أمام الناس ما بيقدر.
0: يراقب الناس،
1: الناس تراقبه.
0: نعم.
1: ويراقب الناس.
0: نعم.
1: فلذلك البطولة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني للتقريب برمضان الرجل وحده في البيت، والساعة 2:00 والحرارة 53 وكاد يموت عطشا، لو فتح الثلاجة وتناول لتر ماء بارد وشربه، من يعلم به؟
0: الله وحده،
1: لا أحد إلا الله. لذلك قالوا الصيام عبادة التوحيد
0: والإخلاص لله،
1: وغض البصر كذلك. أنت بالبيت جالس، وفي بيت يواجه بيتك، والجارة خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، من يمنعك أن تنظر إليها؟
0: خوف من الله،
1: وأن تملأ عينك من محاسنها؟ الله عز وجل. لذلك الإسلام فيه شيء عظيم، نما بالإنسان الوازع الداخلي. نحن بحياتنا عندنا رادع ووازع، القوانين على الوازع، على الرادع كلها،
0: مثل قانون السير اللي
1: طبعا تفضلنا. هلا سيدي، الكهرباء انقطعت في مدينة بأمريكا، تمت بهذا الانقطاع 200,000 سرقة. معناها هو الرادع هو الكاميرات.
0: نعم.
1: أما عظمة ديننا الرادع الوازع الداخلي.
0: نعم.
1: الوازع الداخلي هو الرادع، أما بغير بلاد الرادع الخارجي دائما. والإنسان قد يكون ذكي جدا، في عنا آلة تصوير للسرعات، هو الإنسان اخترع آلة تقول له بعد كيلو متر في آلة تصوير، التغى
0: القانون،
1: صار هو القانون
0: صراع
1: بين الذكائين.
0: نعم.
1: وقد يكون ذكاء المواطن أشد من ذكاء القوي.
0: نعم.
1: قد يكون، مع الله ما في مجال، مع الله، الله معك دائما.
0: لذلك سيدي، إذا عدنا إلى المثل، متى يخالف الإنسان القانون؟ إما أن يكون هو أقوى من وضع القانون فيتوهم أنه لا يستطيع أو لا يقدر عليه، أو يخالفه في ساعة متأخرة من الليل.
1: نعم. طبعا.
0: بحيث لا يوجد
1: أنا
0: رقيب
1: أخ
0: يراقبه.
1: كان مندوب بلده في مؤتمر بالمغرب بالرباط، قال لي وصلت الساعة 12 بالليل.
0: نعم.
1: سمع الضجيج بأرض الفندق، أطل رأى راقصة ترقص، قال لي ما الذي يمنعني أن أملأ عيني بمحاسن هذه الراقصة إلا خوف الله؟ أغلق النافذة وحده. لو ارتكب هذه المعصية ما في إنسان بالأرض يكشف هذه الملاحظة. من هنا تأتي قوة المؤمن، يخشى الله.
0: نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: العلماء.
0: نعم. سيدي، علم الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله ما فرقه عن علم البشر؟
1: علم الله علم كشف لا علم جبر. أول شيء يعني أنت واقف بالطابق العاشر وأمام البناء ساحة فيها طريقان، طريق إلى ملهى وطريق إلى جامع، فأنت بالطابق العاشر من النافذة مو من الشرفة، رأيت رجل ماشي بطريق الجامع، فعلمك أنه يذهب إلى الجامع هو علم جبر أم علم كشف؟
0: علم كشف.
1: كشف. فذلك الله يعلم يعلم علم كشف. فالعلماء اضطروا أن يأتوا بمصطلح جديد، علم كشفي وعلم حصولي. لو راح الملهى الآن صار عندك علم حصولي، أما ماشي بطريق الملهى علم كشفي، فات للملهى علم حصولي. الله يعلم علما كشفيا وعلما حصوليا، بس علم الله لا يؤثر على اختيار الإنسان. من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر.
0: ما أجبره على شيء.
1: يعني لو فرضنا أجبرنا إنسان يمشي بين جدارين بعرض كتفيه بالضبط، ممكن قلنا له خذ نحو اليمين، أنه يمين هذا
0: ولا يستطيع الحركة،
1: ما في مجال إطلاقا. فما لم تكن مخيرا ما في تكليف، التكليف أنك مخير. يعني الله قال لك فاستقم، معنى فاستقم تحرك، لا تقول للواقف استقم، استقم تعني الحركة،
0: تحرك بشكل مستقيم،
1: تحرك بشكل مستقيم. وبعدين طريق الحق لا فيه عوج ولا أمت،
0: لا عوجا
1: ولا أمت. العوج يمين ويسار،
0: الأمت
1: وصعوده هبوط. طريق الله عز وجل هو أقصر طريق، ما في لا عوجا ولا أمت.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه وسعدتم بصحبة شيخنا الفاضل إلا أن أشكر له ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول اليوم في برنامج على شفا جرف هار الكبيرة الربا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: فذكر النبي عددا من الكبائر، وقال فيما ذكر: وأكل الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعن ابن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى. ويتحقق ذلك بأن يزيد المال بالمال، طبعا من غير معاوضة تجارية، ومنها الفوائد المصرفية الربوية أو ما شابه، سواء من دين بالفائدة أو من استدان بالفائدة، وسواء من أخذ قرضا بالفائدة أو من أودع أمواله بالبنك الربوي ليأخذ عليها الفائدة وينتفع بها. إن مال الفائدة حرام كله، ولا يجوز أن ينتفع الإنسان المسلم به ولا بأي وجه من وجوه الانتفاع طبعا، بل عليه أن يصرفه كله في مصارف المسلمين العامة، ويستثنى من ذلك المصارف الإسلامية، وكذلك يستثنى من ذلك القرض الذي أخذه للضرورة وللضرورة القصوى. فالقاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، فمن تاه في الصحراء أياما بلا زاد حتى شارف على الهلاك، ثم وجد زجاجة خمر، جاز له أن يشرب فقط جرعة بالمقدار الذي يبقيه على قيد الحياة. كذلك من اضطر لإجراء عملية جراحية تنقذ حياته ولا يملك ثمنها، ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، جاز له الاقتراض من مصرف ربوي إنقاذا لحياته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف
0: نهار من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض. تفضل يا أخ العرب، لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم. دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعد الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعذت بالله سبحانه وتعالى من الفقر ولا ما استعذتش؟ ومن الذلة ولا ما استعذتش؟ ومن القلة ولا ما استعذتش؟ تقول ايه الكلمات العجيبة دي؟ فقر معروف. أسوأ حاجة من في الفقر أنها تذل الإنسان وتحوجه إلى غيره. طيب عرفناه. طيب والذلة؟ الذلة أن يذل الإنسان لغير الله تبارك وتعالى في غير طاعة الله. الذل نوعين اتنين، ذل في طاعة الله وذل في غير طاعة الله. تقول لي هو في حاجة اسمها ذل في طاعة الله؟ الذل في طاعة الله عبادة موصلة إلى مرضاة الله، زي المؤمن لما يذل المؤمن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، وزي الذل للأب وللأم. ربنا بيقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الإيه؟ الذل من الرحمة. إنما الذل لغير الله أو الذل لغير الدين أو الذل لغير المحمود هو أن يذل الإنسان بسبب معصية أو جريمة يرتكبها أو احتياجه لواحد من الناس. وشوف بقى لما الناس تتمكن من رئاب الناس، والله ما حينجينا ساعتها إلا رب الناس. تعالوا ندعي إن ربنا ينجينا من الفقر والذلة والقلة، قلة العمل، ونسأله سبحانه أن يجيب هذا الدعاء برحمته، ثم نكمل بعد تأميننا عليه. اللهم أمين، اللهم أمين.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا ثلاث كلمات يعني كل واحدة منهم يعني تخوف أكتر من التانية، فقر، قلة، ذلة. يعني الإنسان عندما يكون يعني في حالة من هذه الحالات الثلاث كان الله في عوني. فعشان كده لازم نستعيذ. أنت ما أنتش خايف أنك تفتقر أو تذل أو عملك يقل؟ أدي معنى الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة
1: والذلة.
0: ومش كده وبس،
1: أنا أنت تاخد بالك
0: القلة هنا معناها قلة الخيرات، لكن بعدين روح لك في دعاء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
1: أنا لا عاوز أتظلم ولا عاوز أظلم. علشان كده شوف
0: حتى في الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. إيه حكاية الضرر والضرار بقى؟ الفرق بينهم؟ الضرر إنك تضر نفسك، والضرار إنك تضر غيرك. فأنا لا عاوزك تظلم ولا عاوزك تتظلم. كان زمان بيقولون حاجات عجيبة قوي زي الفوازير والغاز يمتحنونا فيها وننمي قدراتنا الذهنية واحنا بنعلم. يقولك ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه واحلها لعباده، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه وحرمها على عباده. ونقعد نفكر، فيجي شيخنا ويقول لنا الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه الربا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لعباده وحرمها على نفسه الزوجة. قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طب يا ترى بقى إيه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده وحرمها على نفسه؟ هي حاجة واحدة، الظلم. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم. علشان كده سيدنا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إيه؟ اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل الحديث أو كمل الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا لطيف يا لطيف،
1: اسمع وتعلم أدب الدعاء.
0: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. عارف زوال النعمة ده أصعب من عدم وجود النعمة أصلا. بمعنى إن واحد يولد فقير وعاش فقير ومات فقير ما حسش بالغنى، ما عندوش مشكلة. إنما المشكلة بتكون للي اتولد غني وعاش في رغد العيش ورغد الحياة وبحبوحة الحياة وبعد كده افتقر وتحوج وتزل. عشان كده كان دعاء الصالحين اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن العجز بعد القدرة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الاحتياج بعد الغنى وبعد العز، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن النار بعد الجنة، ومن المعصية بعد الطاعة. الحقيقة تحول الأمر إلى الأسوأ هو دوت الحقيقة بيحتاج إلى نوع من أنواع الصبر والجلد مش عند أي حد تاني. شوف بقية الدعاء، وتحول عافيتك. يعني ربنا رزقنا بشوية قوة وصحة. تصور لما الإنسان يبقى بعد ما كان ماشي على رجليه وبيعتمد على نفسه بعد الله عز وجل يحتاج لواحد يسنده، واحد ينيمه، واحد يأكله، واحد يقعده. البني آدم تقيل، يعني البني آدم عزيز النفس، وبتصعب على الإنسان هذه الأمور. لذلك أجمل شيء إن ربنا ينعم علينا إن إحنا نموت بعافيتنا ونموت بصحتنا، لا مرض ولا بهدلة ولا ايه. اعتقد ان كلكم بتقول اللهم امين ان احنا ما نتحوكش لحد حتى لو كانوا اقرب المقربين الينا، لان الانسان عزيز النفس. وتحول

بذاتك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. صحيح يا أخي، المسيح الدجال لأنه عينه عوراء يقال الأعور الكذاب. وشوف لما قال كلمة الكذاب تفهم أنه هذه إشارة لخطر سيظهر عند علامات الساعة. لكن أنت بتلاحظ أن كلها أدعية في أمور غيبية، القبر، الآخرة، المسيح. هذا دليل على أنه المرء لا يأمن شيء، إنما يجب أن يتحصن المرء بالدعاء. الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عارفين اللي تعلمناه من هذا الدعاء إيه؟ إنك مش لازم تدعي ربنا من الحاجات اللي انت عارفها بس، ادعي ربنا من الحاجات اللي انت تجهلها. الذي يؤمن هو الله، الذي يحفظ هو الله. افتكروا كويس قوي وانتوا بتقولوا هذا الدعاء، افتكروا قول الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا يحفظنا ويحفظكم بصدق التوجه، ونحن نؤمن على هذا الدعاء. اللهم أمين.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يعطيك العافية يا رجب.
1: يا أبو الديب أهلا وسهلا. ما قاهنيش بدي أشتغل أنا عشان مشغول بنظف الشارع.
0: لا لا يا رجب، كنت بدي أسألك بس أكم من سؤال.
1: أسأل بس أربع أسئلة، إذا سألتني سؤالين برضاش أنا. يا 20 سؤال واقع امتحان أعمل لي.
0: بس بدي أسألك كيف وضعك يا رجب؟ كيف أنت عايش؟ كيف أخوك أبو النسر معاك؟
1: أبو النسر أخويا بحوش لي عشان بده يجيب لي طقم وده خليني أتجوز كمان 5 سنين.
0: بس أنت يا رجب إلك من زمان بتشتغل، يعني المفروض السنة هذه أنت تكون متجوز.
1: ما قاعد أخوي بقول لي بحوش لأبو النسر، قال لي لسه بدري بحوش كتير كتير كتير كتير.
0: طيب يا رجب أخوك أبو النسر ما حطش عينه على بنت تكون كويسة إلك؟
1: ما هو بقول لي بدي أدوزك واحد على البركة.
0: طب أنت فاهم إيش يعني على البركة؟
1: يعني ناصحة مليانة وقوية وشاطرة.
0: الله يوفقك يا رجب، والله إنك بتستاهل كل خير. كنس يا ابني، كنس كنس.
2: أنا مش عارف إيش محببك فيه ومخليه يشتغل.
3: بتعرف يا أخوي طلع هذا الولد شغيل رقم واحد، خلى المصنع يضوي ضوي.
2: يعني إحنا هلقيت بحاجة لواحد ينظف؟
3: طبعا يا أخوي، والله الشغل اللي اشتغله غير شكل المصنع كله.
2: طيب هيك إحنا رح نعمل له ميزانية جديدة
3: 20 شيكل يا أخوي، مش حننكسر فيها.
2: أنت بتقول لي 20 شيكل، ما أقل حاجة في الشهر بده 600-700 شيكل.
3: طب وماله يا أخوي، مش ربنا منعم علينا؟
2: أنا يا أخوي بدي إياك تفكر في الصغيرة وفي الكبيرة، بدي إياك تحسب كل إشي.
3: محسوبة يا أخوي محسوبة، والله محتاجينه.
2: طيب ماشي يا أخوي، هلقيت بدي إياك تحطه تحت الاختبار لأنه بلاش يطلع خاين ولا حرامي، وبعدين نروح فيها.
3: خلص ولا يهمك بختبره.
4: مالك يا أبو الديب، مالك صافن، في إيش بتفكر؟
0: بتعرف يا نهيل، قاعد بفكر في موضوع، لو زبط معانا بنطلع غير شكل، بنرتاح من كل المشاكل.
4: طب قل لي بإيش بتفكر، خليني أساعدك.
0: هلقيت مش إحنا قاعدين بنفكر كيف نتخلص من هبة؟
4: تخلص روحها لبعيدة، أيهو إحنا عارفين كيف نتخلص منها؟ هذه ملهاش إلا واحد معمي على قلبه يجي يخطبها ويقلعها من عنا.
0: 90% لقيته أبو قلب معمي.
4: طب احكي مين؟
0: إيش رأيك في رجب؟ صح هو مسكين وعلى البركة وفي شوية هلفتة، بس الشاب بيشتغل وبيقدر يدير بيت.
4: وليش هي بدها تلاقي أحسن منه؟ ولا يكون بتفكر بدكتور ولا بمهندس؟
0: يعني أنت موافقة يا نهيل؟
4: أنا موافقة، إن شاء الله العفريت يجي ياخدها.
0: ممتاز، على هيك بدي أقعد مع أخوتي ونتفق ونمشي مع بعض خطوة خطوة، بس أنا خايف من هبة تعند وتعملنا مشاكل.
4: إيش تعند؟ هو كيف أبوها تعند؟
0: ربك يسهل.
3: مالك بتطلع من شباك الحمام يا رجب؟ عيب اللي بتطلع على الناس من شبابيك الحمامات، هدول عمال ومحترمين.
1: ما في واحد أبصايش أخد وخش الحمام.
3: أخد؟ إيش أخد؟
1: شفته كان معاه كيس حط في بطنه وخش في الحمام.
3: أنت متأكد؟
1: أيوه الشباك قضاقة قضاقة التالي قضاقة، كنت لسه بدي أطلع على السلام أشوفه أنت بتزعق علي.
3: طيب ماشي، خليك خليك خليك خليك.
1: معلم كايسون كايسون يا كايسون،
3: ليش بتزعق علي يا رجب؟
1: ما انت روحت بعيد عني وخسبت لي حالي.
3: بتعرف يا رجب انت عينك نقدة.
1: ليش؟
3: كاين سارق شوية اغراض من المصنع وبخبيهم في البنطلون من جوا.
1: طيب ايش ما تمسكوا تحبسوا؟
3: خليه براحته، خليه لما يجي يطلع يروح من باب المصنع بفتشه.
1: احبسه احكم عليه بالاعدام وخليه ينفصل ما ياخدش ولا قيش.
3: رجب تحكيش ولا كلمة، خلص روح كمل شغله.
5: وين ابو الذكر؟ بطلنا نشوفك، ايش قصتك؟
6: والله عندنا مشاكل كتيرة يا قرن.
5: هو كل واحد عنده مشاكل يا ابو الذكر، بدوش يطلع من الدار، بدوش يطلع من الشركة.
6: قرن مش فضيلك، بقول لك عندنا مشاكل.
5: طيب خلاص تزقش، مش صح احنا اصحاب؟ قول ليش المشاكل، ولك انا بساعدك، بقف جنبك اخوك هنا.
6: ولك انت يا قرن بس تساعد حالك لما بدك تيجي تساعدني.
5: الحق علي ابو الزكر، الحق علي. من هان وطالع ما بديش اقول لك ايش عندك مشاكل، ولا بدي اسالك حاجه.
6: قرن تزعلش مني، والله متنكد ومسموم بدني يا قرن.
5: على العموم براحتك، بديش ازعجك. انا الليلة انا وبالعدان طلع نصر، اذا بدك تصهر معانا اهلا وسهلا، بدك ايش انت حور.
6: بشوف كيف الوضع في الدار وبرنلك.
2: رجب كشف حرامي في المصنع؟ معقول؟
3: زي ما بقول لك يا اخوي، كان يراقب فيه لما خش في الحمام.
2: طيب والعامل ايش اخذ؟
3: لسه مش عارفين، معاد الحلة بدي افتشه قبل ما يطلع.
2: والله يا عفارم عليك يا رجب.
3: شايف؟ قال لسه احنا بدنا نختبره انه هو حرامي ولا مش حرامي. طلع بكشف الحرامية هو.
2: طيب ماشي يا اخوي، شوف لي الشاب هذا ايش سارق، وبعد ما تخلص معه جيب لي اياه على المكتب.
3: خلص ماشي، بس يحله.
7: هذا هو الحل اللي انا وصلت له. ما انتوا عارفين مسكرة من كل النواحي من شقة هبة، لا ابوها برد ولا غيره. يعني من الاخر يا جماعة، احنا اولياء امورها. ايش قلت يا ابو الزكر؟
6: والله يا اخوي انت الكبير، واللي شايفه اعمله. انت بلا مؤاخذة يعني شايف ايش في مشاكل في البيت بين هبة ومرتك؟ يعني يوم ما تتجوز هبة راح يكون بالنسبة انه في البيت يوم عيد، وغير هيك كمان بتفضل غرفتها انت.
7: هذا الكلام كله انا عارفه، انا اللي بقصده رجب. رجب لو اتجوزها تجوني انتوا في المستقبل، لو صار كاني ولا ماني تقولوا انتوا اللي لبستوا لي اياها.
6: زي ايش بده يصير يعني؟
7: ما انت عارف رجب على البركه، من الاخر اهبل.
6: هذا الاهبل اللي انت قاعد بتقول عنه، اي والله ببيعك وببيعني.
7: يعني خلاص ندوس.
6: انا من ناحيتي اتوكل على الله.
7: وانت يا وائل، إن الساعة قاعدين بنحكي، مالك ساكت؟
8: ما هو انتوا قاعدين بتحكوا وكأنكوا هبة.
7: ايش يعني هبة؟
8: انت بتعرف يا اخوي انه الزواج هاد ما بتم الا اذا هبة قالت موافقة.
6: والخبطة على رقبتها بدها توافق؟
8: فيش حاجة اسمها الخبطة على رقبتها، هذا مستقبلها.
7: طب انت يا ابو المستقبل، انت ايش رأيك؟ نعتبرها هي موافقة، انت احكي رأيك.
8: انا رأيي بقول انه حرام تجوزوها لواحد مسكين زي هاد، في فرق من السما للارض بينها وبينه.
6: ومين بده يقبل فيها العرجة هادي؟ اي تحمد الله وتبوس ايدها وجهه وقفا انه بده يقبل فيها واحد زي رجب.
8: والله انت حسستني انه عرجة يعني من المغضوب عليهم. بنت ما شاء الله عليها، فيش عندها اي مشكلة، بس شوية رجلها.
7: يا رجل انت دايما خلف خلاف وعكس عكاس، يا رجل ايش قصتك انت؟
8: ومالك بتزعق علي؟ وانا صاحب المشكلة؟
7: ما هو انت بتوشبها، ليش ما تحط ايديك في ايدين اخوتك؟
8: انا بحطش ايدي في ايديك، وعلى الباطل وعلى الحرام.
7: الجواز والسطرة صاروا باطل وصاروا حرام؟ هي والله يا جيل اليوم.
8: انا ما قلتش انه الزواج باطل، انا قلت انه انتوا اذا بدكم تضحكوا عليها وتجوزوها غصب عنها هذا هو الباطل.
6: سيبك منه يا راجل، انت قاعد بتناقشني في ولد صغير. دوس يا اخوي، دوس واحنا وراك. بس اهم شيء قبل ما تخطي اي خطوة شاورنا. يعني من الاخر بدناش ندفع ولا فلس. بدك تعمل حسابك قديش بنحلب منه علشان نستفيد.
2: الله اكبر عليك يا عبد العاطي، بتدل نفسك على رابطين نيل وتحطهم في بطنك؟
8: شايف يا اخوي، والله ما توقعت.
2: اسمع يا اخوي، هذا مستحيل يضل في المصنع نهائيا. اللي بسرق إبرة بكرة بسرق جمال، ورجب له مكافأة.
8: ما هو أنا يا أخويا رأيي بيختلف عن رأيك.
2: سمعني إيش رأيك؟
8: عبد العاطي معاه 6 بنات وتلت أولاد، وغير هيك أمه مريضة وعايشة عنده، ولو بدنا نفصله حيروح يصير يشحت.
2: يعني يا أخوي حد قال له يسرق؟
8: معلش يا أخويا، خلينا نسامحه المرة هذه، وانت شرط عليه قول له المرة الجاية ما تعيدهاش.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص ماشي.
8: طب خلص، بدك اشي مني؟ العمال روحوا، بدي اروح اشيك على المصنعنا.
2: خد يا أخوي امسك.
8: ايش هذه 100 شيكل؟
2: هذه 100 شيكل اللي معك تعطيها لرجب، لانه هذا الولد بيستاهل كل خير.
8: فعلا يا أخوي عارف هذا الولد طلع امين وطلع نظايفي كمان.
2: حافظ عليه يا أخوي حافظ، نصيبنا هذا.
9: هم حكوا لك هيك يا وائل؟
10: صحيح هم هيك حكوا، والراي بضل رايك، بدك توافقي وافقي، بدكيش برضو برجع إلك.
9: طيب ليش هم بيعملوا زي هيك؟ أنا إيش اللي متقلع عليهم؟
10: من الآخر من الآخر، إخوتي مش كويسين.
9: أنا أخريتي أتزوز رجب؟ عشان إيش؟ عشان بيحكوا عني عرجة؟
10: معلش يا هبة، معلش معلش، أنت أهم حاجة ما توافقيش على الإشي اللي بدكيش إياه.
9: مستحيل مستحيل بحكي لك أتزوز رجب، حتى لو بدي أموت حالي.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ وأظن كل واحد ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان يتمنى في نفسه أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو أنت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الحقائق وبصدق. لا شك بأنه يحب أصحابه ويحب آل بيته المؤمنين ويحب زوجاته عليه الصلاة والسلام ويحب أبنائه وأحفاده وأسباطه، ولكن هناك في شيء خاص جدا ومنزله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي كان يسأل عنها عليه الصلاة والسلام، ولا ما يشك أحد من الصحابة بأن هو ممن يحبه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك يسأل هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة، قال: ومن الرجال، قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش متوجها إلى ذات السلاسل، وذات السلاسل هذه ليست معركة ذات السلاسل التي وقعت في عام 12 للهجرة، والتي هي في منطقة كاظمة في حدود دولة الكويت، إنما ذات السلاسل لسلسلة الرمال التي كانت في تلك المنطقة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مع من معه من الصحابة في ذلك الجيش. وقبل أن يذهب جاء عمرو بن العاص ليودع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر عمرو بن العاص هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الآن علم عمرو بن العاص أن من جنس النساء كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عمرو بن العاص صاحب الشخصية الكبيرة المتميزة، صاحب التاريخ الكبير، رجل صاحب المهمات الصعبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية نفس السؤال، قال: ومن الرجال، يعني من تحب من الرجال يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب أنس بن مالك، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ الشخصية الثانية، قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم من؟ قال: فسمى رجالا وعد رجالا صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص إلى الآن ما سمع اسما من ضمن هذه القائمة، فعلم بأن هؤلاء قد تقدموا في الرتبة عليه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا كبيرا، وكان يعني يحب يعني أبو بكر الصديق حبا كبيرا، كان يحب عمر بن الخطاب حبا كبيرا. وسبحان الله، أما أبو بكر وعمر بن الخطاب فقد جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بابنة أبي بكر عائشة، وتزوج من عمر بابنته حفصة، وبعد الممات دفن عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في دار عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما فارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته. فإذا أردت أن تذكر الحب الحقيقي فاذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وإذا أردت أن تذكر الحب تذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، فهذه مروية من مرويات الحب. فلا نقول إلا رضي الله عنهم أجمعين، ونتقرب إليك يا ربي بحب من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، من المهاجرين والأنصار، ومن آله ومن أهل بيته ومن زوجاته ومن ذريته. ونحب عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر، لم نعمل بأعمالهم، ونرجو أن نحشر معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: خلق الله
1: هذا خلق الله
0: خلق الله
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الأرض الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا معكم مع استكمال قصة خلق الأرض التي نعيش عليها ونكابد فوق أديمها.
1: جاء معنا في أكثر من حلقة أن نستنبط كل ما نفهمه في خلق الأرض وفي كل ما يأتي معنا في حلقات هذا البرنامج من كتاب الله سبحانه وتعالى، واستهلالنا في هذا الجزء في حديثنا عن خلق الأرض مع آية كريمة.

0: انظروا وتأملوا إلى هذه الآيات الكريمة. يقول تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض فراشا.
1: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض قرارا ومهدا وفراشا للإنسان. يقول المفسرون في تفسير معنى هذه الآيات الكريمة بأن القرآن الكريم يخاطب البشر ويذكرهم قائلا:
0: الله تعالى هو ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسهل حياتكم عليها، وجعل السماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النباتات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه سبحانه العبودية دون سواه.
1: لنتأمل قوله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. إن هذا التعبير جعل الأرض فراشا يدل على اليسر في حياة البشر على هذه الأرض، وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش الذي يأوون إليه.
0: لكن الناس مع طول الألفة ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه وعهدوه.
1: نعم، البشر ينسون التيسير الذي جعله الله تعالى لهم في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش والحياة، وسرعان ما ينسون ما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع.
0: ولولا تيسير الله تعالى الأرض وجعلها كالفراش والمهد ما قامت حياة الناس على هذا الكوكب بمثل هذا اليسر والطمأنينة.
1: تأملوا حجم ما نتمتع به من نعم فوق هذه الأرض، ولنأخذ على سبيل المثال الماء ولنتخيل حياتنا من دونه. ماذا لو نضب الماء فوق سطح الأرض؟ كيف ستكون حياة الناس لو فقدنا الماء، وهو عنصر واحد فقط من عناصر الحياة فوق كوكب الأرض الذي سخره الله لنا؟
0: وماذا لو نقص عنصر آخر من عناصر الحياة فوق الأرض وهو الهواء؟ سيشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة.
1: ومن رحمة الله تعالى بنا أن كل شيء كامل لا ينقص، وأنه سخر لنا الأرض وجعلها ذلولا وأمرنا بالمشي فيها لطلب الرزق.

0: لقد جعل الله تعالى الأرض قرارا صالحة لحياة الإنسان، وذلك ليتحقق الاستقرار والثبات لهذا المخلوق الضعيف. وكما مر بنا قبل قليل وصف الله الأرض بالمهد،
1: وصورة المهد وصفة التمهيد تدلنا على رحمة الخالق عز وجل بنا، فالله تعالى الذي خلقنا يعلم ضعفنا، هو الذي جعل الأرض مهدا وشق للبشر فيها طرقا ويسر لهم سبل الرزق.
0: وأنزل الله من السماء ماء لينبت به من الأرض رزق الإنسان والحيوان والطير. وهكذا يربط القرآن الكريم بين تكوين السماء والأرض وخلق الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشارت الآيات الكريمة إلى بعض أسراره.

ويذكرنا الله تعالى دائما برحمته، فهذه الأرض المفعمة بالحياة المليئة بالمخلوقات الحية يمكن أن تنتهي في لحظات بما عليها ومن عليها.

وهذه الأرض العظيمة الممتلئة بالمخلوقات من أنهار وبحار ومحيطات وصحار واسعة وجبال راسيات وإنس وجن وعالم كثيرة لا نعلمها ستزلزل يوم القيامة.

بهذا ننهي حديثنا عن خلق الأرض في الجزئين الأول والثاني. نترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله مع مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ معين عمله بعض الصحابة. سيدنا أنس بيقول كان بعض الصحابة موجودين مع بعض في سفر وكان لهم خادم، فاستيقظ يبحث عن الطعام فوجدوه نائما، فقالوا إن هذا لنؤوم بينكم، ده بينام كتير كده ليه؟ ثم أيقظاه فقالوا له اذهب إلى رسول الله فاطلب منه الطعام. فذهب الخادم ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان وفلان يطلبان منك الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أكلا. فرجع الخادم قال لهم انتوا كلتم، سيدنا محمد بيقول كده. قال ففزع، النبي بيقول احنا كلنا بس احنا ما كلناش. فقلنا يا رسول الله بعثنا لك الخادم نطلب منك الطعام فقلت أننا قد أكلنا. قال نعم، إنكم أكلتما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقلنا يا رسول الله استغفر لنا، صلى الله عليه وسلم. خلصت القصة. القصة إن الخادم كان نايم وهم عايزين يأكلوا، فشايفينه نايم قاموا قايلين هو بينام كتير كده ليه، اغتابوه، ممكن يكونوا ساخروا منه، ممكن يكونوا قالوا كلام لو هو سمعه يتضايق. فطلبوا من سيدنا محمد الأكل، فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسالة ليهم انتم كلتم وانا شايف لحم أخيكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الخلاصة سيدنا محمد بيعلمهم لا تغتابوا أحدا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا، يعني انك تتكلم على حد في صفة في حقيقية انت صادق، لكنه لو سمع الكلام ده يتضايق. كأن سيدنا محمد بيعلمنا النهاردة كنز، اوعى تغتاب، وان مفيش حد كبير على المعصية. دول صحابة لكنهم غلطوا لانهم مش معصومين. في سيدنا محمد بيعلم ويربي، سيدنا محمد بيربيهم. خدوا بالكم، ركزوا قبل ما تتكلموا، لو في كلام في انتقاص او اساءة او سخرية ركزوا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر، وكثرة المجالس اللي احنا بنقعدها بينا وبين بعض لما ينتهي الكلام الكويس والكلام المحترم والكلام البناء ولسه قاعدين مع بعض، بيجي الشيطان عشان يعلمنا ازاي نتكلم على بعض، وعشان يوزنا اي حد يطلع بخبر جديد او بسر جديد او تريقة على لبس او تريقة على فكرة او تريقة على رأي سياسي لحد من اصدقائنا، ونبدأ ننهش في لحم بعض. انت كده يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس اللي بتغتاب، فإذا اغتاب أحدهم أخاه قرب إليه لحمه يوم القيامة. يتقرب إليك لحم هذا الإنسان وتؤمر بأكله بين يدي الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنز النهاردة، فكر كويس قوي لو ناوي تتكلم على حد، اعرض هذا الكلام كأن الإنسان ده واقف قدامك. لو حسيت أنه هيتضايق يبقى أنت بتنهش في لحمه، وسيدنا محمد شايف لحمه بين أنيابك وأسنانك. ولو لقيت أنه هو ده كلام هينبسط منه أو مش هيأذيه فاتكلم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنز النهاردة، لا تأكل لحم أخيك لأن الغيبة من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء. يعني هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا، عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن، يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف. أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير. كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم. كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر. يوم النحر ما أحد يذبح بالإمام. إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد. هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحيه، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر. هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة. يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى في مسابقة. اليسرى لا تسبق اليمنى في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد. مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء. هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام. لا ناكل ثم نغسل، نغسل ثم ناكل، يعني حتى ما يصير في مسابقه في الاداب، حتى الاداب لها اولويات. تغسل يديك، تجلس الى الطعام، تقول بسم الله، تاكل بيمينك، هذه متابعه. من يطع الرسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم ادبا في الطعام على ادب اخر. واذا اكلت تاكل ما يكفيك دون التخمه، لان الله تعالى حرم الاسراف في الاكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فمن اسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل، اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أكل طعامكم الأبرار أو الأخيار، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضاف. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا، ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت مفهوم يا أخوان. هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاصم إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون ادعاء الخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام. فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والله تعالى يقول في حق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار، لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته، بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني يحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا. فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له: يا عمي انتوا بلبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا، الفواحش عم نوزعها للعالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والال بي سي والام تي في. ما بتضر النفايات الكيميائية مهما أضرت، بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم بيجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فاسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة كلها، يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون، ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا، على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون، أو لا يتضرر لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نتحدث بين الفترة وبين فترة وأخرى عن أمر علينا أن نتذاكر به دائما، وهو أن العبرة بالخواتيم. لا نحكم على شخص لمجرد مشهد آني رأيناه به، لأننا لا ندري على ما يختم له ولا على ما يختم لنا. كلنا يعلم قصة إسلام سيدنا عمر، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام من أشد الناس عداء للإسلام، وكان المسلمون يخافونه خوفا شديدا، من جملة من كان يخافه أخته وصهره زوج أخته. فلما وصله شيء من الأخبار أن أخته لعلها أسلمت، جاء إلى بيت أخته ودخل بعنف وضرب صهره زوج أخته وألقاه أرضا. فلما جاءت أخته لتدافع عن زوجها أيضا لطمها فأدمى وجهها، ثم بعد ذلك قال: أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرؤون به. ومعلوفة القصة، أخته قالت له: إنك نجس، وإن القرآن الكريم طاهر لا يمسه إلا المطهرون، فقم وتوضأ. فقام وتوضأ وأعطته الصحيفة فقرأ فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا، يعني هذا الكلام تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فلما قرأ هذه الآيات، سبحان الله، شاء الله عز وجل له الهداية، فبدأت نفسه تتغير، وبدأت تلك الرعونة التي كانت فيه تذهب عنه، وقال: دلوني على محمد. كان يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وغيره. ثم هو الآن بعد أن قرأ تلك الآيات يقول: دلوني على محمد. وذهب إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فلو أن ناظرا نظر إلى سيدنا عمر في حاله الأول وسأل: ما رأيكم بهذا الشخص؟ لعل قائلا يقول: هذا الرجل إلى جهنم وبئس المصير. ولكنه عند الله عز وجل مكتوب أنه سيكون من أكبر أنصار الإسلام، بل سيكون الرجل الثاني في الإسلام بعد سيدنا أبي بكر الصديق، من حيث التأثير في المجتمع الإسلامي ومن حيث القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتعجل، لا نحكم على الناس لمجرد الظواهر، لمجرد مشهد وقتي آني، فلا ندري بما يختم لهم، لعله عند الله من السعداء. وبالمقابل فلان الصالح، فلان العالم، لا ندري بما يختم له. لذلك في القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن العظيم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. انظروا إلى هذه الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن ختامنا، وأن يتوفانا على الإيمان الكامل، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض. تفضل يا أخ العرب، لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم. دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص الوقت.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعذت بالله سبحانه وتعالى من الفقر ولا ما استعذتش؟ ومن الذلة ولا ما استعذتش؟ ومن القلة ولا ما استعذتش؟ تقول ايه الكلمات العجيبة دي؟ فقر معروف. أسوأ حاجة من في الفقر أنها تذل الإنسان وتحوجه إلى غيره. طيب عرفناه. طيب والذلة؟ الذلة أن يذل الإنسان لغير الله تبارك وتعالى في غير طاعة الله. الذل نوعين اتنين، ذل في طاعة الله وذل في غير طاعة الله. تقول لي هو في حاجة اسمها ذل في طاعة الله؟ الذل في طاعة الله عبادة موصلة إلى مرضاة الله، زي المؤمن لما يذلل المؤمن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، وزي الذل للأب والأم. ربنا بيقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الإيه؟ الذل من الرحمة. إنما الذل لغير الله أو الذل لغير الدين أو الذل لغير المحمود هو أن يذل الإنسان بسبب معصية أو جريمة يرتكبها أو احتياجه لواحد من الناس. وشوف بقى لما الناس تتمكن من رئاب الناس، والله ما حينجينا ساعتها إلا رب الناس. تعالوا ندعي إن ربنا ينجينا من الفقر والذلة والقلة، قلة العمل، ونسأله سبحانه أن يجيب هذا الدعاء برحمته، ثم نكمل بعد تأميننا عليه. اللهم أمين، اللهم أمين.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا ثلاث كلمات يعني كل واحدة منهم يعني تخوف أكتر من التانية، فقر، قلة، ذلة. يعني الإنسان عندما يكون يعني في حالة من هذه الحالات الثلاث كان الله في عوني. فعشان كده لازم نستعيذ. أنت ما أنتش خايف أنك تفتقر أو تذل
1: أو عملك يقل؟
0: أدي معنى الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة
1: والذلة.
0: ومش كده وبس،
1: أنا أنت تاخد بالك
0: القلة هنا معناها قلة الخيرات، لكن بعدين روح لك في دعاء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
1: أنا لا عاوز أتظلم ولا عاوز أظلم. علشان كده شوف
0: حتى في الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. إيه حكاية الضرر والضرار بقى؟ إيه الفرق بينهم؟ الضرر إنك تضر نفسك، والضرار إنك تضر غيرك. فأنا لا عاوزك تظلم ولا عاوزك تتظلم. كان زمان بيقولون حاجات عجيبة قوي زي الفوازير والغاز يمتحنونا فيها وننمي قدراتنا الذهنية واحنا بنعلم. يقولك ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه واحلها لعباده، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه وحرمها على عباده. ونقعد نفكر، فيجي شيخنا ويقول لنا الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه الربا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لعباده وحرمها على نفسه الزوجة. قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طب يا ترى بقى ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده وحرمها على نفسه؟ هي حاجة واحدة، الظلم. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم. علشان كده سيدنا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إيه؟ اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل الحديث أو كمل الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

العيش ورغد الحياة وبحبوحة الحياة، وبعد كده افتقر وتحوج وتزل. عشان كده كان دعاء الصالحين: اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن العجز بعد القدرة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الاحتياج بعد الغنى وبعد العز، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن النار بعد الجنة، ومن المعصية بعد الطاعة. الحقيقة تحول الأمر إلى الأسوأ هو دوت الحقيقة، بيحتاج إلى نوع من أنواع الصبر والجلد مش عند أي حد تاني. شوف بقية الدعاء: وتحول عافيتك، يعني ربنا رزقنا بشوية قوة وصحة. تصور لما الإنسان يبقى بعد ما كان ماشي على رجليه وبيعتمد على نفسه بعد الله عز وجل، يحتاج لواحد يسنده، واحد ينيمه، واحد يأكله، واحد يقعده. البني آدم تقيل، يعني البني آدم عزيز النفس، وبتصعب على الإنسان هذه الأمور. لذلك أجمل شيء إن ربنا ينعم علينا إن إحنا نموت بعافيتنا ونموت بصحتنا، لا مرض ولا بهدلة ولا إيه. اعتقد ان كلكم بتقولوا اللهم امين ان احنا ما نتحوكش لحد حتى لو كانوا اقرب المقربين الينا، لان الانسان عزيز النفس. وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. اخطر حاجة ان الانسان يفاجأ بالنقمة، يعني العذاب الغضب مرة واحدة ينزل على ناس. ياما ناس كانوا في امن وامان وراحة واطمئنان، فجأة الدنيا انقلبت حول منهم، فقدوا أعوانهم، فك سلطانهم، انحدرت قدراتهم، ووجدوا أنفسهم في ذل بعد عز، وفي فقر بعد غنى، وفي معاقبة بعد تمكن وتمكين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وجميع سخطك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. صحيح يا أخي، المسيح الدجال لأنه عينه عوراء يقال الأعور الكذاب. وشوف لما قال كلمة الكذاب تفهم أنه هذه إشارة لخطر سيظهر عند علامات الساعة. لكن أنت بتلاحظ أن كلها أدعية في أمور غيبية: القبر، الآخرة، المسيح. هذا دليل على أنه المرء لا يأمن شيء، إنما يجب أن يتحصن المرء بالدعاء. الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عارفين إن تعلمناه من هذا الدعاء إيه؟ إنك مش لازم تدعي ربنا من الحاجات اللي أنت عارفها بس، ادعي ربنا من الحاجات اللي أنت تجهلها. الذي يؤمن هو الله، الذي يحفظ هو الله. افتكروا كويس قوي وانتم بتقولوا هذا الدعاء، افتكروا قول الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا يحفظنا ويحفظكم بصدق التوجه، ونحن نؤمن على هذا الدعاء: اللهم آمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم وهو في عليائه مستو على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال؟ ستتوقف. كم ترى في بصرك؟ ستتوقف. كم تسمع من الأصوات؟ ستتوقف عند حد قريب، لأنك ضعيف. فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: الربا والصرف. أنواع الربا: ربا النسيئة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ربا الفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري. عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أخرجه مسلم. بيع ثمار بأخرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. مشروعية الصرف. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما سئلا عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. أخرجه أبو داود. السلم. مشروعية السلم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. بيع السنين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. أخرجه مسلم. شروط السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وسئل عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجه البخاري. الرهن في السلم. عن عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في المجتمعات النامية تعود الناس أن يطلبوا كل شيء من الحكومة، يريدون للحكومة أن تفعل كل شيء، وهذه النظرية مخالفة للنظرية الإسلامية في سياسات الحكم. النظرية الإسلامية تقول مجتمع أكبر وحكومة أصغر. المجتمع الكبير هو المجتمع الغني بالمؤسسات الخيرية والتطوعية واللاربحية. المجتمع الكبير هو الذي يقوم بمهامه بعيدا عن الحكومة، والحكومة تقوم بما يعجز عنه الناس. فإذا أمكن لبعض الشركات أن تتولى المياه وتتولى الكهرباء وتتولى الطرق وتتولى المدارس فلم لا؟ كلما كانت مسؤوليات الحكومة أقل، كلما كان حجمها أصغر كان هذا أقرب إلى صلاحها وأقرب إلى عدم الانتشار فيها. الدولة وليدة عيوبنا والمجتمع وليد فضائلنا. كلما كنا أناسا أصلح كانت مجتمعاتنا أقوى، وكلما كثرت عيوبنا احتجنا إلى حكومات كبيرة كي تضبط هذه المجتمعات. وهذا يقتضي منا في تربيتنا لأطفالنا أن نركز على قضية المساهمة في الحياة العامة. المساهمة في الحياة العامة تعني المساهمة في بناء المرافق، تعني القيام بالدور الإصلاحي المنوط بالمجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والمساعدة عليه، ومحاولة أن تكون حياتنا أفضل وأقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ معين عمله بعض الصحابة. سيدنا أنس بيقول كان بعض الصحابة موجودين مع بعض في سفر وكان لهم خادم، فاستيقظ يبحث عن الطعام فوجدوه نائما، فقالوا إن هذا لنؤوم بينكم. ده بينام كتير كده ليه؟ ثم أيقظاه فقالوا له اذهب إلى رسول الله فاطلب منه الطعام. فذهب الخادم ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان وفلان يطلبان منك الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أكلا. فرجع الخادم قال لهم أنتوا كلتم، سيدنا محمد بيقول كده. قال ففزع، النبي بيقول إحنا كلنا بس إحنا ما كلناش. فقلنا يا رسول الله بعثنا لك الخادم نطلب منك الطعام فقلت أننا قد أكلنا. قال نعم، إنكم أكلتما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقلنا يا رسول الله استغفر لنا، صلى الله عليه وسلم. خلصت القصة. القصة إن الخادم كان نايم وهم عايزين يأكلوا، فشايفينه نايم قاموا قايلين هو بينام كتير كده ليه، اغتابوه. ممكن يكونوا سخروا منه، ممكن يكونوا قالوا كلام لو هو سمعه يتضايق، فطلبوا من سيدنا محمد الأكل. فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسالة ليهم، أنتم كلتم وأنا شايف لحم أخيكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الخلاصة سيدنا محمد بيعلمهم لا تغتابوا أحدا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا، يعني أنك تتكلم على حد في صفة في حقيقية أنت صادق، لكنه لو سمع الكلام ده يتضايق. كأن سيدنا محمد بيعلمنا النهاردة كنز، اوعى تغتاب، وأن ما فيش حد كبير على المعصية. دول صحابة لكنهم غلطوا لأنهم مش معصومين. فسيدنا محمد بيعلم ويربي، سيدنا محمد بيربيهم. خدوا بالكم، ركزوا قبل ما تتكلموا، لو في كلام في انتقاص أو إساءة أو سخرية ركزوا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر، وكثرة المجالس اللي احنا بنقعدها بيننا وبين بعض لما ينتهي الكلام الكويس والكلام المحترم والكلام البناء ولسه قاعدين مع بعض، بيجي الشيطان عشان يعلمنا ازاي نتكلم على بعض، وعشان يوزنا اي حد يطلع بخبر جديد او بسر جديد او تريقة على لبس او تريقة على فكرة او تريقة على رأي سياسي لحد من اصدقائنا، ونبدأ ننهش في لحم بعض. انت كده يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس اللي بتغتاب، فإذا اغتاب أحدهم أخاه قرب إليه لحمه يوم القيامة. يتقرب إليك لحم هذا الإنسان وتؤمر بأكله بين يدي الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنز النهاردة، فكر كويس قوي لو ناوي تتكلم على حد، اعرض هذا الكلام كأن الإنسان ده واقف قدامك. لو حسيت أنه هيتضايق يبقى أنت بتنهش في لحمه، وسيدنا محمد شايف لحمه بين أنيابك وأسنانك. ولو لقيت أنه هو ده كلام هينبسط منه أو مش هيأذيه فاتكلم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنز النهاردة، لا تأكل لحم أخيك لأن الغيبة من الكبائر. والحمد لله رب العالمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية هي خاتمة سورة الطلاق، ونريد توضيحها بمثل. الآية هي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا اختار الله تعالى من بين أسمائه هذين الاسمين العليم والقدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: أخي الكريم، بارك الله بك على هذا السؤال.
0: حفظكم الله سيدي.
1: أنت مواطن تركب مركبة والإشارة حمراء قديما، هلأ في كاميرا،
0: نعم، مع الإشارة،
1: نعم، فلماذا تقف عند الإشارة الحمراء؟ سؤال بديهي، لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير، وقد يكون وزير الداخلية، علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو من خلال هذه الكاميرا،
0: نعم،
1: سيان، وقدرته تطولك، يمكن أن تلغى الإجازة أو أن تسحب لسنة أو أن تكلف مبلغ كبير،
0: نعم،
1: علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو تلك الكاميرا، وقدرته تطولك بتسطير غرامة كبيرة أو بحجز مركبة أو بسحب إجازة إلى آخره. فأنت انطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع، انطلاقا من حبك لذاتك، أن الصانع قدير وعلمه يطولك وقدرته تطولك، لذلك تنطلق بدافع من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى توفير مالك.

0: تتبع تعليمات الصانع. هذا مثل من واقع حياتنا. نعم. المرور والسير والسيارات، الله عز وجل ماذا يقول؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. دقيق، ضع نقطتين عند بعد تعلموا، كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لك كل وحيه، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار من كل أسمائه الحسنى علمه وقدرته، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، كيف تعصي؟ انطلاقا من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك. طبعا في بالأرض 8 مليارات إنسان، ما منهم واحد إلا وهو يتمنى ويحرص على سلامته وسعادته واستمراره. هلأ سلامته باتباع تعليمات الصانع،
1: الاستقامة على المنهج،
0: سعادته بالتقرب منه، استمراره بتربية أولاده. فإذا إنسان أحسن اختيار زوجته وكسب مال حلال وربى أولاده، جمع بين الحاجات الثلاث.
1: نعم.
0: الدين كله خير، كله سعادة، كله توفيق، كله توازن، كله راحة نفسية. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما قال الأمن لهم، لهم الأمن
1: وحدهم.
0: لو قال لهم الأمن لهم ولغيرهم، لهم وحدهم قصر وحصر. نعم. وهم مهتدون. نعم. فلذلك يعني إذا أردت السعادة عليك بالعلم والطاعة لله، علم وطاعة.
1: نعم.
0: يعني هو الحقيقة المؤمن صدق ما جاء به الأنبياء وأقبل، والكافر كذب وأعرض.
1: نعم.
0: تصديق وإقبال الإيمان،
1: الكفر.
0: والكفر تكذيب وإعراض،
1: الإعراض عن الله.
0: نعم.
1: وعن منهج الله.
0: نعم.
1: إذن سيدي، هي علة خلق السماوات والأرض بهذه العظمة أن نعلم أن الله يعلم ويقدر.
0: البطولة أن تعلم أن الله يعلم، والآية واضحة وصريحة، لتعلموا أن الله يعلم.
1: نعم.
0: لتعلموا أن الله يعلم، يعني إنسان ممكن يعني للتقريب ببيته ممكن يغلط، بس مو مكشوف أبدا، بس أمام الناس ما بيقدر.
1: يراقب الناس،
0: الناس تراقبه.
1: نعم.
0: ويراقب الناس.
1: نعم.
0: فلذلك البطولة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى، لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني للتقريب برمضان، الرجل وحده في البيت والساعة 2 والحرارة 53 وكاد يموت عطشا، لو فتح الثلاجة وتناول لتر ماء بارد وشربه، من يعلم به؟
1: الله وحده،
0: لا أحد إلا الله. لذلك قالوا الصيام عبادة التوحيد
1: والإخلاص لله،
0: وغض البصر كذلك. أنت بالبيت جالس، وفي بيت يواجه بيتك، والجارة خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، من يمنعك أن تنظر إليها؟
1: خوف من الله،
0: وأن تملأ عينك من محاسنها؟ الله عز وجل. لذلك الإسلام فيه شيء عظيم، نمى بالإنسان الوازع الداخلي. نحن بحياتنا عندنا رادع ووازع، القوانين على الوازع، على الرادع كلها،
1: مثل قانون السير اللي
0: طبعا تفضل. هلا سيدي، الكهرباء انقطعت في مدينة بأمريكا، تمت بهذا الانقطاع 200,000 سرقة. معناها هو الرادع هو الكاميرات.
1: نعم.
0: أما عظمة ديننا الرادع الوازع الداخلي.
1: نعم.
0: الوازع الداخلي هو الرادع، أما بغير بلاد الرادع الخارجي. دائما. والإنسان قد يكون ذكي جدا، في عنا آلة تصوير للسرعات، هو الإنسان اخترع آلة تقول له بعد كيلومتر في آلة تصوير، التغى
1: ألا القانون،
0: فهو القانون صراع بين الذكائين. وقد يكون ذكاء المواطن أشد من ذكاء القوي. قد يكون، مع الله ما في مجال، مع الله، الله معك دائما.
1: لذلك سيدي إذا عدنا إلى المثل، متى يخالف الإنسان القانون؟ إما أن يكون هو أقوى من وضع القانون فيتوهم أنه لا يستطيع أو لا يقدر عليه، أو يخالفه في ساعة متأخرة من الليل.
0: نعم طبعا،
1: بحيث لا يوجد
0: أنا
1: رقيب
0: أخ
1: يراقبه.
0: كان مندوب بلده في مؤتمر بالمغرب بالرباط، قال لي وصلت الساعة 12 بالليل.
1: نعم.
0: سمع الضجيج بأرض الفندق، أطل رأى راقصة ترقص، قال لي ما الذي يمنعني أن أملأ عيني بمحاسن هذه الراقصة إلا خوف الله؟ أغلق النافذة وحده. لو ارتكب هذه المعصية ما في إنسان بالأرض يكشف هذه الملاحظة. من هنا تأتي قوة المؤمن، يخشى الله.
1: نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: علماء.
1: نعم سيدي، علم الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله ما فرقه عن علم البشر؟
0: علم الله علم كشف لا علم جبر. أول شيء يعني أنت واقف بالطابق العاشر وأمام البناء ساحة فيها طريقان، طريق إلى ملهى وطريق إلى جامع، فأنت بالطابق العاشر من النافذة مو من الشرفة رأيت رجل ماشي بطريق الجامع، فعلمك أنه يذهب إلى الجامع هو علم جبر أم علم كشف؟
1: علم كشف.
0: كشف، فقلت الله يعلم، يعلم علم كشف. فالعلماء اضطروا أن يأتوا بمصطلح جديد، علم كشفي وعلم حصولي. لو راح الملهى الآن صار عندك علم حصولي،
1: نعم.
0: أما ماشي بطريق الملهى علم كشفي، فات للملهى علم حصولي. الله يعلم علما كشفيا وعلما حصوليا.
1: نعم.
0: بس علم الله لا يؤثر على اختيار الإنسان، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر،
1: ما أجبره على شيء.
0: يعني لو فرضنا أجبرنا إنسان يمشي بين جدارين بعرض كتفيه بالضبط، ممكن قلنا له خذ نحو اليمين، أنه يمين هذا
1: ولا يستطيع الحركة،
0: ما في مجال إطلاقا. فما لم تكن مخيرا ما في تكليف، التكليف أنك مخير. يعني الله قال لك فاستقم، معنى فاستقم تحرك، لا تقول للواقف استقم، استقم تعني الحركة،
1: تحرك بشكل مستقيم،
0: تحرك بشكل مستقيم. وبعدين طريق الحق لا فيه عوج ولا أمت،
1: لا عوجا
0: ولا أمتا. العوج يمين ويسار، صعوده هبوط، طريق الله عز وجل هو أقصر طريق، ما في لا عوجا ولا أمتا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه وسعدتم بصحبة شيخنا الفاضل إلا أن أشكر له ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاذة بنت عبد الله العدوية، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بأعمالهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن يكون المرء غنيا أو فقيرا، وجيها أو وضيعا، رجلا أو امرأة، في رفعته أو في ضعته. الرفعة والضعة بمقدار التقوى. من انضبط بتقوى الله تعالى فهو من أهل السعادة، فقيرا، غنيا، وجيها، وضيعا، عازبا، متزوجا، رجلا، امرأة. وها هي كتب تراجم الأولياء تترجم للنساء يندرجن مع الرجال في درب الولاية. المتوقع منك أيها الأخ، المتوقع منك يا أيتها الأخت، أن تفكري، أن تطلبي، أن تسعي، أن تبذلي، أن تصيري من أولياء الله تعالى. يا شباب، لازم تصيروا من الأولياء، لازم. ما معقول أنت تموت يوم تموت وما ذقت معنى الولاية. إذا ما صرت ولي من أولياء الله تعالى، يا خسارة هالعيشة، يعني شو عملت؟ يا أخواني، اللي ما بيصير من الأولياء شو عمل بهالعيشة؟ شو ساويت؟ أخذت شهادة طب، طيب شو ساويت فيها؟ فتحت عيادة، طيب شو ساويت؟ أخذت مصاري، شو ساويت؟ أكلت، شربت، تزوجت، أنجبت، اشتريت بيت، اشتريت مزرعة. القطط تفعل كل هذا وبدون لا شهادة ولا تعذب حالها، بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتجيب أولاد وبتساوي بيت. وين بيتكم أخي؟ أنتوا بمشروع دمار؟ هلأ بجيب لك في قطط بمشروع دمار، بيعفور، هلأ بجيب لك نمل بيعفور، كفر سوسة، ركن الدين. وين بيتكم؟ بالمهاجرين، كله في قطط وفي نمل. لا بأس أن آكل وأشرب لأنه من أجل هدف أسعى إليه. الأكل والشرب واللبس والبيت والزواج والإنجاب ليسوا أهدافا، هي وسائل للوصول إلى الولاية، حتى أموت يوم يموت وأنا أقرب ما أكون إلى حضرة الله تعالى. الولاية من الولي، والولي لغة له 10 معاني تصب كلها في القرب، تصير قريبا من حضرة الله تعالى، حتى إذا مت ووقفت بين يدي الله تعالى يقول لك: رضيت عليك يا عبدي. قديش حلو يا أخوان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجما. شو رأيك بس يكلمك رب العالمين يقول لك: أنا رضيان عليك. وأتني لك يا رجل، شو بدك؟ سعادة ما بعدها شقاء. كيف الولاية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف الولاية؟ بسيط الأمر، جدا بسيط، بس ضعه في رأسك، ضعه في دعائك، ضعه في مخططك حتى تصير إليه. أما إذا ما بتحطه بمخططك، كيف بدك تصير؟ يا أستاذ، يا محمد، أنت بدك تصير طيار شيء؟ هلأ هذا الأخ مستحيل يصير طيار، مستحيل، ما بده. بدك؟ تريد؟ ما بريد، مستحيل. أي سيدنا حجي، أنت بتحب تتزوج شيء؟ ما بده. مستحيل يتزوج زواجة تانية، يعني لأنه لا يريد. من لا يريد شيئا لا يصل له. ما بدي أخي، أنا ما بدي. وأول الإرادة التفكير في الموضوع. الرجل لا عم يفكر بزواج تاني، والرجل ما عم يفكر يصير طيار، مستحيل. لا هاد بيصير ولا هاد بيصير. طيب هلا يلي ما بده يصير ولي، يلي مو مفكر بهذا الموضوع، مو مفكر انا اصلا موضوع شو هذا ولي، ما ولي، اول مره عم بسمع هذه القصه، انا مو مفكر، مستحيل يصير ولي، ما مفكر الرجال. يا شباب، يا رجال، يا اخوان، يا اخوات، لازم تفكر ان تصير من الاولياء، ولازم تريد ان تصير من الاولياء، ولازم تسعى لتكون من الاولياء. يعني شو ساوي؟ الله عز وجل قال: ألنا على الدرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو مين هنن يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أنت الحمد لله، نحن بفضل الله من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك أن تضبط موضوع التقوى، وأنت بفضل الله ماشي بموضوع التقوى،
بس بإيلك شوي هيك حتى تمسكها. يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة حتى تصير اتقوا الله حق تقاته. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، اتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هي هي التقوى. بس أتقن هذول الثلاثة مبروك، أنت صرت من أهل التقوى. لأن التقوى ترك المنهيات، منهيات حرام ترك الحرام، المأمورات فرائض ونوافل، أتقن فرائضك أدي نوافلك، ثم بعد هذا أنت من الأولياء. الآن بتكون أنت وصلت إلى هذه رتبة الولاية، بعد هذا الأولياء داخل رتب الولاية لهم درجات. يعني في ولي بالدرجة الأولى، في ولي بالدرجة التاسعة، في ولي بالدرجة الخمسين. بس يا شباب لازم لازم، وإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والكرامة أوفى يا بئس الوجود. وجدت على هالأرض أنت ووجدت، لا ترضى أن تغادرها قبل أن يكتب لك بإذن الله تعالى أن تكون من أولياء الله تعالى. فأحتحيا بخير وتموت بخير، وإن كان من حولك يبكي عليك يوم موتك، لكن أنت يوم سعادتك هو في ذلك اليوم، يوم تذهب إلى من واليته طيلة حياتك. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء، ما في مشكلة تكون رجلا أو امرأة، تكون غنيا أو فقيرا، تكون وجيها أو بسيطا، تكون مدير شركة أو بتكون أصغر موظف، بس المهم أتقن هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فنحن عم نقرأ بسير الأولياء، بركي بيعلق قلبك بعمل واحد من أعمالهم فتجتهد للوصول إلى رتبته، فتلحق برتبته إن شاء الله تعالى. فالحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن زهير السلولي، عن رجل من بني عدي، عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله، قالت: قالت لي معاذة: يا بنية كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، فإني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بكت حتى غلبها البكاء. هذه العبارة، هذا النص يتكرر في سير الأولياء بطرق متعددة. أهل التربية الروحية يقولون: السالك إلى الله يطير إلى حضرة الله تعالى بجناحي الخوف والرجاء. إذا رأيت في نفسك تقصيرا، إساءة، كسلا، اجتراء، فداوها بدواء الخوف، خوفها من النار، خوفها من العذاب، خوفها من القطيعة، خوفها من العقاب، خوفها من السؤال، خوفها من الوقوف بين يدي الله، خوفها من يوم الآزفة، خوفها من الحاقة، من الواقعة، من الطامة، من الصخ، خوفها، اسقها دواء الخوف حتى ترجع تستقيم. وإذا رأيت في نفسك استقامة على درب الله فأبقي دواء الخوف بين يديك، لكن أملها برحمة الله، بعطاء الله، بكرم الله. إذا كنت في حياتك الدنيا زد جرعة الخوف، فإذا اقتربت من ساعة الأجل زد جرعة الرجاء. بالرجاء والخوف تستقيم، يستقيم الطائر والسالك في درب الله تعالى. أما إذا واحد قال: يا أخي حاجي لا تحاكوني عن الموت، ولا تحاكون عن القبر، لا تحاكون عن عذاب القبر، ولا تحاكون عن عذاب الآخرة، ما بدي هالشغلة، في الغالب في الغالب هؤلاء يكونون أحد أمرين: إما مرضى نفسيين فهو عنده رهاب الخوف، وإما أنه بعيد منهم، مو منضبط بالشريعة بنوب. غالب من يتكلم: أخي لا تحكي لنا عن عذاب القبر، لا تحكي لي عن الآخرة وعن عذاب جهنم، لا تحكي لي عن، احكي لي عن رحمة الله. في الغالب غير منضبط بأي ضابط من ضوابط الشرع، فهو يخاف أن يتحدث أحد أمامه بالموت وما بعده بسؤال الله عز وجل. ورب العالمين قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. في يلي شرا بده يرى. لماذا أنزل الله سورة الواقعة والطام والصاخة والحاقة؟ لماذا حدثنا أكثر من 98 اسما من أسماء يوم القيامة جمعها العلماء من القرآن والسنة؟ لماذا آيات القرآن الكريم تتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار؟ لأنه نفسي مثل نفسك لا تستقيم إلا بالتخويف. ليش كل الدول في عندها قانون عقوبات؟ ليش ما حدا بيخاطب الدولة بيقول لها إلغي قانون العقوبات؟ خلص حاجي تحكونا عن العقوبات والسجن والتعزير، ليش؟ خلص بلاش العقوبات. إذا الدولة، أي دولة بتلغي قانون العقوبات، شو بيصير بالبلد؟ بيفسد.
ليش الشركات كلها فيها نظام عقوبات ونظام ترفيعات ومكافآت؟ ليش بالجامعات في نظام عقوبات وفي نظام مكافآت؟ ليش بالمدارس في نظام عقوبات؟ ليه؟ لا يستقيم حياة أي دائرة، أي شركة، أي مؤسسة، أي بلد، أي إنسان من دون أن يكون هناك تخويف من عقوبة وهناك رجاء بالطاعة. لذلك السالك إلى الله، أنت أدب نفسك إذا وجدت فيها حرونة عن استقامة على درب الله. أنت روح لعند الشيخ إلا سيدنا حكيني عن عذاب الآخرة، أنا نفسي أمارة بالسوء، هذه النفس أنا نفسي ما عم تخاف، أنا نفسي ما عم ترتدع، خليها ترتدع، خليها تخاف بصوت الخوف. لا سمح الله رأيت في نفسك اشتراء عن المعصية، تقصيرا في الفرائض، أنت ما بدك حديث عن الرجاء، بدك حديث عن الخوف. روح اتلو آيات التي تحدثك عن عقوبة من خالف أوامر الله عز وجل في الآخرة، خلي هذه النفس ترجع تستقيم. هلأ إذا رأيتها تمشي في درب الله عز وجل، أبقي الخوف بين يديك، لكن خذ من الرجاء من حضرة الله تعالى. فبتقول معاذة لهذه البنت التي أرضعتها، بنتها بالرضاعة، بتقول يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، خايفة من حضرة رب العالمين، وبالمقابل أنا طمعان برحمة رب العالمين، خايف أن يحاسبني على ذنوبي وقد اطلع جل جلاله عليها، بس مع هيك أنا أؤمل برحمته وبعطائه لأنه اجتهدت وإنما كانت معاصي زلة قدم. يا أخوان، من كانت معصيته زلة قدم ترجى له التوبة، وانت ما في حرج، انت بتشبهني، انا تزل قدمي وانت بتزل قدمك، ما في احد، كل بني ادم خطأ، بس دير بالك ما تصير مصر على المعصية، دير بالك ما تصير مستسهل للمعصية، دير بالك ما تصير مستصغر للمعصية، دير بالك ما تصير داعية الى المعصية. يا شباب، واحد ابتلي بالدخان، ليش تروح تضيف رفيقك سيجارة؟ خلص لك اسكوت، اذا ابتليت بالمعاصي ما تروح تضيف الاخرين، شو بدك بهي الشغلة؟ واحد ابتلي بأرجيلة، لا تروح تعزم رفيقك على نفس أرجيلة، شو بدك بهي الشغلة؟ أنت مبتلى ببلاء الله عز وجل يخرجه من قلبك، بس ليش تعزم الآخرين؟ ليش تحط صورتك على الفيسبوك وأنت حاطط لي هالمنظر هذا؟ ما حدا دريان بالموضوع، الله ساتر عليك، ليش عم تفضح نفسك؟ إذا زلت قدمك فورا استغفر، توب، ارجع، قل له يا رب ما تأخذني. إن الله تعالى لا يغضب على العبد، يذنب الذنب فيستره، ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت وكيت. لا سمح الله واحد عينه يطلقها إلى المحرمات، لا تروح تدل على الآخرين على الموقع وعلى المقاطع وعلى الأفلام، شو بدك بهي الشغلة؟ شو بدك بهي الشغلة أن تؤذي الآخرين مثلما أنت مؤذى؟ أنت اضرع إلى الله أنه يا رب دخيلك يخرج من قلبي هذا الأمر، يا رب أبدلني بهذا النظر نظرا خيرا، يا رب أبدلني بهذا النظر نظر إلى ما يرضيك عني، يا رب تملأ عيوني من النظر إلى الكعبة، من النظر إلى مصحفك، بدل هذا النظر المقيت والدني. بس لا تروح تقول للناس وتخبر الناس، إذا زلت قدمك كلنا تزل أقدامنا، تب إلى الله وارجع. وأنا بخاف من الله عز وجل نتيجة تقصيري أن يعاقبني، ولو حاسبني لهلكته، لكن أنا أرجو فضله وأرجو رحمته وأرجو توبته على التائبين، وأنا اندرجت في سلك هؤلاء. فبتقل معاذة، بتقل يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، إني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ثم بكت حتى غلبها البكاء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. كل ما بزيد قربك من الله بتخاف أكثر، بتخاف لأنك تعرف شيئا عن عظمة الله وقديش أنت مقصر معه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، يعني بيجي بيقول لك روح، هلا أنت شاب لسه عمرك 20 سنة، إن شاء الله فكرك الله بيحاسبك، لك روح شوف أمورك، روح دبر حالك، بعمر 60-70 بتروح تقبل على المساجد. فآمن مكر الله بالله جاهل، ما بيعرف شيء عن حضرة رب العالمين، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل،
لذلك كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إذا هبت ريح يا أخوان، نحن ما حدا بيناتنا بيفعل هيك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله، أشرف خلق الله، أتقى خلق الله، قال إذا هبت ريح أو رأى غمام هيك في السماء يخاف، يدخل يخرج يدخل يخرج. تقول عائشة ما لك يا رسول الله؟ يقول والله أخاف أن تكون ريح كريح عاد وثمود، ليؤمها لا تجي الأصاعقة تطيرنا كنا. مع أنه الله عز وجل أمن رسوله بأنه ما دام في المؤمنين الله ما بيعاقبهم، بس هو يعلم شيئا من عظم قدرة الله وبطش الله وعذاب، بخاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا صار كسوف وخسوف، سامحوني نحن صار كسوف وخسوف، يعني خدوا لوحات هاي تبع صور الأشعة وروحوا نطلع لمدري وين بدنا نطلع، يا الله شوف ما أحلاها شو صارت. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند الكسوف والخسوف أنه الناس روحوا تصلي ويطيل السجود ويطيل الركوع، مشان ريسما بعض الفقهاء قالوا الحكمة من هذه الإطالة صلاة الكسوف أو الخسوف ضل الله شي ساعتين ثلاثة، قال ريسما ينتهي هذا الكسوف والخسوف انه مشان لا سمح الله اذا كان صاعقة بدها تجي هلا تجي والناس راكعين ساجدين، وضراعة الى الله انه دخيلك يا رب ما تهلكنا. اي حاجة بقى هلا كله بعلم الفلك كله معروف، قال شو كسوف وخسوف، هذا عقوبة من الله؟ لا عقوبة ولا شيء، مظبوط عند الجاهل بحضرة الله تعالى هيك. ما هو الله عز وجل اذا اراد امرا هيا اسبابه. كيف يهلكوا ناس؟ يهلكهم بالغرق، والغرق بيجيبوا ضمن نواميسه جل جلاله ضمن قوانينه. كيف يهلكهم بالريح بالصاعقة؟ على كل الأحوال يا إخوان يا شباب، اجعلوا جناحي الخوف والرجاء معكم في هذا الطريق، وكل منكم يعالج نفسه بما يجدها تسير إلى الله عز وجل نحوه، على أن الخوف لا يتحول إلى رهاب، لا يتحول إلى مرض نفسي. أنا بدي خاف من أجل هذا الخوف أن يحدوني إلى العمل، مو أن يقعدني عن العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف من الله خوفا شديدا، بس عمر بن الخطاب هو الذي دون الدواوين، هو الذي أسس للدولة، هو الذي كان أميرا للمؤمنين، هو الذي أطلق شرطة العسس، هو الذي يلي بخاف كثير بيشتغل كثير. هلأ شوفوا طلاب البكالوريا يلي كان بقلب السنة خايف كثير من الامتحان ومن الدراسة، درس كثير، وفي له رفيق قال له حاجة بقى لك لا تخاف، بكره بيومين بتنقضي الشغلة، قبل الفحص بيومين بعدين أنا بجيب لك الأسئلة، عود ترك لي هالكتاب من إيدك، ترك لي قوم حط هالشدة لشوفك. هذا آمن يلي آمن في الغالب لما طلعت النتائج يا راسب يا أما ناجح هيك على الشخطة، أما اللي كان خايف هو اللي نجح، هو اللي جاب علامات عالية، هو اللي فرح مبارح. من خاف أدلج، من خاف بلغ المنزل، من خاف دفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال وحدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية كانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل زوجها أبو الصهباء وقتل ولدها شهداء في معركة من معارك، والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة، لأنهن بلغوا منزلة